0: واجهت سويسرا ويسعدني ان يكون معي للتحليل هذه الوقائع هذه المباراه احمد وهب. صباح الخير.
1: صباح الخير لك جميع المشاهدين.

0: مرة أخرى نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام على شاشة تلفزيون مكان ومستمعينا في راديو مكان، ونحن كما قلنا في الافتتاحية مع آخر مباريات دور ربع النهائي لكأس العالم بكرة القدم 2026، الولايات المتحدة المكسيك وكندا، وطرفا هذا اللقاء لنعرف هوية المنتخب الأخير الذي سيتأهل إلى دور نصف النهائي. طرفا اللقاء هما منتخب الأرجنتين وسويسرا. الكرة الأمريكية الجنوبية متمثلة في ليونيل ميسي ورفاقه من منتخب الأرجنتين ومنتخب سويسرا. أحمد وهب، مرة أخرى نقول لك صباح الخير. وبعد أن تابعنا ثلاث مباريات في دور ربع النهائي وتأهل فرنسا وإسبانيا بالأمس، واليوم وقبل ساعتين تأهل منتخب إنجلترا، ماذا ننتظر من هذه المباراة؟
1: ننتظر أول كرة قدم مختلفة جدا. نشوف هناك زي ما تفضلت وحكيت كرة قدم جنوب أمريكا مع كرة قدم أوروبي، ولكن الأهم من ذلك على أنه هناك راح نشوف كرة قدم منظمة مرتبة من إجر لإجر، وراح نشوف سويسرا منتخب أكثر قوة جسمانية، أكثر هناك كرات طويلة، والمنتخبات من ناحية اللاعبين الأرجنتين من المهارات الفردية أفضل، ولكن راح نشوف مباراة مش سهلة. سويسرا لأول مرة في الربع النهائي من 54 عام، ذلك مش بالصدفة مش بالسهل اللي نفرطوا في هذا الموقف، وهذا إن وصلوا لهذا المكان اللي هو ربع النهائي. فإذا هناك بتكون فوز لسويسرا راح تكون هزة أرضية في كرة القدم.
0: إذا استاد كنزاس سيتي الذي يتسع لأكثر من 76 ألف متفرج يستقبل هذه المباراة، وكما أشرنا الأرجنتين التي تخطت منتخب مصر بصعوبة بالغة أمام منتخب سويسرا الذي تأهل هو أيضا على حساب منتخب أمريكي جنوبي هو منتخب كولومبيا. المنتخبان اللاعبون في طريقهم إلى أرض الملعب يستعدون طبعا تحت المدرجات قبل أن ينطلق بهم باللاعبين طبعا طاقم التحكيم في هذه المباراة إلى أرض الملعب، والعناق الذي يسبق عادة دخول اللاعبين إلى أرض الملعب.
1: جودة نمرة 10 جارنيت جاكا هو قائد الفريق، وكثير بيتعلق في هذا اللاعب
0: قائد اليوم منتخب سويسرا.
1: منتخب سويسرا مش بس فقط من كرة القدم، إلا من ناحية التصرفات على أرض الملعب والتوجيه والتعليمات، لأنه هو المدرب على أرض الملعب. ومنتخب سويسرا وصل لهي المرحلة بإنجاز وبحق، لذلك راح نشوف مباراة نشاهد مباراة جميلة من قبل المنتخبات الاثنين.
0: هذا ما نأمل عادة، من تعرف المنتخبات مباراة الإقصاء عادة ما تحمل في نوع من الحذر، إنه ما فيش فريق فيش منتخب بده حابب يدخل في شباك أهداف.
1: حذر من ناحية تكتيكية راح تأخذ دور فعال جدا، ولكن إحنا بنعرف إنه دائما ميسي ممكن ينام 90 دقيقة
0: ويسحب ثاني واحد
1: صحوي في دقيقة نص دقيقة راح يغير مجريات المباراة، لذلك راح نشوف مباراة أول شيء من ناحية تكتيكية راح تأخذ الطابع الأساسي، ولكن كل ما تقدمت المباراة راح نشوف انفتاح أكثر وراح نشوف كرة قدم أكثر وراح نشوف أهداف.
0: الصور الجمالية التي ابتدعوها في هذا المونديال من وضع خارطة الكرة الأرضية وكل القارات على أرض الملعب ليطوف حولها طبعا وليقف حولها لاعبو المنتخبين، وبالتالي أيضا على أطراف وعلى الجانبين الآخرين سيكون هناك العلمان للدولتين للأرجنتين وسويسرا، وكما أشرنا اللاعبون بالفعل يستعدون قبل أن يأخذوا الإشارة من الحكم للولوج. الآن صور علامة الدولتين، علمي الدولتين سويسرا والأرجنتين على أرض الملعب. أيضا هذا استحداث جديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالفعل يعطي نوع من الرونق والجمالية للجماهير المستشرقة.
1: أي التجديدات اللي عملوها في ال 26 طبعا في كأس العالم الأخير، والأهم من ذلك أنه جميع الكادر اللاعبين بخرجوا لوسط الملعب كما هذا تجديد، ففي كثير أشياء تجديدة، ولكن هذا الحلو في المونديال، وهذا المونديال أشياء جديدة اللي أدخلوا عليه.
0: طبعا عشان كل الكادر يظهر أمام الجمهور، مش بس ال 11 اللي بيطلعوا على أرض الملعب ويلعبوا، وبالفعل بدأ انطلاق اللاعبين كل لاعبي الفريقين، كل الكادر المسجل في الورقة التي يمكن أن يلعبوا هذه المباراة طبعا ال11 في البداية والبدلاء، ومع طاقم التحكيم بقيادة الحكم البرتغالي جواو بينيرو، وهو أول مونديال لهذا الحكم، 38 سنة عمره، ومعه المساعدان برونو جيسوس ولونيا نومايا. إذن أول مونديال لهذا الحكم، يقال أنه هو حكم مثير للجدل في قراراته.
1: هذا ممكن نحكم عليه بعد التحكيم، بعد ما يحكم المباراة. ولكن الشيء اللي أكثر شيء يميز المنتخب الأرجنتين إنه هناك أوتوميندي كان أحد أفضل العناصر بالدفاع، وهو اليوم على دكة الاحتياط من بداية المونديال. هذا الشيء هناك بسبب إنه هناك ساندرو مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد اللي أخذ مكانه في التركيب الأول. والشيء اللي ميز منتخب الأرجنتين من ناحية الدفاع مش هناك لاعبين طوال القامة. إحنا نعرف اليوم الدفاع بكل الفرق في العالم، بكل المنتخبات،
0: حتى يتصدر الكرات العالية،
1: الكرات العالية والكرات الثابتة. هناك هذا الشيء اللي حتى الآن مفاجئ، لم نأخذ روميرو حتى مارتينيز
0: أو مارتينيز قصير
1: وأوتوميندي ثلاثة القصار مش لكن اللاعبين الممكن. ولكن الشيء القوة عند المنتخب الأرجنتي وسط الملعب والقسم الأمامي، لذلك دائما هناك تخفيف. واليوم راح نشوف هذا الكرات الثابتة كثير مع المنتخب السويسري، لأنه اللاعبين اللي بيجيدوا ضربات ثابتة.
0: إذن كما تشاهدون معنا في استاد كنزاس سيتي، اللاعبون يصطفون حول علم الكرة الأرضية والقارات الخمس، استعدادا للاستماع إلى النشيد الوطني لكل من الدولتين الأرجنتين وسويسرا. عناق المدربين موراتيا كين وسكالوني. نشيد الوطني للأرجنتين.

0: الكرة برعاية سيارة شحن مرسيدس من بيت كل موبيل، نقود مصلحتك نحو الفوز.
1: في الحلقة الجاية من مكان توكس رح نحكي عن الرجولة، ما بين الصورة اللي ورثناها عن الرجل والصورة اللي عم تتشكل اليوم، بين المسؤولية والضغط وبين التوقعات العالية وتغير الأدوار. ضيوفنا رح يكونوا المعالج النفسي الجنائي معتز قرطاوي، الباحث بالتراث الفولكلوري نائلة لبس، الطالب الجامعي محمد رمضان. كونوا معنا وما تنسوا الموعد.
2: مشاهدينا الكرام على شاشة تلفزيون مكان ومستمعينا في راديو مكان، ونحن مع ثواني قليلة قبل انطلاق الشوط الأول أو مباراة الأرجنتين وسويسرا، آخر مباريات دور ربع النهائي لكأس العالم بكرة القدم، وبعدها سنعرف المنتخب الرابع الذي سيتأهل إلى نصف النهائي بعد فرنسا إسبانيا والإنجلترا. ثلاث دول حتى الآن من أوروبا، هل سيكون الرابع من أوروبا أيضا أم أن الأرجنتين سيمثل أمريكا الجنوبية؟ أحمد،
3: تعليمات أخيرة طبعا المدربين قبل بداية المباراة، ولكن منتخب الأرجنتين أثبت نفسه كأحد أفضل المنتخبات في العالم وشفنا وبطل العالم حتى الآن، ولكن في حين أنه خروج المنتخب الأرجنتيني في حال أنه خسارة رح نشوف أنه السيطرة إلى أوروبا، وهذا برجع كمان بعيد النظر عنه لا يكفي أنه يكون بس 16 منتخب من أوروبا، لازم يكون التقسيم غير ذلك، لازم أوروبا تأخذ قصد الأكبر لأن هي المنتخبات الأفضل واللاعبين الأفضل وكرة الأفضل كرة القدم الأفضل في العالم. تركيب
2: منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز لحراسة المرمى، نهوال مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليا في كل الدفاع، ليساندرو باريديس، رودريغو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، وإنزو فرنانديز في الوسط، ليونيل ميسي وخوليان ألفاريز في الهجوم. هذا هو التركيب وهذا هو الترتيب أحمد، وهم 4-1-2-3 أو 4-1-3-2. تركيب منتخب السويسرا: غريغور كوبل لحراسة المرمى، دينيس زكريا، نيكوال فيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز للدفاع، ريمو فويلر، غرانيت تشاكا القائد، جبريل سو، ثلاثة في الوسط الدفاعي: فابيان ريدر ودان أندوي، اثنين في الوسط الهجومي، وبريل أمبولو المهاجم الصريح.
3: نفس طريقة اللعب تقريبا منتخب السويسرا 4-2-3-1، وزي ما تفضلت قلت هناك جاكا هو القائد الفريق وهو المفتاح، وبريل أمبولو في القسم الأمامي، ولكن بالنسبة لمنتخب الأرجنتين بيلعبوا 4-1-3-2، الواحد هو اللاعب اللي في وسط الملعب اللي متأخر هو لياندرو باريديس أمام أنسو فرنانديز، ديبول وميكاليستر، واثنين في الهجوم خوليان ألفاريز وليول ميسي، فهذا بدليل على إنه الأرجنتين رايح من بداية المباراة على الناحية الهجومية من أجل تسجيل هدف مبكر.
2: دقيقة حداد. انتهت دقيقة الحداد لروح المرحوم لاعب منتخب جنوب أفريقيا الذي توفي. هذا سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، وموراتي أكين طبعا مدرب منتخب سويسرا.
3: سكالوني من 2018 بدرب المنتخب، يعني فترة طويلة جدا كمدرب منتخب
2: 48 سنة،
3: يستقيم 8 سنوات. سكالوني من 2018 بدرب المنتخب، يعني فترة طويلة جدا كمدرب
2: 48 سنة،
3: يستقيم 8 سنوات، عشرين التاسعة كمدرب المنتخب، فهذا شيء مثال، وفي حين هناك إنجاز لهذا المنتخب ممكن نشوف تمديد العقد مع هذا المدرب
2: لأنه بعده شاب طبعا، في مجال

0: نتائج الأهم من ذلك. دائما أنا أقول كرة القدم هي النتائج، في نتائج
1: أكيد أكيد.
2: منتخب الأرجنتين بملابسه التقليدية طبعا، الأزرق والأبيض المخطط. منتخب الأرجنتين بملابسه التقليدية طبعا، الأزرق والأبيض المخطط والشورت الأبيض على اليسار. المنتخب السويسري بالملابس الحمراء الكاملة، والحكم جواو بينيرو البرتغالي يعطي إشارة البداية، والبداية السويسرية، والكرة مع أكانجي يبحث عن الظهير الأيمن دينيس زكريا الذي يعيد الكرة إلى الفيدي ومنه إلى

0: كانت الولايات المتحدة استكمال هجماتها في إيران بعد جولة من القصف الليلة الماضية في أعقاب قيام الحرس الثوري باستهداف سفينة تحمل علم قبرص في مضيق هرمز. وورد في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية أنه تم ضرب 140 هدفا عسكريا بذخائر دقيقة. وأعلنت الإمارات وقطر والبحرين أنها تصدت لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيرات. وفي وقت سابق من الليلة الفائتة أعلن الحرس الثوري إغلاق هرمز حتى إشعار آخر إلى حين انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة. قالت جهات رسمية في واشنطن إن الإدارة الأمريكية أعربت عن قلقها من أن إسرائيل نقلت إليها معلومات استخباراتية لدفعها نحو حرب شاملة مع إيران. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن الرئيس ترامب عاد بعد قمة الناتو في تركيا بطائرة أير فورس ون القديمة وليست على متن الجديدة التي حصل عليها هدية من قطر في أعقاب تحذير إسرائيلي حول إمكانية اغتياله. وقال سفير الولايات المتحدة في أورشليم القدس مايك هيكبي للشبكة فوكس نيوز إن إسرائيل حذرت واشنطن من وجود خطة محددة لقتل ترامب. من المقرر أن يقوم صباح اليوم رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية تسفي سكوت بزيارة لمدرستين في راهط. ويشير مراسلنا نواف النباري إلى أن اللجنة الشعبية في المدينة أعربت عن رفضها لهذه الزيارة وصفة إياها استفزازية ترمي إلى تحقيق أجندات سياسية وتحريضية. لقي فجر اليوم شاب عشريني حتفه جراء تصادم شاحنة وسيارة على طريق رقم 60 في المقطع الواصل بين الخليل وكريات 4. تأهلت الأرجنتين إلى نصف نهائي المونديال إثر فوزها على سويسرا بثلاثية مقابل هدف يتيم بعد التمديد. وبلغت إنجلترا المربع الذهبي أيضا بعد تغلبها على النرويج بنتيجة 2-1.
1: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026 المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرا اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أبيب 30 درجة، حيفا 29، الناصرة 34، بئر السبع 33، وفي إيلات 39 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع محمد بكري.

أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأحد المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلام، من الاستوديو المصور حين عزرة شارهان بيكي، من الإنتاج وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: الأرجنتين وأنجلترا تتأهلان إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب سويسرا والنرويج. الولايات المتحدة تجدد هجماتها على جنوب إيران ردا على هجوم إيراني على سفينة حاويات في مضيق هرمز، والحرس الثوري يعلن إغلاق المضيق. إصابات بينها حرجة وخطيرة في جرائم منفصلة في يافا وحيفا وأم الفحم. تقارير حول اعتداء مستوطنين على طاقم شبكة CNN في قرية سنجل شمال رام الله، وعضو كونغرس ديمقراطي يقول إنه احتجز لأكثر من ساعة على يد مستوطنين مسلحين خلال جولة في منطقة جنوب جبل الخليل. في جولتنا لهذا الصباح أيضا، لجنة الدستور التابعة

0: على حزب الليكود تلتئم اليوم على أجندتها بحث نظام الانتخابات الداخلية والخلافات داخل الحزب بسبب خطة لنتنياهو لإعادة تشكيل القائمة الانتخابية. وخلافات الأحزاب العربية تتصاعد. الدكتور منصور عباس يطوي صفحة القائمة المشتركة. الجبهة والتجمع تقولان إن تصريحاته تتناقض مع إرادة الشارع. أهلا بكم أيها السيدات والسادة أينما حللتم إلى هذا المشوار الإخبار المتواصل حتى الثامنة، بدايته مع نجيب قزل موفدنا إلى المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير نجيب.
1: صباح الخير محمد.
0: أهلا بك. فعلتها الأرجنتين قبل قليل إلى نصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على سويسرا في مباراة شهدت تمديدا لشوطين إضافيين، النتيجة 3-1. وقبل ذلك تأهلت إلى إنجلترا، نصف النهائي بعد فوزها على النرويج نجيب.
1: نعم بالفعل محمد، بعد أمسية كروية امتدت إلى 240 دقيقة من الإثارة اكتملت هوية طرفي إحدى مواجهات نصف نهائي كأس العالم. الأرجنتين احتاجت إلى وقت إضافي لتجاوز عقبة سويسرا، وإنجلترا سلكت الطريق ذاته أمام النرويج ليضرب المنتخبان موعدا مرتقبا في مواجهة تحمل الكثير من التاريخ والطموح. ووصل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه العالمي بعدما بلغ الدور نصف النهائي إثر فوزه على المنتخب السويسري 3-1 بعد شوطين إضافيين في مباراة فرض فيها المنتخب السويسري على حامل اللقب واحدة من أصعب اختباراته منذ انطلاق البطولة. ودخلت الأرجنتين المباراة بقوة ونجحت في فرض سيطرتها منذ البداية لتثمر هذه الأفضلية. هدفا مبكرا حمل توقيعه أليكسيس ماكاليستر، لكن المنتخب السويسري رفض الاستسلام ووصل اللعب بثقة حتى نجح دان ندوي في إدراك التعادل ليعيد المواجهة إلى نقطة الصفر ويضع بطل العالم تحت ضغط متزايد. ورغم النقص العددي في صفوف سويسرا بعد طرد بريل إمبولو، وصل المنتخب السويسري صموده وأغلق المساحات أمام الهجمات الأرجنتينية فارضا على ليونيل ميسي ورفاقه خوض وقت إضافي من أجل حسم بطاقة التأهل. وفي الشوطين الإضافيين ظهرت خبرة المنتخب الأرجنتيني وقدرته على التعامل مع اللحظات الحاسمة، وتمكن خوليان ألفاريس من كسر الصمود السويسري بتسجيل هدف التقدم قبل أن يضيف لوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة ليؤكد عبور الأرجنتين إلى المربع الذهبي واستمرار حلم الاحتفاظ في اللقب العالمي. وفي ميامي وعلى أرضية ملعب هارد روك عاش الجمهور مواجهة أخرى لم تقل إثارة محمد، بعدما نجح المنتخب الإنجليزي في قلب تأخره أمام النرويج إلى فوز بهدفين مقابل هدف أيضا بعد التمديد. المنتخب النرويجي دخل المباراة بثقة كبيرة ونجح في توجيه الضربة الأولى عبر أندرياس شيلودروف وضعا الإنجليز تحت ضغط مبكر، فيما حاول إيرلين هالاند ورفاقه استغلال المساحات وتهديد المرمى الإنجليزي في أكثر من مناسبة، لكن المنتخب الإنجليزي رفض الاستسلام ونجح جود بيلينغهام في إعادة التوازن إلى اللقاء بتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ليعيد منتخب الأسود الثلاثة إلى أجواء المباراة ويمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل الاستراحة. وخلال الشوط الثاني تبادل المنتخبان الهجمات والفرص وسط تألق واضح للحارسين وتنظيم دفاعي إنجليزي نجح في الحد من خطورة هالاند الذي وجد نفسه محاصرا طوال فترة طويلة من اللقاء. ومع استمرار التعادل انتقلت المباراة بدورها إلى شوطين إضافيين، وهناك عاد بيلينغهام ليخطف الأضواء من جديد بعدما سجل هدف الفوز ومنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى نصف النهائي وسط احتفالات كبيرة في المدرجات، بينما انتهى مشوار النرويج بعد مباراة قدمت خلالها أداء قويا وهددت الحلم الإنجليزي حتى اللحظات الأخيرة. وبذلك تتجه الأنظار إلى مواجهة من العيار الثقيل بين الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي، لقاء يجمع حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي بمنتخب إنجليزي يقوده جود بيلينغهام في صراع بين الخبرة والطموح، بين منتخب يسعى للحفاظ على عرشه وآخر يحلم باستعادة المجد العالمي بعد عقود طويلة من الانتظار. إليك محمد.
0: شكرا لك نجيب قزل على هذا الريبورتاج المفصل. الآن إلى ملفات أخرى. حالة التوتر المتجددة بين واشنطن وطهران، ضربات أمريكية جديدة هي الثالثة في غضون أسبوع واحد تستهدف جنوب إيران فجر اليوم، ردا على هجوم إيراني على سفينة حاويات في مضيق هرمز، أعقبها إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق. صباح الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
2: صباح النور محمد لك ولجميع المستمعين.
0: هذه التطورات شمعون تأتي في وقت تسارع فيه الجهود الدبلوماسية تقودها قطر باكستان لمنع انزلاق المواجهة إلى حرب أوسع.
2: صحيح محمد، إعادة افتتاح إذا أردنا ساحة الملاكمة في مضيق هرمز بعد هدوء استغرق 24 ساعة. قبل قليل محمد أسمع تنبيه زوال الخطر في البحرين التي ذاقت كما جارتها الإمارات وقطر والأردن سطوة الصواريخ والمسيرات الإيرانية بطبيعة الحال ردا على الهجمات الأمريكية. هذه الأخيرة محمد استمرت طوال ساعات الليل واستهدفت بحسب بيان القيادة المركزية مواقع صواريخ ومستودعات تخزين وشبكات اتصال لاسيما في جنوب إيران ومضيق هرمز، منها في مرفأ بندر عباس وجزيرة قشم ومنطقة سيريك. السلطات الإيرانية أعلنت عن ضربات أمريكية جديدة في محيط المفاعل النووي في منطقة بوشهر. الجيش الأمريكي اعتبر أن طهران تتحمل كامل المسؤولية عن تصعيد الموقف، منوها بأن حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز مستمرة سياق التبادل اللفظي الحاد الذي سبق تبادل الضربات. سفير إيران في الأمم المتحدة إيرافاني يتهم واشنطن بخرق وانتهاك مذكرة التفاهم. دعنا نستمع.
3: The United States has once again violated its obligation by launching and continuing large-scale military attacks against Iran's sovereignty and territorial integrity, including attacks on installations in the southern cities of Iran.
2: إيران خرق الالتزامات باحترام السيادة الإيرانية ومواصلة الهجمات على منشآت في المدن الجنوبية وجزر هرمز إذا استمرت الاعتداءات. هكذا وفقا للسفير الإيراني لن تعتبر الجمهورية الإسلامية نفسها ملتزمة باحترام مذكرات التفاهم، ونحن نرى أن هذا ما حصل. بيان مماثل عن الحرس الثوري صدر في هذا السياق، وهو أعلن محمد في وقت سابق عن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. طبعا نحن نشاهد التضارب في الأنباء بين هذا الإعلان للجيش الأمريكي وما صدر عن الحرس الثوري. نشير إلى أن بيت القصيد مرة أخرى في هذه الجولة النارية مهاجمة الحرس الثوري سفينة تجارية كانت تحمل علم قبرص. أحد أفراد السفينة يبقى في عداد المفقودين، وتوتر محمد لا ينتهي هنا. دعوات للانتقام تزداد بعد مراسم دفن المرشد الأعلى السابق علي خمينائي والتي انتهت كما نعلم في مشهد أول أمس. هذه الدعوات يعني تحتدم أكثر فأكثر، وهكذا كان نجل خمينائي مجتبى حسب التلفاز الإيراني. دعنا نستمع إلى مقطع من هذه الدعوة.
4: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک رهبر شهید و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین
2: جنایت علی خمینی ای والد مجتبی و انما الانتقام لکفه الشهداء الذين استشهدوا في المعارك الاخيره. ومحمد اللافت ان الصحف الايرانيه الصادره اليوم كلها معنونة بدعوات وضرورة ووجوب الانتقام للشهداء لسيما مقتل علي خمينائي. هي تحمل عناوين، انتبه، بالفارسية بطبيعة الحال، بالإنجليزية وأيضا باللغة العبرية، وجوب القتل. وهي تنشر في بعض هذه الصحف، تنشر قوائم بطبيعة الحال في الهدف الأول هو الرئيس ترامب، أيضا قيادات إسرائيلية في البلاد وأيضا في قيادات في الاتحاد الأوروبي. إذن هذه صورة الوضع محمد، مع كل الاحترام لمحاولات ومساعي قطر وغيرها لخلق نوع من الهدوء، هذه الجهود لم تنجح في هذه المرحلة، المدافع تبقى الصوت العالي. إليك محمد.
0: شكرا لك شمعون بن نعيم لنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للأستاذ أشرف عكي، محلل سياسي ومختص الشؤون الدولية. صباح الخير أستاذ أشرف.
5: صباح الخير، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
0: تحياتي لك. إيران تستهدف حاملات نفط، ضربات متبادلة لا تطفئ جذوة الخلافات، هذه الضربات بل أن هذه الجذوة تتذكى أكثر، النار تشتعل أكثر، بحيث تناكف إيران وتعلن إغلاق هرمز. إذن معادلة الضربات أو الاعتقاد الأمريكي بأن الضربات سوف تتأتى أكلها لم يحدث ذلك.
5: نعم، يعني أولا هناك عناصر ردع لدى كل الأطراف، ولكن أنا وبعيدا عن حالة التوتر التي نعيشها الآن وفي ظل الهجمات، لاحظنا الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية وجهت أكبر ضربة عسكرية كما وصفت بعد مذكرة التفاهم، ولكن الاتجاه العام حتى للسياسة الأمريكية والإقليمية في المنطقة هو يعني اتجاه مرتبط بما يسمى بمذكرة التفاهم، وبالتالي نحن في مرحلة إدارة التنافس عبر الوساطات وتكثيفها، ليس الاتجاه نحو مواجهة وحرب مفتوحة. وبالتالي احتمالات، أنا من وجهة نظري احتمالات اندلاع مواجهة واسعة في المنطقة لا تخدم حتى إعادة توزيع موارد الموارد الأمريكية واتجاهاتها
0: وتنافسها. الأوضاع الأمريكية الداخلية ووضع ترامب في العالم لا يسمح له بخوض معركة واسعة، كذلك الإيرانيون يعني لا يريدون هذه الحرب، لكن أين المخرج طالما الضربات فقط يعني تزيد حالة التوتر؟
5: حاليا من وجهة نظري لا يوجد مخرج، لأنه في مرحلة إدارة التنافس، لأن ما يجري الآن جزء من التنافس الدولي، هناك خلل بنيوي في النظام العالمي والإقليمي، وبالتالي أنت ستجد دائما في محاولة لإعادة ترتيب الأولويات، لفرض أجندة جديدة، لتعديل التفاهمات. لا أحد يتحدث عن اتفاقات ومعاهدات مستقرة، أنت اليوم أمام اتساع لدور القوى الإقليمية في إدارة الملفات الأمنية والسياسية، وهكذا تعتمد عليه القوى الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة في ظل تبدل أولوياتها. هي تعيش حالة من التنافس الدولي مع الصين مع روسيا، المخاطر الاستراتيجية للحرب الأوكرانية الروسية، أنت أمام معادلة معقدة حقيقة، ولهذا تختلط على المحللين والمراقبين بعض الأحداث التي نشهدها أو نعيشها في لحظة، تصعيد هنا أو تصعيد هناك.
0: أستاذ أشرف، يعني أن هذه الحالة بين واشنطن وإيران هل لها علاقة في جمود الحالة في قطاع غزة، الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب؟ هذه المرحلة عالقة لأسباب أمنية وأسباب مدنية، يعني لا شيء يتحرك على صعيد قطاع غزة حتى الآن.
5: يعني علينا أن ننظر إلى غزة بأنها أولا نقطة التحول الحقيقي، مكان الاختبار الحقيقي لإعادة تعريف الإقليم وشكله وتحالفاته. غزة مختبر، يعني علينا أن نقول أن غزة مختبر تعكس توازنات إقليمية، تعكس رؤية إقليمية تجاه شكل وطبيعة العلاقات وهندسة النظام الإقليمي. المسألة ليس بهذه البساطة، ولهذا أنا بظني ما يحدث الآن يعني هو إعادة تعريف مفهوم الأمن الإقليمي، وغزة في قلب هذا المفهوم. كيف ستكون غزة؟ من هي التي ستحكمها؟ كيف سيتم الترتيبات فيها؟ هل ستفرض إسرائيل رؤيتها؟ مستقبل القضية الفلسطينية، مستقبل حماس، دور القوى الإقليمية، دور التركي، الدور المصري، الدور الخليجي، المسألة بهذا التعقيد. ولهذا أنا من وجهة نظري نحن أمام مرحلة أنا أقولها إدارة التنافس الإقليمي أو إدارة يعني التوترات الإقليمية، ولهذا يعني خلينا ننظر إلى الأمور. تركيا تتحرك في الملف السوري، مصر مثلا قد تتحرك في الملف اللبناني، في هناك أدوار متصاعدة للقوى الإقليمية في الضبط الإقليمي لكي لا تنزلق الأمور. مصلحة إيران بتهدئة إقليمية.

0: عدم هي الأخرى لا تريد حرب شاملة، هي كانت في حرب شاملة، لماذا لم ترد باتجاه يعني بما لديها من قوة وعناصر
1: طيب.
0: فعل في كل الجبهات مرة واحدة؟
1: طيب كيف
0: لماذا لا تقدم؟
1: كيف أستاذ أشرف عكي ترى الأمور، كيف سوف تتحرك مستقبلا؟ هناك مستجد أيضا عدا عن اعتراض حاملات نفط كبيرة من قبل إيرانيين، هناك تصريح من قبل محافل إيرانية رسمية بضرورة الانتقام للمرشد الأعلى خامنئي، وأشاروا بشكل محدد إلى عملية اغتيال ترامب.
0: نعم صحيح، هذا خطاب داخلي، وهناك اتجاهات يعني متنافسة، وهناك رؤى يعني في حتى في إيران كيف ستتعامل مع هذه المرحلة. هناك تيار براغماتي، وهناك تيار يعني يدفع الأمور باتجاه المواجهة والانتقام والحفاظ. يعني هذه دولة تم اغتيال قيادتها ومرشدها وقادتها العسكريين، ومنطق الاغتيالات والتهديد باغتيال القيادات ما زال منطقا إسرائيليا أمريكيا، وهذا يعني تصرف غير معهود في العلاقات الدولية ومعلن، يعني يشكل من أشكال إرهاب الدولة، ولهذا ستجد هذا الخطاب. ولكن أنا بتقديري كل يعني لا يوجد يعني محفزات أو محركات يعني سيناريو هذا التصعيد الشامل. نحن أمام هذا الخطاب الشعبوي هنا والشعبوي هناك، والخطاب الداخلي الذي يحمل في ثناياه تعزيز عناصر الوحدة الداخلية في مواجهة التهديدات لدى كل الأطراف. ولكن أنا بظني أن الولايات المتحدة يعني ستركز على أدوار الفاعلين الإقليميين في إدارة هذا التنافس عبر هذا الخطاب يعني المعبع عمليا بالقدرة على الحسم. لا أحد يستطيع حسم صراع في ما يعني بهذا المستوى وبهذا الحجم على مستقبل الإقليم والنظام الدولي بالقوة العسكرية. هذا يحتاج إلى تفاهمات، يحتاج إلى إدارة للصراع وللتنافس بين الدول الإقليمية والدولية على حد سواء.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ أشرف عكي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة.
0: أهلا وسهلا.
1: من إيران وواشنطن تعالوا بنا نعود إلى قضايا داخلية. في مقدمتها سوف نفتح ونقرأ سطور الصفحة الجنائية لهذا اليوم. إصابات بينها حرجة وخطيرة في جرائم منفصلة في يافا حيفا أم الفحم، حيثياتها في تقرير مراسلنا تامر الكلاني.
2: بعد أيام قليلة من الهدوء النسبي عاد شلال الدم ليخيم على البلاد بعدما شهد يوم السبت سلسلة من حوادث العنف وإطلاق النار والطعن في عدة مناطق أسفرت عن مقتل شاب وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة. في يافا أصيب شاب عربي يبلغ من العمر 32 عاما بجراح حرجة إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع القدس، ونقل إلى المستشفى حيث تتواصل المحاولة الطبية لإنقاذ حياته وتحقق الشرطة في ملابسات الجريمة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى احتمال ارتباطها بسلسلة من عملية التصفية التي شهدتها المدينة مؤخرا أو بصراع بين منظمات إجرامية. وفي حيفا أصيب شابان من بلدة بسمة طبعون بجراح خطيرة إثر تعرضهما للطعن خلال شجار قرب أحد شواطئ المدينة، وبعد ساعات أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة مشتبهين بينهم شابان من بسمة طبعون وآخر من جديد المكر للاشتباه بضلوعهم في الحادثة. أما في أم الفحم فقد أصيب ثلاثة شبان بجراح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة جراء إطلاق نار، فيما تواصل الشرطة التحقيق دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به. وفي القدس قتل شاب يهودي يبلغ من العمر 19 عاما إثر تعرضه للطعن داخل شقة في حي نحلوت، فيما أصيب شاب آخر بجراح طفيفة ولا تزال الشرطة تحقق في ظروف الجريمة. وتأتي هذه الحوادث بعد 4 أيام فقط من آخر جريمة قتل شهدها المجتمع العربي والتي وقعت يوم الثلاثاء الماضي في مدينة طمرة، ما يثير مخاوف متجددة من استمرار مسلسل العنف وحصد المزيد من أرواح الشباب. ومنذ مطلع العام تجاوز عدد ضحايا الإجرام والقتل في المجتمع العربي 150 قتيلا في عام يوصف بأنه من بين الأعنف منذ سنوات، وسط استمرار الدعوات إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من نزيف الدم.
1: والحد من نزيف الدم هذا، وشهدت مدينتا طمرة وأم الفحم وقفات احتجاجية نهاية الأسبوع للمطالبة باتخاذ خطوات جدية للحد من الجريمة ومكافحة انتشار السلاح. تقرير خالد دروشي.
3: شهدت مدينتا طمرة وأم الفحم احتجاجات شعبية مطالبة باتخاذ خطوات جادة للحد من الجريمة وانتشار السلاح وتعزيز الأمن في البلدات العربية. ففي طمرة شارك المئات في مظاهرة احتجاجية أقيمت عقب جريمة مقتل الشاب ياسر أبو الهيجة البالغ من العمر 34 عاما، والذي قتل الثلاثاء الماضي داخل صالون الحلاقة الذي يملكه. وانطلقت المظاهرة باتجاه مركز الشرطة في المنطقة الصناعية بدعوة من البلدية واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب، وشارك فيها أهالي المدينة وممثلون عن السلطات المحلية. ورفع المشاركون لافتات تطالب بجمع السلاح واتخاذ خطوات عملية للحد من الجريمة. وقال رئيس بلدية طمرة موسى أبو رومي إن مقتل أبو الهيجة شكل صدمة لأهالي المدينة، داعيا إلى تكاتف الجهود ومعالجة أسباب تفاقم العنف وتعزيز الأمن وحماية المجتمع. أما في أم الفحم فشارك العشرات في وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة الشعبية في المدينة، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب باتخاذ خطوات جادة للحد من الجريمة ووقف انتشار السلاح وتعزيز الأمن للمواطنين. أحد المتظاهرين في أم الفحم تطرق إلى الوقفة الاحتجاجية.
4: الأذان وحرية العبادة والطقوس الدينية هو حق مشروع. أنا بالنسبة لي اليوم لما تسألني فلان قتل أو من قتله، بقول لك الحكومة اللي مقصرة، وزير الأمن الداخلي، رئيس الحكومة، هذول الناس هم اللي قتلوا فلان، منهم قصروا وما لموش سلاح.
3: وتأتي هذه الفعاليات في ظل استمرار المطالبات الشعبية بتكثيف الجهود للحد من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن واتخاذ خطوات فعالة تساهم في حماية المواطنين والحد من دوامة العنف.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تسعة وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. إلى صفحة عنف المستوطنين في الضفة الغربية. اعتداء على طاقم تابع لشبكة CNN في قرية سنجل شمال رام الله، وعضو كونغرس ديمقراطي يقول إنه احتجز لأكثر من ساعة على يد مستوطنين مسلحين خلال جولة في منطقة جنوب جبل الخليل. إيال عليمة مراسلنا للشؤون العسكرية، العنف، عنف المستوطنين تجاوز الخطوط الحمراء على ما يبدو ليطال دبلوماسيين أمريكيين.
7: نعم محمد، صباح الخير. حادث اعتراض نائب الكونغرس الأمريكي روكان من قبل مستوطنين مسلحين قبل يومين يسلط الأضواء على ما يحدث في مناطق الضفة الغربية فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين وتهجير الأعمال التهجير التي يتعرض لها الفلسطينيون في مناطق الضفة الغربية. النائب الأمريكي روكان قام يوم الأربعاء بجولة تفقدية مع وفد مرافق له لقرية خربة زنوتة في جنوب جبل الخليل، هذه القرية التي اضطر سكانها إلى النزوح والهجرة بسبب اعتداءات المستوطنين. كان قال لوسائل الإعلام أنه تعرض لاعتداء المستوطنين الذين اعترضوا طريقه خلال ساعة ونصف تقريبا واحتجزوه في المكان. كان قال كذلك بأن المستوطنين قاموا بتوجيه الشتائم له وللوفد المرافق له، في حين أن قوة عسكرية في المكان لم تمنع المستوطنين من هذه الاعتداءات، بل أن الجنود صاحبوا المستوطنين المعتدين. كما قال السلطات العسكرية قالت من جانبها أن كان عضو الحزب الديمقراطي والكونغرس الأمريكي لم يبلغ السلطات مسبقا بهذه الزيارة، ولذلك فإن القوة في المكان لم تكن على علمنا بهويته. النائب الأمريكي الذي قام بهذه الزيارة يوم الأربعاء الماضي قال من جانبه أن هذا الحادث الذي وصفه في بأنه يندرج في عمليات الاعتداء التي يتعرض لها الفلسطينيون لم يكن يمر بمثل هذه التجربة في الماضي، وهذا دليل آخر كما قال على الواقع القاسي والأليم الذي يعيشه الفلسطينيون في مناطق الضفة الغربية، مع التأكيد أنه يعارض هذا الموضوع وأنه سوف يكون أو تكون قضية الاستيطان في الضفة الغربية من بين المواضيع المركزية في حملاته السياسية، سواء إذا كان ينوي التنافس على الرئاسة في الولايات المتحدة أم لا. كما قال واعتداءات المستوطنين لما تتوافق أفقاطها، وفي نهاية هذا الأسبوع سجل أكثر من 20 حادثة في أنحاء الضفة الغربية ضمنها إصابة شاب في قرية المغير في منطقة رام الله من جراء تعرضه لإطلاق النار من قبل جنود إسرائيليين، وفي نفس المكان نشرت أشرطة مصورة لشاب آخر في القرية تعرض للضرب والتعذيب من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. محمد،
1: شكرا لك يا العليمة. من الضفة الغربية إلى قطاع غزة ننتقل. الشؤون المتعلقة بقطاع غزة والزيارة التي قام بها وفد إسرائيل إلى القاهرة قبل أيام، وبحث هذا الوفد بحث مع مسؤولين مصريين الانتقال للمرحلة التالية وفق خطة ترامب. إلى ماذا آلت إليه هذه الزيارة، هذه المناقشات؟ حسن أبو زيد، صباح الخير.
8: صباح النور محمد. كما ذكرت، وفد إسرائيلي يجري مباحثات في القاهرة وسط تحركات بشأن غزة. هذا الوفد يضم أو ضم كبار ضباط من جيش الدفاع، زار القاهرة خلال اليومين الماضيين حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين مصريين في إطار ما وصف بحوار استراتيجي بين الجانبين. حسب التقارير، ركزت المباحثات على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل، إضافة إلى مناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من ترتيبات وقف إطلاق النار والخطط المتعلقة بمستقبل القطاع. كما أشارت بعض التقارير إلى أن الاجتماعات تزامنت مع وجود وفد من حركة حماس في القاهرة يجري مباحثات مع الوسطاء القطريين والمصريين والأتراك. مصادر أخرى ذكرت أن اللقاءات تأتي في إطار استمرار التنسيق الأمني بين البلدين رغم وجود تباينات سياسية في بعض الملفات، ولم تعلن القاهرة أو تل أبيب رسميا تفاصيل نتائج الاجتماعات أو ما تم الاتفاق عليه خلالها. هذه الزيارة محمد تأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى ترتيبات تتعلق بوقف إطلاق النار ومستقبل إدارة قطاع غزة وسط استمرار الوساطة المصرية في هذا الملف والقوات الدولية التي من المقرر أن تصل إلى قطاع غزة تستعد للوصول قوات إضافية، هذه ما يسمى بقوات السيطرة التي ستساعد لجنة التكنوقراط في إدارة الأمور في قطاع غزة في المرحلة الثانية ما بعد الوقف إطلاق النار. ميدانيا محمد، الحرب وفقا لمصادر فلسطينية لم تتوقف في نهاية الأسبوع. قتل فلسطينيان في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفقا للمصادر، مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة ثم قصفت شبان حاولوا الفرار من المكان، مما أسفر عن مقتل حسن مصطفى الرزاينة البالغ من العمر 21 عاما. في وقت سابق قتل مواطن آخر في حي البيوك في منطقة خان يونس قرب المواصي نتيجة لقصف إسرائيلي. حتى الآن لم يعقب الناطق بلسان جيش الدفاع على عمليات القصف في نهاية الأسبوع في منطقة القطاع. محمد،
1: شكرا لك. حسن أبو زايد من شؤون فلسطينية إلى أخرى لبنانية. استعدادات لإنعقاد جولة سادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية في روما يومي الأربعاء والخميس المقبلين. من المتوقع أن تركز على آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الجانبان الشهر الماضي. لنستمع إلى المعطيات والمعلومات من تقرير محرر الشؤون السياسية شمعون أرن.
9: بعد غد الثلاثاء ستنعقد في السفارة الأمريكية في روما الجولة السادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وذلك بخلاف جميع الجولات السابقة التي استضافتها واشنطن.

0: فلبناني كان قد اشترط بداية مشاركته في هذه الجولة بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية، ولكنه تراجع عن هذا المطلب وسيشارك فيها. قبل بضعة أيام زار البلاد وفد عسكري أمريكي من قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية السنتكوم. هذا الوفد المسؤول عن التنسيق بين إسرائيل ولبنان سيزور لاحقا هذا الأسبوع بيروت لوضع لمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من زوتر الغربية وفرون تمهيدا للانتشار للجيش اللبناني فيها. ومن المتوقع أن ترسل واشنطن طاقما أمريكيا إلى لبنان سيدعم وسيساعد الجيش اللبناني في هذه المناطق التجريبية، وسيعمل أيضا لضمان كون هذه المناطق خالية من إرهابي حزب الله. أوساط إسرائيلية تشير إلى أن الخطة التجريبية ستنطلق إلى الأمام خلال الأيام القريبة وعلى أقصى حد في غضون أسبوعين. لم يحدد بعد موعد نهائي لبدء هذه العملية. نذكر في الختام بأنه لا تزال الاتصالات بين ديوان رئيس وزراء والبيت الأبيض مستمرة لترتيب لقاء قمة بين رئيس وزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة هذا الموضوع والمواضيع السياسية والأمنية الأخرى. الرئيس اللبناني جوزيف عون سيلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض في 21 من الشهر الجاري.
1: في 21 من الشهر الجاري، بعيدا عن القضايا السياسية الاستراتيجية، تعالوا بنا إلى تحركات حزبية داخلية، تحركات جارية لهندسة قائمة حزب الليكود التي ستخوض الانتخابات المقبلة. ففي ظل تصاعد التوترات داخل الليكود تتزايد علامات الاستفهام حول مصير الانتخابات الداخلية وشكل القائمة المقبلة. ومن بين اتهامات بالمماطلة في عقد اجتماعات مؤسسات الحزب وحديث عن ترتيبات لإعادة تشكيل القائمة، نتنياهو يسعى إلى احتواء الخلافات والحفاظ على تماسك الائتلاف في مرحلة سياسية تشريعية بالغة الحساسية. ما يحصل في الليكود في تقرير فالح حبيب.
2: تخيم حالة من الترقب المشوب بالحظر على أروقة حزب الليكود في وقت تتجه فيه الأنظار نحو اجتماع لجنة الدستور الحزبية المرتقب انعقاده اليوم، والذي من المفترض أن يضع حدا للغموض الذي يلف مصير الانتخابات الداخلية في الحزب. تتصاعد حدة التوتر بين النواب في ظل صمت الأطراف المعنية وتجاهلها المستمر لاستفساراتهم، وهو ما يفسره كثيرون بأن المماطلة السابقة لم تكن سوى محاولة لترتيب صفقة بين بنيامين نتنياهو وحيم كاتس. وتهدف هذه الصفقة بحسب قراءة النواب إلى إلغاء الانتخابات الداخلية واستبدالها بلجنة تعيينات تتولى صياغة قائمة الليكود الانتخابية، استنادا إلى قناعة نتنياهو التي أبداها في الغرف المغلقة بأن القائمة الحالية لا تضمن للحزب الحفاظ على مقاليد السلطة. ولا يقتصر جدول أعمال جلسة اليوم على هذا الملف حسب، بل من المتوقع أن تحسم أيضا قضية المواقع المحصنة التي يصر نتنياهو على إدراجها ضمن الترتيبات الجديدة. ويبدو أن تأجيل نتنياهو لهذه الخطوة حتى اللحظة الراهنة لم يأتي من فراغ، بل نابع من الخشية من ارتدادات ذلك على استقرار الائتلاف في الكنيست، إذ يخشى رئيس الوزراء أن يؤدي المضي قدما بهذه التغييرات إلى تمرد بعض النواب وامتناعهم عن التصويت في وقت حرج، حيث يخوض الائتلاف سباقا ضد الزمن لتمرير قوانين جدلية تتطلب تكاتف جميع الأصوات وأغلبية. وبينما يسعى نتنياهو لهندسة خروج آمن ومدروس نحو الانتخابات، يظل السؤال معلقا حول ما إذا كان اجتماع اليوم سينهي حالة الشك أم سيفجر أزمة جديدة داخل صفوف الحزب.
1: وعلى صعيد المستجدات الحزبية العربية، تتواصل الخلافات بين الأحزاب العربية بشأن مستقبل التنسيق الانتخابي، بعدما أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس أن مشروع القائمة المشتركة لم يعد مطروحا، مرجعا ذلك إلى اختلاف النهج السياسي بين الأطراف. في مقابلة مع القناة 12 مساء أمس، قال عباس إنه يتبنى طريقا آخر للشراكة، مضيفا أن الطرف الآخر يريد أن يكون معارضة للمعارضة، وأوضح أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه في مدينة سخنين يقتصر على وثيقة مبادئ تؤدي إلى شراكة تقنية فقط وليس إلى خوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة.
3: בינתיים שלושתם הולכים ביחד, יש להם אג'נדה משותפת, הם כל הזמן רוצים להיות אופוזיציה של האופוזיציה.

0: אופוזיציה, לא רק לפזר כל כנסת, לפרק כל ממשלה. אני מחפש דרך אחרת של שותפות.
1: חתמתי על מסמך עקרונות שיביא למשותפת, טכנית לחלוטין, טכנית שלא תכשיל אותנו.
2: عباس أشار إلى أن طرح خوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع استمرار مهاجمته سياسيا بعد الانتخابات أمر غير منطقي معتبرا أن مثل هذا المسار لن ينجح.
1: מה שהם מציעים לי, בוא נלך ביחד, אחרי הבחירות, נתחיל לתקוף אותך, להגיד שאתה בוגד, עובר ציוניזציה, עובר ישראליזציה, עובר מה לא, ונשתף פעולה עם האופוזיציה כדי להפיל את הממשלה.
3: זה אתה לא מוכן.
1: אי אפשר ללכת בנוסחה הזאת, נלך ביחד עד הבחירות, ואחרי זה אתה תלחם בי.
2: في المقابل أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي بيانا مشتركا أعربتا فيه عن استهجانهما لتصريحات عباس التي قال إنها تتناقض مع تطلعات الجمهور العربي إلى تحقيق الوحدة بما يسهم في إسقاط حكومة الليكود. البيان اتهم رئيس القائمة الموحدة بوضع عراقيل أمام جهود التوصل إلى قائمة مشتركة مؤكدا أن حزبي الجبهة والتجمع قدما تنازلات لإنجاح هذا المسار معتبرين أن تبادل الاتهامات والروايات المتناقضة لا يخدم المجتمع العربي ويهدد بإفساد المناخ السياسي في وقت تبرز فيه الحاجة إلى خطاب مسؤول وحملة انتخابية تقوم على التنافس في البرامج والمواقف بعيدا عن التشويه والتضليل. إلى مدينة راهط ننتقل الأحوال هناك. الأطر الرسمية والشعبية في مدينة راهط ترفض زيارة مقررة لرئيس لجنة التعليم البرلمانية عضو الكنيسة تسفي سوكوت إلى مدرستين في المدينة صباح هذا اليوم، واصفة إياها بالاستفزازية تهدف إلى تحقيق أجندات سياسية تحريضية. ما هي الأوضاع الآن في مدينة راهط؟ كيف سوف تتعامل البلدية مع هذه الزيارة المحتملة؟ نواف النباري، صباح الخير.
4: صباح الخير محمد. نعم، للمرة الثالثة خلال أسابيع يعتزم رئيس لجنة التربية والتعليم والرياضة في الكنيسة اليمنية في سوكوت القيام بجولة مثيرة للجدل في إحدى المدن العربية، وهذه المرة في مدينة راهط، بعد أن حاول القيام بذلك كما هو معلوم في طوبة الزنجرية وأم الفحم. أجواء من التوتر تسبق هذه الزيارة لمدينة راهط، حيث اتخذت البلدية إجراءات استثنائية شملت إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التربوية اليوم الأحد، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته بالتشاور مع لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية واللجنة الشعبية. المدارس كما هو معلوم محمد في العطلة الصيفية، ولكنها تشهد في هذه الأيام نشاطات أيضا أخرى في إطار مخيمات صيفية. البلدية أكدت في بيانها أنها تتابع ما يتم تداوله بشأن هذه الزيارة في المدينة، معتبرة أن هذه الخطوة تحمل طابعا استفزازيا ولا تخدم مصلحة جهاز التربية والتعليم أو طلاب راهط، مشددة على أن المدارس مؤسسات تربوية مخصصة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة وليست ساحة لخلافات أو التجاذبات السياسية. وبحسب القرار سيتم تعليق جميع الأنشطة التربوية والترفيهية إلى جانب عدم تواجد الطواقم الإدارية والسكرتارية وموظفي الصيانة والحراسة داخل المدارس طوال ساعات اليوم. في السياق ذاته محمد، أعلنت اللجنة الشعبية في راهط عقب الاجتماع قادته لمناقشة الزيارة أن مسارها المتوقع يشمل مدرسة النجاح الثانوية وكذلك مدرسة ابن سينا الابتدائية، وقررت تنظيم وقفة صباح اليوم بالقرب من مدرسة النجاح للتعبير عن رفضها لهذه الزيارة. دعونا نستمع إلى حديثنا قبل قليل مع رئيس اللجنة الشعبية في راهط الدكتور عواد أبو فرح.
5: نحن رفضنا وعلنا رفضنا التام لزيارة المدعو سوكوت. هذا بلطجي، شوارع بلطجي، تلال غير مناسب للتربية ولا مناسب للتعليم. هو أصلا أبعد ما يكون عن التربية وأبعد ما يكون عن التعليم، حتى لو تبوى منصب رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة. زيارة المقصود منها زيارة استفزازية لجمع أصوات في اليمين في القاعدة تبعتها. هو غير قدوة وليس قدوة لأولادنا، ولا نريد أن يصل إلى مدارسنا ويدخلها. لذلك المدارس اليوم مغلقة، ما كان في تعليم أصلا، هي مخيمات صيفية، ونحن نتواجد بجانب بناية البلدية في مركز البلد لأي طارئ نراه سيكون خلال هذا الصباح.
4: نشير في الختام محمد لأن قوات من الشرطة سوف تتواجد في الموقع الذي سوف تتواجد فيه سوكوت في ساعات صباح اليوم في مدينة راهط، ونحن سنكون هناك لننقل للمستمعين من هناك أيضا الصورة ضمن برامجنا القادمة. إلى هنا محمد،
2: شكرا لك يا نواف النباري. نريد أن نتحدث عن هذه المسألة مع نائب رئيس بلدية راهط الأستاذ أحمد نصاصرة. صباح الخير أستاذ أحمد.
6: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
2: أهلا بك. بلدية راهط قررت خلال اجتماع طارئ بالتشاور مع لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التربوية في المدينة هذا اليوم أمام أي نشاط جماهيري أو تربوي، بالإضافة إلى تغيب طواقم في المدارس. هذا رفضا لزيارة سويسكوت.
3: أولا زيارة سويسكوت للأسف الشديد لراهط لو كانت زيارة من ناحية ذات أهمية لتوجه من أبواب المدينة إلى البلدية كي نفهم ما يريد. سويسكوت لا يريد زيارة مدينة راهط أو كرئيس لجنة التربية والتعليم والرياضة في الكنيسة لزيارة لها ذات أهمية. يريد استفزاز الجماهير العربية، جماهير الرهطوية، يريد استفزاز الشعب البدوي وبالذات الطلاب. مدارسنا ليس حكر أو وكر للدعايات الانتخابية. مؤسساتنا التربوية هي مؤسسات تعليمية بحت وممنهجة للتربية والتعليم.
2: طيب أنتم دعوتم المواطنين أيضا عدا عن هذا الإجراء عدم فتح المؤسسة التعليمية، دعوتم المواطنين إلى التحلي بضبط النفس ورباطة الجأش، الالتزام بالهدوء حتى لا تنزلق الأمور إلى أماكن لا ترغبون أن تنزلق إليها.
3: أكيد نحن لا نرغب في استفزاز الجمهور ولا نرغب في مثل واحد كهذا الشخص الذي نعلم أنه أتى من قائمة دينية بحتة ويريد تعرضه للدين. ماذا يبحث؟ يبحث في الكتب أو الكراسات أو الدفاتر إذا هنالك صورة أو آية قرآنية. هذه سياسة ممنهجة، ولكن لن نسمح لجمهورنا أن هذا الشخص أن يجر أمة بأكملها إلى الهاوية هو الشرطة، لأن الشرطة تأيده. وعلينا ضباط النفس وضباط واحترام الآخر برغم أنه ليس محترم بالنسبة لنا، ولكن علينا التحلي بالصبر وعدم الانجرار وراء هؤلاء أشخاص مثل هذا. هذا لا يمثل كنيسة ولا يمثل دولة ولا يمثل أي فئة رغم أنه عضو كنيسة، لكن في عيوننا نحن كشعب يجب احترام القانون واحترام أنفسنا وضبط أنفسنا وعدم الانجرار خلفية هذا الشخص.
2: نعم، يعني أنتم أكدتم في البلدية رفض محاولات استغلال مؤسسات البلدية التعليمية لتحقيق أجندات سياسية، هذا ما أكدتموه.
3: أكيد، وهذه ما أتى به اليوم هذا الشخص هي دعاية انتخابية بحتة ومآرب سياسية فقط، وليس لجنة التربية والتعليم. للأسف الشديد لجنة التربية والتعليم تدار من الكنيسة وليس قبل شهر من فحم، واليوم في أكبر بلدية في إسرائيل راهط وبعدها الناصرة. هذا استفزاز شخصي لكل مواطن في هذه الدولة، فعلينا الحذر الحذر من إعطاء فرصة سياسية حتى لهذا الشخص. فرصة سياسية يعني جمع أصوات على حسابنا. استفزازنا له ووقفنا له أو انجرارنا وراء هذا الشخص تدعمه سياسيا، وسوف يحصل على بعض من الأصوات أو تقوية الحزب تبعه الذي يتمرجح بين دخول الكنيسة وعدم دخولها. فعلينا الحيطه والحذر. نعم، جميعنا من هذا الشخص.
2: أشكرك أستاذ أحمد نصاصر على هذه الإضاءات، يعطيك العافية.
3: شكرا لك وللمستمعين.
2: الآن إلى احتدام الخلاف والتصعيد بين وزير التعليم يؤاف كيش ورئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز. والوزير كيش يرفض الاتهامات الموجهة إليه من قبل إيرز. سبب هذا الخلاف وكيف احتدم في تقرير وسام جبر.
6: الساحة التعليمية في البلاد تشهد تصعيدا غير مسبوق في المواجهة بين وزير التعليم يؤاف كيش ورئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز، وذلك في ظل خلافات حادة حول أوضاع المعلمين وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد. وكان رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز قد حذر الأسبوع الماضي من أن افتتاح السنة الدراسية بات مهددا إذا لم تتم معالجة القضايا العالقة خلال العطلة الصيفية الحالية، مؤكدا أن المعلمين لن يقبلوا باستمرار تآكل أجورهم أو المساس بحقوقهم المهنية، كما اتهم الجهات الحكومية بالمماطلة في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها للمعلمين، داعيا إلى اتخاذ خطوات احتجاجية إذا استمرت الأزمة دون حلول. من جهته شدد وزير التعليم يوف كيش على أهمية ضمان افتتاح العام الدراسي في موعده المحدد، وأكد أن وزارة التعليم تبذل جهودا مكثفة لمعالجة النقص الحاد في أعداد المعلمين وتحسين ظروف عمل المعلمين، إلا أنه أشار إلى أن جزءا من الخلافات مرتبط أيضا بوزارة المالية. وفي سياق حديثه رفض وزير التعليم يوف كيش جميع الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ران إيرز الأسبوع الماضي للوزير كيش لفشله الذريع في إدارة الجهاز التعليمي في البلاد بحسب ما وصف ران إيرز. وقال وزير التعليم يوف كيش: لقد اعتدنا على قيام ران إيرز ومنذ أكثر من 30 عاما على توجيهه انتقادات غوغائية ضد وزراء التعليم، وهذه المرة يستهدفني شخصيا. وأوضح وزير التعليم يوف كيش أن ران إيرز وبتصرفاته هذه يمس بالمعلمين وبالطلاب. وأوضح أيضا أن العام الدراسي القادم سيفتتح في موعده المحدد وبصورة منتظمة، وفي حال إقدام منظمة المعلمين على الإضراب فعندئذ سنتوجه للمحكمة لإصدار أوامر منع. يقول وزير التعليم يوف كيش:
7: ران إيرز شوف بكمبين נגד שר החינוך הפעם תורי, אז הוא עושה את זה כבר 30 שנים, הוא לא תורם כלום למערכת, רק פוגע במורים ופוגע בתלמידים, השנה תיפתח כסדרה אם לא נלך לצו מניעה לבית המשפט, מספיק עם הימים לא סופרים אותך.
6: ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه جهاز التعليم تحديات كبيرة، من أبرزها النقص المستمر في الكوادر التعليمية وازدياد أعداد الطلاب والحاجة إلى تعويض الفجوات التعليمية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة نتيجة لجائحة كورونا والحروب المتتالية.

وبتقرير وسام جبر نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج. في الإعداد والتحرير محمد سلامي، حين عزرة من البث المرئي، وشريهان بيكي من الإنتاج، دفورة سويسة نقلتنا إلى ما سمعكم من الهندسة الإذاعية. في التقديم رافقكم محمد بكري. طاب صباحكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيص.
1: استاذ في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرك وخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار ثلاث محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: الغائب ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: عناوين الساعة، أهلا بكم. تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، رئيس شاس يلمح إلى إمكانية التعاون مع إيزنكوت في المستقبل، نبأ يفيد بأن الليكود قد يضم سموتريتش إلى صفوفه، اعتقال 6 أشخاص وشبهة ضلوعهم في جريمة قتل في حي نحلاوت بأورشليم القدس، مصرع شاب إثر حادث مروري في منطقة الخليل، الأرجنتين وإنجلترا إلى نصف نهائي المونديال، والحرارة نحو الارتفاع.
7: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. قصفت الولايات المتحدة ليلة الماضية 140 هدفا عسكريا في إيران ردا على قيام الحرس الثوري بمهاجمة سفينة شحن تحمل علم قبرص في مضيق هرمز. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها شملت من جملة ذلك مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات وشبكات الاتصال. من جهتها أعلنت الإمارات وقطر والبحرين التصدي لهجمات إيرانية بمسيرات وصواريخ. لمح رئيس شاس إسحاق يوسف إلى إمكانية التعاون مستقبلا مع رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت، وقال خلال عظة أمس إن أيزنكوت قد يتوب إلى الله، أما رئيس الوزراء نتنياهو فلا. ينظر الليكود في إمكانية ضم رئيس هاتسينوت هداتيت بتسلئيل سموتريتش إليه، وقال مسؤول في الحزب لصحيفة معاريف إنه لا يستبعد ضمان مقعد في قائمة الليكود لسموتريتش، خاصة وأن التعاون بينه وبين وزير الدفاع كاتس في هدى والسمرة من شأنه أن يحول دون إضاعة أصوات هاتسينوت هداتيت خلال الانتخابات. بعد أقل من 24 ساعة اعتقلت الشرطة 6 أشخاص بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل شاب في حي نحلاوت بأورشليم القدس الليلة الماضية، ومن بينهم قاصرون. لقي فجر اليوم شاب عشريني حتفه جراء تصادم شاحنة وسيارة على طريق رقم 60 إلى الشمال من كريات 4، كما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة. تأهلت الأرجنتين إلى نصف نهائي المونديال إثر فوزها على سويسرا بثلاثية مقابل هدف يتيم، لتضرب موعدا مع إنجلترا التي تغلبت على النرويج بنتيجة 2-1.
7: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. وتهب في البحر المتوسط رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً.
9: بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
10: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
11: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
12: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
13: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
14: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
9: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
15: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
16: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
17: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
18: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
19: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. صباح آخر، أسبوع آخر يحملنا إلى حضراتكم عبر أثير راديو مكان وبرنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. من خلاله نفتح العديد من الملفات التي تمس بحياة الناس ومستقبل المجتمع والسياسة، من التربية المبكرة ودورها في بناء الشخصية والحد من الجريمة إلى واقع العنف المتفاقم، مسؤولية المؤسسات الرسمية، لجنة المتابعة، اللجنة القطرية، لجان الصلح التي تقوم بجهود محمودة في ذلك في مواجهة هذا التحدي الذي يهدد المجتمع العربي. سيكون ضيفنا المركزي الأستاذ محمد بركي الرئيس السابق للجنة المتابعة لنستوضح منه الكثير من الموضوعات والزوايا والمواقف. سنتوقف أيضا عند أحدث استطلاعات الرأي في الأسبوع الأخير للكنيسة 25 هنا في البلاد، ارتفاع شعبية غادي أيزنكوت، السيناريوهات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات خلال الأشهر المقبلة، تأثير ذلك على الأحزاب العربية، ماذا تفعل الأحزاب الآن، هل في نهاية المطاف ستكون لدينا قائمة واحدة أو قائمتان، زيارة تسفي سوكوت إلى راهط واللجنة الشعبية هناك تحتج، سنكون كذلك مع هذا الموضوع. سنتحدث عن العديد من الموضوعات، عن هوية المواطن العربي والمحطات الأكاديمية البارزة والقيادية. سنواكب أجواء المونديال هذا الصباح طبعا فجرا، يعني أنا سرت لساعة متأخرة من أجل متابعة مباراة إنجلترا والنرويج التي انتهت بفوز إنجلترا من هدفي بيلينغهام على النرويج، وبالتالي تتأهل إلى نصف النهائي، وكذلك شاهدت بعض المقاطع من مباراة الأرجنتين التي مرة أخرى التحكيم يلعب فيها دورا حاسما عندما يتم سحب بطاقة صفراء ثانية وبالتالي حمراء لأحد اللاعبين من الفريق الآخر. الأرجنتين تتأهل لنصف النهائي. سنكون أيضا مع المواهب الرياضية لدينا ومستقبلها، عنان خليلي نموذجا. كل هذه الملفات من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. حين عزرا، إيلان هولتزهاوزن، شريهان بيكي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. صباح الخير. تعالوا نبدأ مع الكاتب والمحلل الأستاذ أنطوان شلحة. أستاذ صباح، أستاذ أنطوان تحياتي.
20: صباح الخير أستاذ نادر، أهلا بك.
19: بتعرف الجميع يتحدثون عن يعني عدد كبير جدا من القوانين في الأسبوع الأخير قبل في الرمق الأخير من الكنيسة 25 في إسرائيل. ماذا ينتظرنا هذا الأسبوع؟
20: يعني واضح أن الائتلاف الحكومي الحالي وعلى رأس بنيامين نتنياهو يحاول الدفع قدما بالعديد من مشاريع القوانين التي هي استمرار لما أسمي في حينه بخطة الإصلاح القضائي، والتي رأت جهات عديدة أنها خطة للانقلاب على الجهاز القضائي. مثل هذا الأمر طبعا يهدف من ورائه بنيامين نتنياهو إلى أن يهرب إلى الأمام أولا من المحاكمة الجنائية التي تجرى له، والتي على ما يبدو ستتطور إلى فعلا إدانة قد تؤدي به إلى الزج في غياهب السجون. أيضا هو يريد الهروب إلى الأمام أستاذ نادر من مسألة التحقيق في هجوم يوم 27 الأول أكتوبر 2023، والذي ما زال يوصف حتى الآن، وخصوصا في هذه الفترة بعد مرور 1000 يوم على هذا الهجوم وعلى الحروب المتعددة الساحات التي تلته، بأنه أكبر إخفاق استراتيجي في تاريخ دولة إسرائيل. وبنيامين نتنياهو
19: واستمرار رفض نتنياهو أيضا لجنة تحقيق رسمية.
20: نعم، يعني هو يريد الهروب إلى الأمام من إقامة لجنة تحقيق رسمية، يريد لجنة تحقيق سياسية لكي يعني تطبق ما يفكر فيه وتزين له سبيل الهروب من هذا.
19: طيب قبل قليل سمعنا في الأخبار على رأس الساعة بأنه هناك إمكانية لدراسة ضم سموتريتش إلى الليكود، ما رأيك بمثل هذا الإجراء؟
20: يعني في احتمال، لأنه أنت ملاحظ أنه في الأيام الأخيرة تواترت الكثير من الأنباء عن خروج أعضاء كنيسة مركزيين من حزب الليكود احتجاجا على هذه السياسة الداخلية وليس على سياسة إسرائيل الخارجية، من أبرزهم مثلا يولي إدلشتاين وجلعاد إردان اللي سيذهبون في طريق يقولون طريق سياسي جديد لليمين الإسرائيلي.
19: لكن هذا بحد ذاته يمكن تحدثنا في الماضي عنه أنطوان عدة مرات، قضية بعثرة أصوات في أحزاب المركز. أنت شوف اليوم 6 أو 7 شخصيات تتنافس على مجموعة من المقاعد. يعني نعم. بنحكي عن غانس، عن سمحي، عن أردان، عن يولي إدلشتاين، عن هندل. فأنت شايف يعني في عدد كبير جدا من الأشخاص اللي بفكروا يمخروا عباب هذه السياسة.
20: بالضبط، هذا ربما يؤدي مثل ما ذكرت إلى تشرذم هذه الأصوات. بالتأكيد مثل ربما هذا المشهد قد يخدم بنيامين نتنياهو. الآن إذا ما قام بنيامين نتنياهو بضم سموتريتش إلى حزب الليكود، بالتأكيد هذا سيعزز ربما قوة حزب الليكود. قوة حزب الليكود يمكن أن تكون إما من خلال هذا الضم، وإما أيضا من خلال تشرذم المعارضة، لأنه في حالة تشرذم غير مسبوقة في صفوف معسكر المعارضة. يعني لاحظ أنه يعني هناك الكثير من الأحزاب، وهناك يعني صعود ربما دوري للزعيم الذي ينافس نتنياهو. في السابق كان نفتالي بنت، الآن غادي أيزنكوت. بطبيعة الحال
19: يمكن غادي أيزنكوت طبعا راح نخصص له فقرة خاصة فيه، ويختلف عن نعم. عن الآخرين في صعوده اللامتوقف، يعني كل الوقت هو عنده تصاعد مستمر. لكن قبل أيزنكوت ربما نتحدث، هل فقد نتنياهو بريقه مع مرور الزمن؟ دائما كنت أنت تتحدث عنه باعتباره ساحرا في السياسة الإسرائيلية، هل فقد سحره وقدرته؟
20: لا أعتقد ذلك، لم يفقد قدرته. من السابق لأوانه ربما أن ننعي بنيامين نتنياهو، يعني أن نهايته السياسية قد اقتربت، من السابق لأوانه الحكم على ذلك. على ما يبدو لا تزال لديه أوراق في محفظته، ربما يعني ينتشلها في اللحظات الأخيرة. بالتأكيد هناك الكثير من السيناريوهات التي تتحدث عن خطط موجودة لدى نتنياهو للبقاء في سدة الحكم بالرغم من الانتخابات. يعني أول هذه السيناريوهات أستاذ نادر، وتحدثنا عن ذلك، أن يصار إلى إعلان حالة الطوارئ وتؤجل كل الانتخابات. ثانياً، أن بعد الانتخابات أن لا يعترف بنتائج الانتخابات، وأن يحاول أن يشيع حالة من الفوضى في الساحة السياسية الإسرائيلية على غرار ما فعل دونالد ترامب، إذا كنت تذكر، في الانتخابات السابقة في مقابل جو بايدن. ثالث هذه السيناريوهات أن يحوز على قوة تؤهله مثلاً لأن يدخل في مفاوضات لتأليف حكومة وحدة وطنية ويتحدث عن مثل هذه الإمكانية في الآونة الأخيرة من أجل البقاء في سدة الحكم. ومعروف أستاذ نادر فقط ملاحظة أخيرة إنه أغلب أحزاب المعارضة لا تعلن بصريح العبارة أنها لن تدخل في ائتلاف مع حكومة بنيامين نتنياهو باستثناء فيكتور ليبرمان.
19: وهندلن امبارح سمعت هندلن إنه قال أنا لن أعطي أي فرصة، هاي هو يكون عنده فرصة بالأول.
20: ماشي ماشي، بس الأحزاب الرئيسية مثل أيزنكوت مثل بنت لم يعلنا على رؤوس الأشهاد أنهما لن يدخلا في ائتلاف حكومة وحدة وطنية. بالعكس، هناك ربما أمام هذه الأحزاب خطة لوضع حد لتيار الصهيونية الدينية اللي يعتبرون أنه هو اللي عم بجري انقلابات بعيدة المدى في الساحة السياسية الداخلية
19: في ضوء الاستطلاعات
20: الجهاز القضائي. نعم،
19: في ضوء الاستطلاعات اللي عم تشوفها في الآونة الأخيرة، احنا شايفين نشر الاستطلاعات عم بصير بشكل غزير ومكثف في الأيام الأخيرة، هل في تلمس منهجية معينة في هذه الاستطلاعات؟
20: نعم بالتأكيد هناك منهجية، يعني في هناك صعود أولا لطلع ما هو الاستطلاعات لا تخلو من يعني الأمنيات الخفية أو من الغايات الخفية، يعني استطلاع مثلا قناة 14 بعرفش قديش يمكن الوثوق به.
19: انت عارف قديش
20: طبعا برأيي أنه الاستطلاعات ولا مرة كانت توضح الصورة الحقيقية للمشهد السياسي الإسرائيلي، لكنها ربما تشير إلى الاتجاهات التي تسير فيها هذه الساحة السياسية. من الواضح أنه ما تشير إليه استطلاعات الرأي العام أولا أن هناك هبوطا في شعبية بنيامين نتنياهو، هذا مرتبط أستاذ نادر أيضا بنتائج الحرب. يعني أنت لاحظ أنه في نتائج الحرب في التقييمات الإسرائيلية المتداولة أنه فيها قدر كبير من تهبط شعبيته. في الفترة المقبلة قد يعني يصار إلى مثلا تجدد هذه الحرب أو العودة إلى الحرب الشاملة، يعني توجد أنباء عن مثل هذا الأمر، يعني مع أني أنا أستبعد ذلك، لكن إذا في حال حدوث ذلك هذا قد يؤدي إلى ارتفاع شعبية نتنياهو. ولكن بالرغم من ذلك يجب أن نشير إلى أنه ما زال بنيامين نتنياهو يحظى بتأييد نحو نصف المجتمع الإسرائيلي، يعني أقل ربما من 50% بأعداد بأرقام قليلة ما زالوا يعتقدون أن بنيامين نتنياهو هو الشخص الأنسب ليتولى منصب رئاسة.
19: رغم كل ما جرى
20: ورغم المحاكمة الجنائية ورغم الإخفاق ونتائج الحرب الأخيرة والأوضاع الاقتصادية، ما زال نحو نصف المجتمع الإسرائيلي يؤيد بنيامين نتنياهو. ولذلك أقول إنه من السابق لأوانه أن نقول إن نهاية عهده أصبحت قريبة.
19: سنعود لنتحدث في هذا الموضوع كثيرا. شكرا جزيلا، يعطيك العافية الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أنطوان شلحت، يعطيك العافية.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
19: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا المحامي كمال زكي كمال المحلل السياسي والاستراتيجي. تحياتي أستاذ كمال.
21: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
19: تصاعد قوة أيزنكوت، ما هي قراءتك لها؟ يعني شو هذا التفسير لهذا التصاعد المستديم في شعبية هذا الشخص؟
21: برأيي لعدة أسباب. يعني ممكن أولا الرجل هو كان رئيس أركان محبوب لديه شعبية كبيرة، وأيضا فقد في الحرب الأخيرة ابنه وابنة أخيه ابنة أختي على ما أعتقد. يعني هذا يعطيه في الساحة الإسرائيلية لهذا أنواع من الشخصيات لديها رمزية في الساحة الإسرائيلية، وهذا يعطيها قوة جماهيرية كبيرة. أيضا يجب القول بأن هنالك قاعدة شعبية كبيرة ترفض بنيامين نتنياهو وما يمثله بنيامين نتنياهو. هذه القاعدة الشعبية تبحث عن مخلص، عن شخصية تستطيع أن تزيل حقبة بنيامين نتنياهو من التاريخ. وأيضاً كنت دخل إلى هذا الفراغ، يعني لبيد البداية الأخرى، لبيد بنت وغيرهم لم يستطيعوا أن يوفروا هذا الأمل بإزالة حقبة بنيامين نتنياهو مثل أيزنكوت، ولهذا تزيد شعبيته يوم بعد يوم.
19: انظر إلى تصريح يتسحاك يوسف هذا الصباح أنه ربما يعني ندرس نحن في شاس إمكانية التحالف مع أيزنكوت، هل هذا تهديد ووعيد لبنيامين نتنياهو أم قراءة طبيعية لصلب المواقف تبعت أيزنكوت وشاس؟ فش فجوة كبيرة بيناتهم.
21: دعني أقول لك، منذ عام 2006 عندما خسر بنيامين نتنياهو الانتخابات أمام حزب كديمة، بنيامين نتنياهو بدأ باستراتيجية مفادها بأنه يجب عليه أن يقوي معسكره ويحصنه. هو يعني تقريبا يغلق كل الثغرات داخل معسكره وشاس هي داخل معسكره. يعني منذ في خلال العقدين الأخيرين شاس لم تنضم إلى حكومة أخرى غير حكومات بنيامين نتنياهو. هذا مجرد تهديد وخطاب على أثر قوانين التجنيد وغيرها، لا أعتقد بأن لهذا قيمة كبيرة. التحالف بين اليمين الصهيونية الدينية والحريديين واليمين الذي يمثله بنيامين نتنياهو تحالف متين وقوي، وبنيامين نتنياهو يعني يدأب على رأب كل صدع في هذا التحالف وكل وإغلاق كل ثغرة، وهذا يقوم بهذا الأمر. يعني استراتيجيته قائمة منذ عقدين على هذا الأمر، في حين المعسكر الآخر هو يعني يفعل كل ما بإمكانه لكي يتشظى ويتفتت ويحرق أصوات. يعني هذا يعني هنا تتحدث عن معسكر يحاول أن يحافظ على قوته وعلى تماسكه رغم كل الظروف، ومعسكر آخر لا يفوت فرصة تقريبا لحرق الأصوات. يعني أصلا هو آخر انتخابات ربحها بسبب حرق الأصوات لميرتس وللتجمع. يعني هذا ما الذي حدث فعلا. هذه الاستراتيجية ليس فقط بأنها تجعل بأن بنيامين نتنياهو غير يعني من الصعب هزيمته، وإنما تجعل هنالك إمكانية لأن يكون وريث له قوي أيضا يكبس سياساته ونجي، وهذا ما لا ينتبه إليه الكثير. أي بأن هو المعسكر لديك معسكر جدا موحد أيديولوجيا، موحد فكريا، موحد برلمانيا، موحد أيضا يعني على التكتيك الانتخابي موحد، ليس فقط في الأمور الكبيرة.
19: شو قراءتك لكونه شرقي؟ تعرف احنا عادة بنعرف انه يعني في السياسة الإسرائيلية الشرقيين كانوا دائما يحاولون ان يبرزوا ان يحتلوا القمم، عادة كانوا يوفقون بشكل نسبي. هل أيزنكوت هو حالة مغايرة في هذا السياق؟
21: دعني اقول لك، مصوتو الاحزاب المركز واليسار من الاشكناز عادة لم يكونوا يصوتوا لمرشح شرقي. يعني كان هنالك مرشحين شرقيين لحزب العمل ولكديمة وغيرهم لم يصوتوا لهم، هذا الجمهور اليسار المركز لم يصوت لهم. لا أعتقد أن في حالة أيزنكوت هو حالة مختلفة. أيزنكوت أيضا لديه صورة أخرى، يعني الصورة النمطية لأيزنكوت في المجتمع الإسرائيلي تختلف عن المرشحين الشرقيين الآخرين. هو اشتهر أكثر كرئيس أركان لديه شعبية، وأيضا ما حدث في الحرب الأخيرة، يعني حدث في الحرب الأخيرة فقدانه لنجدي وكونه أب ثاكل، هذا يعطيه رمزية كبيرة في المجتمع الإسرائيلي. ولكن أعتقد أنه كلما استمر يعني اقتربنا من الانتخابات ستجد يعني قطاعات من هذا الجمهور الإشكنازي اليساري المركز الذي سيبتعد عن أيزنكوت، وربما سيجد له يعني ملاذا عند لابيد وبينت وغيرهم.
19: احنا بنعرف انه بنيامين نتنياهو يعني ربما يحتفظ ببعض الاوراق في المناورة السياسية مع أيزنكوت للجولات الاخيرة من الانتخابات او من التنافس الانتخابي. هل شخصية أيزنكوت عليها بعض الشوائب اللي ممكن اي حدا يمسكها عليه؟
21: يعني بنيامين نتنياهو وجمهوره من الصحفيين بين اقواس هم يعني يستطيعون أن يخلقوا شبهات، يعني حتى لو نتفكر موجودة، يعني هذا ليس يعني في تاريخ السياسة الإسرائيلية كان هناك اختلاق شبهات، هذا ليس أمر جديد يعني، وهذا موجود، ولديك عادة تجد صحفيين يمررون مثل هذه الأمور ويسوقونها. يعني أعتقد بأن الحرب الانتخابية ستكون أكثر أقل نظافة كلما اقتربنا إلى موعد الانتخابات وأقل نزاهة، ولا أعتقد بأنه سيكون هناك إشاعات ليس فقط ضد أيزنكوت وضد كل معسكره. يعني وأيضا هنالك ستستمر محاولات تفتيت الأحزاب العربية وأحزاب اليسار، وربما ستجد بأن هنالك من سيعطي وعودا لهذا أو ذاك. ستجد هذه السياسات الفرق تسود، وأيضا سياسات التحريض واختلاق الشبهات وغيرها، هذه جزء من السياسة الإسرائيلية موجود، ويجب على من يدخل المطبخ من يعرف ما موجود فيه.
19: شو رأيك بتلكؤه أو ربما رفضه لأنه يتحد مع الأحزاب الأخرى؟ بمعنى يعني يقولون طب في المركز في العديد من الأحزاب اللي ممكن تتحد فيما بينها، هو لا يسارع إلى ذلك، من وين جاي هذا الموقف؟
21: لأنه يرى بأنه يعني في موقع قوة حاليا، يعني هو فوق قوة وليس بحاجة حاليا إلى التحالف مع أحد. أضف إلى ذلك بأن تحالفه مع جانس وغيره لم يكن مجديا، يعني هو حقيقة الأمر لم يفيده، ولا أعتقد بأن تحالفه مع لبيد وبنت سيفيده حاليا، لأن لبيد وبنت يعني لديهم يعني جمهور خاص بهم، ولا أعتقد بأن هذا الجمهور سيتجه إليه. أي هو بحاجة إلى توسيع دائرة المصوتين له، وليس بحاجة إلى تقاسم المصوتين الذين لغيره داخل المركز واليسار، وبرأي هذه استراتيجية سليمة جدا. أضف إلى ذلك بأنه يستطيع استجلاب جزء لا يستهان به من المصوتين الشرقيين الذين يصوتون عادة لليكود، وربما سيجدون بأن هذا الرجل يستطيع أن يمثلهم بشكل مناسب. يعني برأيي هذه استراتيجية سليمة جدا.
19: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة للمشهدية السياسية، المحامي كمال زكي كمال، شكرا جزيلا.
21: أهلا بك عزيز. شكرا لكم جميعا.
1: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
22: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
22: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
22: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
22: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ ألف فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: تعالوا من خلال برنامج على الأجندة نتحدث عن الوجوه المشرقة في المجتمع العربي. دائما نحن نتحدث عن الجريمة، عن الحوادث المختلفة، عن الإصابات بإطلاق نار وما إلى ذلك، لكن اليوم نتحدث عن هذا الوجه المشرق والجميل. هذا الأسبوع طبعا نحن نتحدث عن تقاعد البروفيسور سمير دروبي الذي كان من الباحثين البارزين في معهد فولكاني، وهو ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أهلا وسهلا بك بروفيسور سمير.
1: يسعد صباحك أخي نادر، صباح المستمعين جميعا، بداية شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. بداية يعطيك ألف عافية. وإحنا شفنا يعني هذا الأسبوع تحدثوا كثيرا عن خروج بروفيسور سمير إلى التقاعد باعتباره يعني حدثا خاصا ومميزا خلال 36 سنة في فولكاني. حدثنا قليلا ربما لمن لم يتابع بشكل أو بآخر اللقاءات المختلفة اللي عملناها معك، من هو سمير دروبي؟
1: سمير دروبي من سكان باكا الغربية. أنا كنت باحث في معهد فولكاني، وبعدين طبعا انضميت كمحاضر في الجامعة العبرية في 15 سنة الأخيرة، ولكن كنت باحث في مخيم فولكاني حوالي 36-37 سنة بعد عودتي من الولايات المتحدة. كانت مسيري طويلة جدا، وكانت بالأخص التركيز كان طبعا على البحث العلمي والتخصص في مجالات معينة. يعني باختصار هي
0: المجالات المسيري. المجالات اللي تخصص فيها بروفيسور سمير دروبي ولماذا اختارها؟
1: شوف، انا من من من بداياتي، من حتى بعد ما اني اكملت الدكتوراه تاعي في مجال امراض النبات، الاحياء الدقيقه وامراض النبات، كان التوجه الي ان اروح على مجالات حديثه اللي ممكن انه تعطينا افق لاكتشافات اللي ما كانت موجودة. وحتى من البدايات يعني اتركزت على استعمال الميكروبات أو الأحياء الدقيقة كوسيلة لمنع أمراض النبات، وكبديل للمواد الكيماوية السامة اللي تستعمل بكثافة في إنتاج الغذاء، الإنتاج الزراعي إلى آخره. فكان هذا المجال في البدايات كان جديد جدا، حديث، ما كانت المؤسسات البحثية العالمية تشتغل فيه. فمن بداياتي فبدينا نطور التقنيات وطبعا المعلومات في هذا المجال، والحمد لله طبعا كانت المسيرة في هذا المجال ناجحة جدا.
0: نعم. هل كانت طريقك معبدة، مسهلة، ميسرة، مفروشة بالورد، أم بطبيعة الحال كانت هناك عوائق وعقبات في الطريق؟ ولابد يمكن لشبابنا الصغار اليوم ينتبهوا أنه كمان البروفيسورات الكبار لدينا واجهوا الكثير من المشكلات في الطريق.
1: طبعا أخي نادر، ما في طريق معبد بالورود. دائما كل النجاحات بتواجه صعاب وبحاجة إلى عمل شاق. العمل البحثي أو العمل كباحث ومش مسألة سهلة، بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى جهد مستمر على مدار الساعة في كثير من الحالات. طبعا في اكيد كثير مصاعب، طبعا بدك تتغلب على كثير اشياء. طبعا احنا مش عايشين في هون في طبعا المحيط اللي احنا موجودين فيه، مش عايشين بسويسرا او في محل ثاني. فانت بحاجه دائما انك تمشي بين نقاط المطر كثير في شو اسمه في الأحيان، ولكن في النهاية اللي بيقرر هو الهدف اللي أنت بتحطه أمامك. الهدف إذا بتحط هدف قدامك بشغل طبعا جاد ومستمر، ممكن أنك توصل للهدف. وطبعا اللي بدأ وصله للشباب الشباب هسه حاليا وحتى الباحثين الشباب ما في إشي بيجي بسهولة. عمل شاق مستمر دؤوب وما في استسلام.
0: شو بدك تقول لحالك كباحث في كل صباح؟ كل يوم بفيق الصبح بدي أطلع أنا على معهد الأبحاث اللي أنا موجود فيه. شو السؤال المركزي اللي بقوله لنفسي أو الجملة اللي برددها في ذهني؟
1: شو الإشي الجديد اللي بدي أعمله اليوم؟ ما العمل البحثي مش عمل روتيني. العمل البحثي هو عادة هو بشكل عام إشي اللي هو يتجدد كل يوم. فأنت تسأل نفسك الصبح شو اليوم أنا بدي أعمل إشي جديد، شو الفكرة الجديدة اللي بدي أجيبها، شو الفكرة اللي بدي أعطيها لطلابي، شو الفكرة اللي بدي أعطيها للطاقم اللي بيعمل معي، لوين بدي أروح، كيف بدي أخذ، كيف شو النتائج اللي موجودة عندي، لوين بدي أوديها، لوين بدي أطورها. فكل الوقت أنت مشغول بهاي الأمور، و يعني ما في يوم ممل بيمرق عليك. مش هو العادي اللي هو روتيني.
0: شو بالنسبة للفرص المتاحة أمام الأكاديمي العربي، ووين تثبت حاله عادة؟
1: شوف، في طاقات عند الأكاديمي العربي، طاقات هائلة، ولكن مع كل الأسف الفرص غير متاحة، والفرص المتاحة بتكون عادة فرص محدودة. وإحنا بنلاحظ يعني لما الباحث العربي بفوت على المؤسسات وبتعطيه الفرصة، فهو ببدع. بتشوف، تطلع على كل المؤسسات الموجودة عندنا في البلاد، الباحثين العربي اللي موجودين فيها كلهم مبدعين ومن الدرجة الأولى.
0: نعم.
1: واللي بنقصنا الفرص. مع كل أسف
0: الباحث يتقاعد. يعني أنت شايف أنه يعني هذا التقاعد الرسمي هو تقاعد، ولا هو مجرد محطة، يعني التعاقد الرسمي فقط انتهى مع المعهد اللي كنت تشتغل معه، لكن أنت مستمر في أبحاثك، في دراساتك، في حضورك الأكاديمي؟
1: أكيد الباحث لا يتقاعد بسبب أنه بيستعمل عقله كل الوقت. فالعقل لا يتقاعد، زي ما أنت قلت، هي عبارة عن محطة بشكل رسمي طبعا بحكم الجيل، ولكن أنا مستمر في في في في مجالي، في العطاء، وإن شاء الله في أفكار جديدة لأشياء جديدة في المستقبل القريب.
0: وين راح نشوف بروفيسور سمير قريبا؟
1: في عدة مجالات، عدة أفكار. ما في إشي حاليا إشي اللي هو
0: محدد
1: يعني محدد وثابت، ولكن أكيد راح تشوفني وراح تسمع عني في القريب العاجل إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله نسمع عنك فقط دائما وأبدا، كما عودتنا، كل الأخبار الطيبة والإيجابية اللي بتضخ أكسجين صافي دائما لرئتينا. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية، ونشكرك على سنوات من خدمة البحث العلمي والمجتمع الإنساني. شكرا جزيلا لك بروفيسور سمير دروبي.
1: تسلم يسعد صباحك.
0: إلى اللقاء. على الهواء مباشرة من خلال برنامج على الأجندة، تعالوا ونكون مع الشأن التالي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر.

0: تعالوا نتابع مع حضراتكم من خلال برنامج على الأجندة. دائما كنا نتحدث عن يعني بعض الأحداث أو الحوادث التي تقع، لكن اليوم سنتحدث عن مكافحة هذه الحوادث من خلال التربية والتنشئة السليمة والصالحة. من أجل التحدث حول هذه المسألة تعالوا نكون فيما يلي مع الباحث والمحاضر في مجال علم النفس الدكتور شفيق مصالحة. أهلا وسهلا بك دكتور شفيق، تحياتي.
1: اهلا اهلا عزيزي نادر وجميع المستمعين والمستمعات.
0: احنا بتعرف يعني اليوم يمكن اول مره من سنوات طويله منفتحش اسبوع بجرائم قتل متعدده في نهايه الاسبوع، وهذا تصاعد ايجابي خلينا يعني مع على الاقل مع هذا الشان الايجابي والمشرق والجميل. دكتور شفيق، أسبوع جديد يبدأ، لكن دائما هناك أسئلة. تعرف امبارح من المفروض كمان كان أنها تعقد راية صلح أو لجنة صلح من أجل رفع راية الصلح في اللد، مدينة اللي عانت كثيرا في السنوات الأخيرة. لكن تعال نحكي أنا وياك عن ما قبل الوصول إلى هذه النتائج الكارثية. إلى أي درجة بصماتنا في المنزل، في البيت، في التربية العائلية هي المؤثرة؟
1: نعم عزيزي نادر، احنا يعني صرنا فترة طويلة جدا نتناول الموضوع من يعني كل يتناوله من جانبه، والمحصلة النهائية هي انه كل الجوانب مهمة لفهم وعلاج طبعا هذا الوضع المأساوي. وأنا يعني اسمح لي أنه أتطرق للأكثر من جانب ولأقول أنه اجمع كل الجوانب هاي هي بتفسر الظاهرة وبتعطينا كمان المسار أو الطريق لمحاولة علاجها. يعني في عنا هنا مسارين، في ما سميته أنا في الماضي كمان في مقابلات في الراديو، وهو المسار الطوارئ، يعني حل الطوارئ. يعني زي ما بيجي أمبولانس أو بيجي قسم الطوارئ بده يعالج حالي سريع بشكل سريع ومباشر، وهذا الحل هو الحل السياسي. والمسار الآخر اللي هو مهم جدا، يعني أنا ما بقول إنه في مسار أهم من مسار، بس المسارين هدول لازم يمشوا مع بعض وحالا، وهو المسار طويل المدى، وهو كل ما يتعلق في التربية في البيت وفي المدارس وبما يتعلق في المربين. إذن هدول هم المسارين. طبعا كل مسار في

0: يعني نقول لهم انه بالمفاهيم النفسيه انا قلت انه في هناك توجه اسمه جيشتالت. جيشتالت هذا التوجه بيقول انه الكل لا يساوي جميع مجموع الاجزاء، يعني الصوره الكامله لا تساوي مجموع اجزائها، يعني بمعنى انه الصوره
1: أحيانا
0: الكامله
1: تكون أكثر،
0: اكبر
1: لكن
0: من
1: أحيانا تكون أقل.
0: أقل بالضبط. يعني وفي الحالة تبعتنا كل الآراء وكل الاستطلاعات وكمان يعني الإحساس المباشر هو إنه الكل راح يكون أكبر من مجموع الأجزاء. يعني لو كل حزب بده يجيب 3 المجموع ضرب 4 12 المجموع راح يبقى 16، يعني بمعنى إنه الكل هو أكبر من الأجزاء. فهذا يعني يجب أن يدركوه ويتعالوا عن القضايا الصغيرة اللي بتصغر الحجم وبتصغر الأثر. فهذا هاي رسالتي طبعا. لكن المسار الطويل المدى هو مسار التربية والصحة النفسية اللي أنا يعني اللي أنا هذا من هذا المجال أنا بحكي، ومن هذا المكان أنا قضيت 40 سنة أو أكثر، 45 سنة وأنا أبحث في هذا الموضوع وأعالج وأحاضر وكل هذه الأمور. فأنا بدي أقول إنه في هذا السياق إنه مجتمعنا هو مجتمع، المجتمع العربي يعني، هو مجتمع متغير. مجتمع متغير بمعنى إنه الأدوات يعني أولا أدوار الأب والأم اختلفت عن أدوار الأب والأم في السابق، يعني والزوجية كمان اختلفت. فإحنا في أزمة زوجية وإحنا في أزمة تربية. في أزمة زوجية لأنه نسبة الطلاق قاعدة بتكون فوق 30% في كثير من المناطق، بمعنى أنه في هناك أزمة في العلاقات الزوجية اللي طبعا تنعكس كمان على أفراد الأسرة كلها. في التغيير اللي صاير في الأدوات الوالدية أو التربية اللي احنا كلنا بنعرف، وأنا وإياك يعني نعرف كثير من الجيل السابق انه شو كانت ادوات التربيه في السابق. هسه بدي اقول انه احنا مش بالضروره ان نوافق على ادوات التربيه اللي تربينا عليها، لكن على الاقل لاهلنا كان في وضوح، يعني كانوا يعرفوا شو صح وشو غلط، كانوا يعرفوا شو لازم وشو مش لازم. ولا حدا شاف ابوه وامه منا يعني الجيل تبعنا او سيده وسته بتحاوروا انه اعمل هيك مع الولد ولا ما اعمل هيك، هيك بياثر على نفسيته ولا هيك، يعني كان في وضوح. اليوم انا يعني من تجربتي حتى الناس اللي متخصصين في المجال واللي معهم ماجستير ومعهم دكتوراه يعني
1: كمان بتخبطوا؟
0: كمان بتخبطوا، يعني بيسالوا انفسهم كل يوم اعمل هيك ولا ما اعملش هيك، هذا شو راح يكون اثره؟ بمعنى انه ما فيش وضوح. هلا شو هذا بيعني؟ انه يعني انه احنا بحاجه ان نوفر الادوات للاهالي اللي يشعروا على الاقل بثقه في تعاملهم
1: وهذا
0: مع
1: هو السؤال
0: اولادهم.
1: الأكبر عمليا. هل التربية ما زالت هي، هل هذه الأداة أو هذه الأدوات المختلفة من أجل الحصول على هذه التنشئة هي في كف الوالدين، أو ربما صارت اليوم في السمارتفون أو في الأصدقاء، لدى الأصدقاء اللي منشوف تأثيرهم على أولادنا أحيانا أكبر بكثير من تأثير الأهل؟
0: نعم، هذا السؤال يعني في غاية الأهمية، وجوابي يعني هو كالتالي، إنه الأهل الأب والأم والبيت طبعا الأبحاث تشير بشكل قاطع إنه هي المؤثر الأساسي. ليش؟ لأنه نفترض إنه الولد أكيد إنه بتعرض اليوم في الشاشات لكثير من المواقف وكثير من الآراء وكثير من المشاهد الصعبة، حتى لما نحكي على العنف والجريمة يعني أطفالنا بتعرضوا كل الوقت. هسه السؤال يعني دور الأهل هو إنه يجسروا ويرتبوا وينظموا كل ما يتعرض له الولد في حياته. يعني صار دورنا ان احنا ننظم ونرتب ونحاور ونناقش ونوضح. احنا بطلنا مصدر معلومات لا المعلم ولا الاهل، لانه الاولاد بيحصلوا على المعلومات بطريقه اسهل. لكن شو صار دور المربي؟ دوره انه ينظم يرتب يجسر ويكون مشان يقدر يكون في هذا الدور اللي فيه يرتب ما يدور في حياه الولد. معناها صار بدي اكون انا شريك، وإلا لا تصلني المعلومات حول ما

0: يدور في حياته.
1: طيب في سؤال كثير يتردد في الآونة الأخيرة، يعني أنا بسمعه في الشارع، في البيت، في المقهى، في كل مكان، إنه زمان كانت الجريمة هي تقتصر على شريحة معينة من الأشخاص، اليوم دخلت حتى البيوت اللي في الماضي كانت تعمل على التنشئة السليمة، حتى هذه البيوت تغلغلت إليها أو تسربت، خلينا نقول إليها.
0: نعم، يعني بيرجع السؤال انه هل يعني ما يدور في الحيز العام له اثر؟ اكيد له اثر، لكن كيف ممكن نمنع اثره السلبي؟ عن طريق الوالديه، يعني لا تزال الوالديه هي المجسر ما بين ما يدور في ما يتعرض له الولد في الحيز العام لبين ما يدور في داخله. واحنا يعني احنا بدنا نكون، خليني اقول نادر، انه في لما انا بقول الوالديه او التربيه للمعلمين والاهالي، انا بقول انه في لنا مخرجين. المخرج الاول هو الشراكه، ان نكون شركاء. شركاء بمعنى مش بتعرف بيحكوا كثير الناس انه انا بدي اعطيه الموعظه وبدي اعطيه الحكمه وبدي اعلمه وبدي اعطيه الطريق الصح والغلط. كل هذا الحكي مش هو الشراكة. الشراكة هي أن تكون جزء مما يدور في حياته. إذا أنت بدك تكون جزء معناها بدك تكون مصغي، معناها بدك تكون مش حاكم ومش جلاد، بدك تكون
1: وهي كلمة نادرة اليوم، الإصغاء.
0: نعم، يعني حتى في القرآن، وأنا مش رجل دين طبعا، لكن في القرآن لما سيدنا موسى طلب المساعدة من ربنا قال له هارون أخي أشركه في أمري، يعني أشركه، وقال له الشراكة، بدي إياه شريك، مش بدي إياه واعظ ولا بدي إياه مساعد، بدي إياه شريك. فالشراكة هي القمة العلاقة التربوية. إحنا يعني الشراكة هي في شقين، شراكة لما يدور في حياته إنه يجي يحكي لي شو صار معاه اليوم، وحتى الأشياء الصعبة وحتى الفشل اللي مر فيه، وأنا أنجح إني أكون مصغي، أكون داعم. والشيء وهذه مهمة صعبة. والشيء الثاني ما يدور مش بس في حياته من أحداث، ما يدور في عالمه الداخلي من أفكار ومشاعر. يعني كم حدا بيسأل الولد مش بس شو عملت اليوم، وإنما كيف أنت حاسس أو كيف أنت شاعر، يعني شو الأحداث هاي اللي أنت مريت فيها، شو عملت لك. فنفتح الطريق إنه يكون هناك شراكة كمان على هذا المستوى. المخرج الثاني نادر غير الشراكة هو احنا بنقول الحب. احنا كلياتنا بنحب اولادنا، و100% من الاهالي بيحبوا اولادهم، لكن وين الفشل؟ اذا الكل بيحب اولاده معناها الحب لا يكفي. صار في هناك مصطلح اخر، هو مصطلح نظري لكن ترجمته العمليه
1: نعم
0: هو ان اكون حضن امن. حضن امن هو ان اتوفر للولد لما بيكون في ضائقه، مش لما بيكون جايب 100 في الحساب، لما بيكون جايب 50 في الحساب، وهناك أنا بدي أتوفر له مشان أفهم، مشان أدعم،
1: يعني
0: مشان أوجد له الطرق.
1: أنت دائما ابني وليس فقط إذا تميزت. أريد أن أشكرك، يعطيك ألف عافية دكتور شفيق مصالحة على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة عن أهمية التربية الصالحة في التنشئة السليمة. شكرا جزيلا.
0: بجوز نادر بجوز أقول يعني أوجه
1: كلمة أخيرة
0: لكل البلديات والمجالس المحلية في الوسط العربي، انه ابنه مناهج وابنه برامج للوالديه، حتى انه اهلنا يكون معهم الادوات.
1: هذا بحد ذاته
0: اداره
1: اعطتنا كمان فكره لمقابله في برنامج اخر. شكرا دكتور، يعطيك الف عافيه. الى اللقاء، مع السلامه.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده
1: على الهواء مباشرة. نحن مع المونديال الذي يتدحرج نحو نهايته، مباريات ربع النهائي تنتهي، نحن أمام نصف النهائي.

0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: كان معنا ويستمر معنا دكتور زاهر عكري. تحياتي الدكتور.
2: صباح الخيرات لك أستاذ نادر وجميع المستمعين.
1: نتابعك من خلال التلفزيون من خلال البث المباشر وتحليل المباريات عبر تلفزيون مكان. يعطيك ألف عافية كل الطاقم الذي يقوم بهذا العمل الجبار. وفجر هذا اليوم الأرجنتين وإنجلترا يتأهلان، وإن كان هذا التأهل في كلتا الحالتين بشق الأنفس.
2: نعم أنا عنواني الجميل هو الأمين في مواجهة السي أو السي والجود يقود نفو الصدام مع البرغوت. أنا
1: باعتقادي صار بدها قراءة تفسير لكل المصطلحات اللي أنت أدخلتها وذوتها في هاي الجملة.
2: أنا بقول الفرق يعني المنتخبان الأكثر أو خلينا نقول الأضعف من بين الأربع منتخبات المتأهلة لنصف النهائي وصل هذا طبعا مع إغلاق الربع النهائي طبعا منتخب الأرجنتيني حتى الدقيقة 72 حتى طرد اللاعب باولو. أنا باعتقادي كان فريق واحد على أرض الملعب اللي هو فريق المنتخب السويسري وأيضا في المباراة الأولى المنتخب الإنجليزي.
1: سمعنا كثير كمان عن هذه البطاقة الحمراء الصفراء الثانية. لماذا يعني هذا الجدل حول التحكيم؟
2: أنا في حديث يدور ويسول ويزول وحتى الآن تعرف لأول مرة في تاريخ كأس العالم بيصلوا الأربع منتخبات المصنفة أولا في تدريج المنتخبات في التصنيف العالمي للفيفا. فرنسا الأولى، الأرجنتين الثانية، إسبانيا الثالثة، وإنجلترا. ومن البداية خلينا نكون في بورصة تكهنات الجميع، يعني يجمع وكأنه النهائي سيكون بين فرنسا والأرجنتين. وهذا طبعا مرورا واستمرارا لما يحدث على أرض الملعب في أخطاء بالجملة بتخلط في مباراة الأرجنتين تحديدا المنتخب الأرجنتيني بيصدى بأكف ناعمة. حتى ما يعني اليوم كان في سجال أو كان في صدام بين ميسي والحكم البرتغالي بنيرا، انه يعني حتى اللاعب ميسي مع كل عظمته ومع كل طبعا نزوميته توجه بشكل غير لائق للحكم وبقول الحكم انا تحدث الي بشكل جميل، انا اتحدث اليك بشكل لطيف، انت مع كل نزوميتك انت مالكش مع الحكم، انت الحكم هو سيد الموقف، هو سيد اللعبه، هو اللي بيقرر وبيشوف. وفعلا هو عمليا
1: السؤال لما بيجي التحكيم اليوم امتدادا للمباراه الاخيره امام مصر، واحنا كلنا نذكر يعني ماذا كان هناك، لا ادري اذا كنا نستطيع ان نحكم على ذلك بصوره مهنيه وموضوعيه تماما ام انه ايضا العواطف تجرنا إلى حكم معين. لكن إذا كنت يعني أو في مجمل الحكم على ميسي على سبيل المثال، قضية الكرت الأحمر الذي كان من المفروض أن يسحب له ولم يسحب في إحدى المباريات عندما داس على قدم أحد أشهر.
2: نعم أمام المنتخب الجزائري إصابة عيسى مندي طبعا الدخول اللي هو يعني بيستحق عليه أو على إثره أو في عقابه البطاقة الحمراء. ميسي بيستحق أن يطرد من دوري المجموعات ويعود في الدور الثاني مع المنتخب الأرجنتيني. يعني بدون ميسي كنا صعب علي أتخيل أنه أشوف المنتخب الأرجنتيني في أدوار. يعني المنتخب الأرجنتيني لم يقدم شيئا. اللي بده يزعل ولا يدير لم يقدم شيئا فقط في مباراة يعني في مباراة اليوم أمام المنتخب السويسري بعد ما أنهك.
1: ويمكن اللي نصيب اللي كمان القرعة اللي عملوا له إياها سهل الطريقه. هو لعب مع مين أصلا الأرجنتين؟
2: يعني أعرف أنتوا السويسرا هي السويسرا مصنفة رقم 14 في التصنيف في العالم. منتخب الأرجنتين لم يواجه ولا أي منتخب من العشر الأوائل، يعني في كل المراحل دوري المجموعات 32 ثم النهائي الربع النهائي المنتخب الأرجنتيني واجه إسا في الربع فقط يعني منتخب مصنف رقم 14 عالميا. يعني باقي المنتخبات تعرف منتخب يعني مجموعته كانت أبسط وأسهل وأخف في المجموعات من حيث الشدة والتأثير من حيث حتى المستوى والجودة، وما كانش متوقع أنه يعني منتخب الأرجنتيني أن لا يمر بسهولة. هو بطل العالم فإحنا بنحكي على هذا أسوأ مستوى يعني بنشاهده من المنتخب الأرجنتيني من 6 سنوات. يعني أنا برجع وبعيد وبكرر، قبل الطرد حرفيا كان منتخب موجود في أرض الملعب. فأنا كمان بقول أنه طلع في الربع النهائي الأول والربع النهائي الثاني المغرب وفرنسا، شفنا بالفعل فرنسا كانت أفضل بكثير من المنتخب المغربي، وعلو كعب فرنسا وفوزها بالنتيجة 2-0 من هدفي كيليان إمبابي الرائع وديمبلي الأروع مع فوز إسبانيا على المنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي لم يقدم شيء أيضا. جاء لعب مباراة اللي هي اعتمدت على الهجمات المرتدة والهجمات العكسية. المنتخب الإسباني كان أفضل بكثير واستحق الفوز طبعا من هدف ميكل ميرينو، ولكن المباراتي يعني البارحة وصبيحة اليوم لا، المنتخب الإنجليزي كان أضعف. وأنا أتوافق مع
1: توخيل لما قال كمان الإنجليزي كان أضعف من النرويجي.
2: سؤال توخيل إنه يعني وأجاب بصراحة، وأنا أحترم المدرب الألماني القائد للمنتخب الإنجليزي، لما بقول إنه إحنا اليوم كنا مخضوضين. طيب. بيور مينتاليتي، قال بيور مينتاليتي عادة ثلاث مرات.
1: أنت الوحيد الذي أستطيع الإجابة على السؤال التالي، لأن يوجه إلي دائما وبعرفش ما عنديش ولا أي جواب عليه ولا مرة. ليش لاعبي ريال مدريد في المونديال بتألقوا ومع فريق أقل يعني تضحية وإساما؟
2: كيليان مبابي كان متوهج، فينيسيوس كان متوهج، جود
1: بيلينغهام، بيلينغهام شوف شو عمل،
2: هو ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعد مين؟ بعد الجوهرة السوداء بيلي. يعني جود بيلينغهام طبعا هو أكثر لاعب إنجليزي على فكرة تسجيلا لأهداف في نسخة واحدة، وأكثر من كين من بكأس العالم بدون ضربة جزاء، لأنه كان بتعرف وسجل 6 أهداف بس بعد ضربة جزاء ضربتين جزاء. فإحنا بنحكي بعد جاري لينيكر من 1986
1: بدون ضربات جزاء ميسي بفوتش على القائمة.
2: المعظم بيعتمد على كيليان
1: كمان رونالدو يمكن عشان نوازنها شوي، تعرف ضربات الجزاء كثير ساعدتهم
2: بفضل ضربات جزاء، ولكن جود بيلينغهام يظهر. جود بيلينغهام بتعرف سجل 9 أهداف يعني حاسمي ومؤثر جدا في البطولات الكبرى للمنتخب الانجليزي، وهو الافضل حاليا في كتيبة توخيل وبيعتمد عليه كثيرا. يعني كان سهل عليه لما سئل لماذا لم ترح مثلا كين وراحت وقال انا بحاجه لجود بيلينغهام في المباراه القادمه هي مش مباراه، هي حرب طاحنه امام المنتخب الانجليزي. بتعرف انت لما بنحكي على الانجليز تاريخ المنتخبات، يعني بنحكي على المنتخب الانجليزي على المنتخب الارجنتيني، ف بعرفش إذا كل العالم بيعرف وكلنا شرفه في تفوق للمنتخب الإنجليزي. يعني التقى المنتخبين طبعا في 15 مواجهة 6 انتصارات للمنتخب الإنجليزي مقابل 3 فقط للمنتخب الأرجنتيني وفي كأس العالم. لاحظ أنت في كأس العالم
1: تعرف معك دقيقة واحدة، وبعرف أنك صعب تلتزم بدقيقة، أطلق الآن تكهناتك.
2: طبعا انا باعتقاد المنتخب الإنجليزي سيفوز على المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الإنجليزي وصل للسقف خلاص، هذا نهايته، هذا يعني هاي المرحلة. رح نشوف نهائي إسباني إنجليزي، وأنا طبعا
1: مخلص. واو. أين يعني أنت أخرجت إمبابي من المعادلة وأدخلت لامين يامال؟
2: لا مش أنا أختلف مع 75% من متكهني الكرة الأرضية. أنا رأي على الإنجليز راح يفوزوا على المنتخب الأرجنتيني. طبعا نقول في كأس العالم دائما ما ظهر المنتخب الإنجليزي في مباراة قوية جدا على المنتخب الأرجنتيني. إحنا بنتذكر طبعا بالآخر مواجهة كانت في 2005 كانت طبعا من نصيب الإنجليز 3-2 في 86 نتذكر هدف مارادونا، طبعا هدف مارادونا باليد لما الحكم التونسي علي بن ناصر هذا الحكم اللي خلانا نتذكر ونعشق.
1: لكن الجول اللي بعده شفنا شو عمل،
2: الجول اللي بعده اللي من تجاوز 7 لاعبين طبعا هذا افضل هدف الاسطوري، هذا افضل هدف في تاريخ كره القدم في تاريخ كاس العالم. خلينا نقول في كاس العالم، ولكن اذا بنرجع طبعا للتاريخ فاحنا بنحكي على التاريخ اللي هو بميل
1: امامنا. المهم انه امامنا نصفان
2: في اخر 3 مواجهات من 4 مواجهات ما بين الديوك والغضب الاحمر اللي هو لاروخا، احنا بنحكي على 3 انتصارات لمنتخب اسبانيا واخر انتصار اخر انتصارين.
1: يعني انت عمليا انت تصويتك تصويت احصائي مش تصويت عاطفي.
2: لا مش انا بطلع على القراءات، يعني
1: يا ريت لو في بعد عندنا وقت احنا عم نقرا كمان عقارب الساعه 57 و13 يعني كمان نصف دقيقه يعادل البث. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. شكرا لك دكتور زاهر عكري.
2: يعطيكم
1: الف عافيه. حين عزرا، نادر ابو تامر، شريهان بيكي، إيلان هولسهاوزن. نعود بعد الاخبار.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: أفرحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شاكل و90، لوز مقطع 44 شاكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شاكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عناوين الساعة من راديو مكان: رئيس شاس يلمح لإمكانية التعاون مع إيسنكوت في المستقبل. نبأ يفيد بأن مصر تسعى إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع إسرائيل. اعتقال مشبوهين بجريمة قتل شاب في حي نحلاوت بأورشليم القدس. أمير قطر السابق الشيخ حمد الثاني في ذمة الله، وارتفاع آخر على درجات الحرارة.
0: مكان الأخبار.
5: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. لمح رئيس شاس إسحاق يوسف إلى إمكانية التعاون مستقبلا مع رئيس حزب يشار جادي إيزنكوت، وقال خلال عظة أمس إن إيزنكوت قد يتوب إلى الله، أما رئيس الوزراء نتنياهو فلا. وأضاف يوسف أن الأخير يكذب ولا يمكن الوثوق به. هذا ويدرس الليكود إمكانية ضم رئيس هاتسيونوت هاداتيت بتسلئيل سموتريتش إليه. وقال مسؤول في الحزب لصحيفة معريف إنه لا يستبعد ضمان مقعد في قائمة الليكود لسموتريتش، خاصة وأن التعاون بينه وبين وزير الدفاع كاتس في هدى والسامرة من شأنه أن يحول دون إضاعة أصوات هاتسيونوت هاداتيت خلال الانتخابات. أفادت قناة مكان بأن مصر ترغب في توطيد التعاون التجاري مع إسرائيل على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعانيها. ويشير المراسل روعي كيس إلى أنه على الرغم من حالة الجمود في العلاقات بين البلدين، فإن القاهرة تعمل من وراء الكواليس على توسيع حجم التبادل التجاري مع إسرائيل، كما أنها لجأت إلى واشنطن لدفع هذا الموضوع قدما. بعد أقل من 24 ساعة اعتقلت الشرطة 6 أشخاص بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل شاب في حي نحلاوت بأورشليم القدس الليلة الماضية، ومن بينهم قاصر. أعلنت قطر وفاة أميرها سابقا الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر يناهز 74، وكان الراحل قد تولى مقاليد الحكم عام 1995، وقام في عام 2013 بتسليم السلطة إلى نجله الأمير الشيخ تميم. فاز منتخب إسرائيل للشباب لكرة السلة حتى سن 20 عاما على رومانيا بنتيجة 78 نقطة مقابل 68 في مستهل بطولة أوروبا.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، وتظل الحرارة حول معدلها الموسمي حتى يوم الأربعاء المقبل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
8: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
7: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
9: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
7: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، نحن مع القسم الثاني من هذا البرنامج المستمر معكم حتى الساعة 10 ضمن مجموعة من الملفات والموضوعات التي نفتحها تباعا عبر هذا الأثير. نتابع المسير، سنكون في ملفات متنوعة، هوية المواطن العربي، سنكون مع الانتقال بين الإدارة، إدارة مجلس محلي إلى إدارة مدرسة وبالعكس، يعني عمليا كان مدير صار رئيس مجلس رجع مدير. سنتحدث عن هذه الانتقالات، وأيضا حديث مع الأستاذ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة سابقا حول سلسلة من الموضوعات التي تهم المواطن العربي في البلاد. أما الآن فتعالوا سريعا إلى مدينة راهط في الجنوب، ينضم إلينا زميل نواف النباري. تحياتي نواف،
2: أهلا بك نادر.
1: أنت تتابع وتواكب طبعا زيارة سفي سوكوت إلى راهط، ما الذي يجري لديكم وما هي الأجواء؟
2: نادر، الحقيقة أن حتى الآن لم يصل سفي سوكوت اليميني إلى مدينة راهط، حيث نتواجد هنا أمام مدرسة النجاح الثانوية. يتجمع عدد من النشطاء والقيادات المحلية في المدينة من أجل التعبير عن اعتراضهم على هذه الزيارة. كما تعلم سبق ذلك بيانات من قبل اللجنة الشعبية في مدينة راهط، وكذلك من قبل بلدية راهط التي قامت بكونها المؤسسة الرسمية في المدينة بإغلاق المدارس، رغم أن المدارس مغلقة من ناحية التعليم، ولكن هناك نشاطات لمخيمات صيفية وفعاليات تربوية مختلفة. وتقررت البلدية في اجتماعها الطارئ الذي عقدته قبل أيام بإغلاق المؤسسات التعليمية في وجه سوكوت من أجل منعه من إتمام هذه الزيارة بصورة عملية. يقف إلى جانب نادر نائب رئيس بلدية راهط الأستاذ حسن النصاصرة، ونريد أن نسمع منه بداية يعني لماذا تعترضون على هذه الزيارة، وهل هناك يعني تفكير في أن تستقبلوا رئيس لجنة التربية والتعليم في مبنى البلدية؟
3: طبعا. نعم، صباح الخير لك نادر وللمستمعين.
1: تحياتي أستاذ حسن. تحياتي.
3: نحن هنا في نقف هنا لنقول لا ونرفض هذه الزيارة رفضا تاما. هو شخصية غير مرغوب فيها، إنسان استفزازي. ليس الهدف من الزيارة هو زيارة عملية أو لمساعدة راهط، وإنما جاء الاستفزاز وحركات لشعبية من أجل الحزب تبعه، من أجل انتخابات، فترة انتخابات، لكسب بعض المكاسب الانتخابية البسيطة. ولهذا نحن نرفض هذه الشخصية عنصرية، لا نرفضها رفضا تاما في راهط. ونقول لك البلدية مع اللجنة الشعبية مع الجماهير الرهطوية تقول لا له، لا نستقبلك، أنت غير مرغوب فيك، فانخلع وانصرف من مدينة راهط.
2: نادر أيضا يقف إلى جانب، شكرا لك أستاذ حسن، يقف إلى جانب أيضا رئيس اللجنة الشعبية التي أصدرت البيان الدكتور عواد أبو فريح. دكتور عواد، عمليا وجودكم هنا هو في انتظار حتى يصل سوكوت، وماذا ستفعلون؟ هل ستصرخون في وجهه أم ماذا ستفعلون هنا أنتم كقيادة؟
4: أولا وجودنا صوت الشعب، صوت الجماهير التي ترفض وجود هذا العنصر الذي لا يمت للتربية والتعليم بأي صلة. يعني كل اسمعني شوي،
2: ارفع صوتك.
4: ارفع صوتي.
2: نعم.
4: يعني وجوده استفزازي، لم ينسق مع البلدية اصلا. هل جاء مع كل اللجنة؟ هل جاء مع اعضاء اللجنة، لجنة التربية والتعليم؟ يعني وجوده استفزازي، احنا بنرفض هذا الاستفزاز. هو ليس قدوه لراهط. راهط التي خرجت الاكاديميين والمهندسين والاطباء والمعلمين والمهنيين والحرفيين في كل مكان. نحن نقول لاولادنا لا تكونوا مثل سفي سوكوت، ما مع بقروت لا تكونوا مثل سفي سوكوت، ما تعلم في الجامعه لا تكونوا مثل سفي سوكوت. اصلا السيره الذاتيه مخزيه، ملفها الجنائي لحتى الان مفتوح. لم يتعلم سفي سوكوت الدروس أو المواضيع الأساسية. إذن كيف نخلي واحد زي هذا اللي ما كان في مدارس ولا كان في تعليم ولا مرة كان في حياته، إن نقول تعال شوف أولادنا أعلى منه مستوى، بلدنا أعلى منه مستوى. لذلك هذا بدل ما يلوث أجواءنا بروحة السلبية، روحة الشيطانية العنصرية، احنا نرفض وجودنا.
2: لكن لماذا؟ واضح يا دكتور، لكن يعني لماذا اذا كان انتم لا تعلون أهمية لمثل هذه الشخصية، لماذا تقفون هنا بالشارع؟
4: احنا كمان مرة بنقول عدم الرد سيحسب عند هذا العنصر استسلام. عدم الرد سيحسب انه مهزومين من البداية. احنا لا مهزومين ولا مستسلمين، احنا بنقول صوت الشعب، احنا بنقول موقف تاريخي، احنا موقفنا لازم يسجل ضد هذا الشخصية حتى نعم. ولو يستغل، حتى لو جاء ويستغل هذا الموقف احنا بالنسبة لنا بنقول لهذا العنصري لا خلص.
1: شكرا نعم. شكرا جزيلا لكم على هذه الوقفة. طبعا اذا كانت هناك اي تطورات، اذا وصل تفي سوكوت واردتم ايضا العودة الينا، نحن معكم عبر هذا الاثير حتى العشرة. شكرا نواف، يعطيك الف عافية، الى اللقاء. باي.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة في ضيافتنا هنا في الأستوديو في حيفا الأستاذ محمد بركة، رئيس السابق لجنة المتابعة، عضو كنيسة سابق، أهلا وسهلا بك. ورئيس الجبهة السابق طبعا، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد بركة.
5: صاحب سوابق، صباح الخير.
1: شو ثلاثة سابق في نفس الجملة؟
5: لا وفي أكثر.
1: في طبعا العمل الجماهيري، أنت يعني منذ سنوات طويلة أنت في العمل الجماهيري، متفرغ الآن إلى ما بعد العمل الجماهيري ولا ما زلت متوغل فيه؟
5: أشارك بدون منصب أو مهمة رسمية، لكن أنا أشارك في كل ما أتمكن منه، لكن طبعا الواجبات أقل إلحاحا بمفهوم أنه الوقت أكثر للبيت وأكثر للحياة الخاصة. بس أنا لا يمكن،
1: وأنت لا تشارك ملزم أن تشارك طبعا.
5: طبعا شو يعني، ما هو هذا الموقف فيش فيه تقاعد، المنصب فيه تقاعد، أما الموقف شو ما تقاعد يعني سنغير ملامح.
1: لا تقاعد في المواقف.
5: نعم صحيح.
1: ومجرد الخروج بشكل أو بآخر من العمل الجماهيري يعني بكثافة بغزارة سنوات طويلة، كم سنة كنت في العمل الجماهيري؟
5: من ما كنت طالب في الجامعة وقبل ذلك، يعني حتى في الثانوية كنا نشيط نشاط معين في الجامعة. طبعا كنت في جامعة تل أبيب، كنا من مؤسسي اتحاد القطر للطلاب الجامعيين، كنت رئيسه كمان في مرحلة معينة، كنت رئيس لجنة طلاب عرف في جامعة تل أبيب.
1: أنا أتذكرك لما كنت إجي على الجامعة العبرية في أيام الانتخابات. صحيح. وما إلى ذلك والنشاطات الجماهيرية المختلفة.
5: طبعا طبعا. بعدين اشتغلت في العمل الحزبي أكثر، بعدين كنت سكرتير الجبهة من 92 ل 2001 2002، بعدين رئيس الجبهة وعضو كنيسة، بعدين رئيس المتابعة آخر 10 سنين.
1: ولو رجعنا محمد بركة لورا، كان بيختار نفس السيرورة تماما أم أنه في قراءة إلى الخلف الحكم يتغير؟
5: هذا سؤال تقليدي يعني، مع احترام إلى قدراتك
1: الإبداعية.
5: يعني مش ضروري الواحد يقول إشي بيقدر شي يغيره يعني. أما يمكن في هذه المحطة أو تلك كان ممكن يكون بهذا الشكل أو ذاك، لكن بالمجمل العام، بالمجموع العام، أنا راضي عن هذه المسيرة، راضي عن هذا الأداء. طبعا هناك الكثير من النقاط اللي كان يمكن أن أقوم بها بشكل آخر، أنه أكون أتجنب بعض الأمور. طبعا
1: زي يعني إيش مثلا؟
5: يعني ما فيش شيء خاص يعني بدور ببالي إسا. بس يعني بدون أدنى
1: في شغلات معينة،
5: بدون أدنى شك الواحد براجع حاله، أو إذا براجع حاله بلاقي
1: يعني. بس في فرق كبير بين يعني كل المناصب اللي كنت فيها أو كل الوظائف الأدوار اللي كنت فيها قبل لجنة المتابعة وفي لجنة المتابعة. لجنة المتابعة أنت بتكون جامع لكل الجماهير العربية. طبعاً. قبل ذلك أنت لك موقفك الحزبي.
5: موقفي لم يتغير في رئاسة المتابعة، لكن أنا شفت أنه واجبي في المتابعة هو أن أكون عنصرا، أن أكون عنصرا جامعا لأبناء شعبي. وطبعا لجنة المتابعة فيها مركبات أوسع من المركبات العمل البرلماني، فالمهم شاقة أكثر بدون أدنى شك. لكن أنا يعني وصلت إلى نتيجة اللي هي بديهية يعني، مش إبداع غير مسبوق
1: كمان
5: يعني.
1: اليوم بدناش إبداع.
5: لا لا. إنه قضايانا المشتركة كافي كي تجمعنا. يعني ما يوحدنا يكفي من أجل أن يجمعنا، مش ضروري نروح على الإشي اللي بنختلف عليه. مثلا هل نحن مجمعون على مكافحة الجريمة؟ طبعا. هل نحن مجمعون على وقف هدم البيوت؟ طبعا. هل نحن مجمعون على وقف معاناة شعبنا في غزة وفي الضفة المستوطن؟ هل نحن مجمعون على عدم انتهاك الأماكن المقدسة في القدس الإسلامية والمسيحية؟ هل نحن مجمعون على رفع مستوى التعليم، على رفع مستوى الخدمات الصحية، على إيجاد أماكن؟
1: يمكن أهون نجاوب على إيش إحنا مختلفين.
5: لا ما هو يعني، ما هو هذه الحياة، هو
1: في اجتهادات، الاختلاف هو اجتهادات بناتنا.
5: الاختلافات يعني طبعا موجودة، بس التوافقات هي على الأشياء المركزية في حياتنا، هي على الأشياء الأساسية، مش يعني مش إحنا متفقين على هواء هامش الهامش ومختلفين على الأساس، لا، إحنا الأساس يفترض أن نكون متفقين عليه.
1: شايفك مهتم كمان في اللغة العربية، لازم نحكي صح.
5: أنا بسمع يعني شو بقوله مثلا عندكم في الراديو، بقوله صباح الخير لك وكر طوف لخا،
1: هاي ترجمة مباشرة من العبرة.
5: إحنا ما بنقول صباح الخير لك، بنقول صباح الخير أو صباح الخير عليكم أو لك، يعني مش لكم،
1: أما مش لك،
5: مش لك.
1: من وين جاء اهتمامك في اللغة العربية؟ اهتمام مؤسس؟
5: حب
1: باطني؟
5: حب. أنا أحب اللغة العربية، ويعني أتلوى ألما وغيظا لما بقعد أسمع حدا يهتك عرض اللغة العربية. أنا لا أقول أنني لا أرتكب أخطأ، أخطئ
1: كلنا، في حدا لا يخطئ؟
5: لا طبعا، لكن يؤلمني، فعلا يؤلمني يعني وجدانيا أنه هتك عرض.
1: طب لو حكينا لغة مبسطة ساعتها بنخطئ؟ لا نخطئ،
5: لا احكي عامية، فيش مشكلة.
1: فيش عندك مشكلة مع العامية؟ أما إذا تحدثت فصحى فلتكن سليمة.
5: نعم
1: صحيح. أنا يعني قريب عليك في تفكيري.
5: أنا بعرف
1: إذا احترمت.
5: إحنا من نفس نعزف على نفس
1: نفس الوتر. صحيح. طيب لو كنت محل اليوم رئيس بلدية رهط، شو بتعمل مع سكوت؟ خاصة إنه السكوت جاي في العطلة.
5: القرار اللي أخذوه في البلدية وفي اللجنة الشعبية هو قرار صائب وصحيح. هو يعني يريد أن يعني هو يعني بيعرف إنه العطلة بدأت، عطلة الثانويات والابتدائيات، وما في يعني دوام رسمي، فهو مش جاي يطلع على سيرورة التعليم، هو جاي يعني يشكل منبر للاستفزاز وللعنصرية، اعتقادا منه انه هذا بيساعد في حملة الانتخابية لحزبه.
1: عمليا انت تقول الان بدأت تهب رياح الانتخابات؟
5: لا طبعا طبعا، يعني في لها اكثر من مؤشر، هدم البيوت بهذه الكثافة بالذات من بالتحديد بالنقب. هذا سقوط اللي بيطلع عام حامل مقص حديد على طوبة زنجرية، ايش هذا؟ بعدين واحد مش متعلم في المدرسة بيكون رئيس لجنة معارف؟ معقول هذا الكلام؟ يعني احنا
1: وداوني بالتي كان فيها،
5: يعني نحن نحترم كل انسان على قدراته وعلى مواهبه، تعلم ولا ما تعلمش، بس بصيرش يعني واحد يكون رئيس لجنة التعليم. انا كنت سنوات في عضو في هذه اللجنة، لجنة جدية جدا، بدك تكون مطلع على مناهج ومطلع على ابحاث ومطلع على على رؤى تربوية وما الى ذلك، فلا يعقل انه واحد جاي مستعملها منصة للتحريض والعنصرية والبذاءة، وهذا ما هو.
1: حكيت عن قضية انه رئيس لجنة المتابعة مفروض انه ينظر الى الامور بشكل جامع للجماهير العربية، للشرائح المختلفة اللي بتكون هذا المجتمع. نفس الموقف ايضا من كل ما يتعلق مثلا بالمفاوضات بين الاحزاب، ام انه رئيس لجنة المتابعة مفروض انه لا يعني ما يتخذش موقف في هذا الموضوع، يترفع عنها؟
5: لا مش يترفع. رئيس المتابعة بحكم انه المتابعة مركبة من اجسام تخوض الانتخابات وأجسام لا تخوض الانتخابات أو تعارض المشاركة في الانتخابات، ولا يستطيع أن يقوم بدور انتخابي، لكن في موقف في لجنة المتابعة حتى من قبل الإخوة الذين يعارضون التصويت، إنه نحن معنيون أن نكون موحدين في كل محفل من محافل العمل السياسي أو الاجتماعي، لأننا مجتمع تحت خطر، مجتمع يواجه عنصرية طاغية وخاصة في ظل هذه الحكومة، ولذلك يعني هنالك ضرورة أن كلمة رئيس المتابعة تسمع. مثلا في إحدى السنوات السابقة في إحدى الانتخابات كان في مشكلة بين لجنة الوفاق وبين بعض الأحزاب، لجنة الوفاق أنا أكن لها تقدير طبعا كبير جدا جدا، يعني ثم يعمل
1: أستاذ محمد علي طه وزملائه في اللجنة،
5: نعم، والبروفيسور مصطفى كبه وغيرهم، أكن لها احترام كبير على ما يبذلونه وما يعطونه من وقتهم، ففي مثلا ما كانش كان في خلل في العلاقه مع بعض الاحزاب، فانا دخلت على الصور حتى رئيس متابع جماعه الاحزاب
1: للتصحيح،
5: جماعه الاحزاب عندي في البيت، من اجل محاوله يعني نلاقي صيغه لجمع لم البيت. مره نجحت ومره ما نجحتش.
1: نعم. اذكر استاذ محمد بركه في يعني حديث سابق قلت لي بانه احنا نكون قائمتين احيانا بيعمل جو انتخابي، هل هذا المفهوم بعده موجود أم أنه الظروف اللي بتمر فيها الجماهير العربية تتطلب عكس ذلك؟
5: اليوم أنا حسب رأيي هنالك حاجة لوحدة شاملة لقائمة مشتركة تشمل الكل، وخاصة القضايا اللي حكيناها قبل شوي هي ما يجمعنا.
1: هي يعني قائمة مشتركة.
5: تعال نروح على اللي بيجمعنا، ليش نروح على اللي بيفرقنا؟ يعني شو الداعي ان نحط اللي بيفرقنا في على نحط المشمار على المنشار على العقدة؟
1: بس مو ضل اللي بيفرقنا في هذه الحاله، بعرفش اذا بيفرقنا تماما، اما اللي بيفرقنا في هذه الحاله هو قضيه الائتلاف، انه في حزب يرى انه بده ياثر من داخل الائتلاف، واحزاب ترى انه احنا مش مستعجلين نفوت على الائتلاف، ممكن تاثير من الخارج زي ما عمل في حينه توفيق زياد وعبد الوهاب دروشي المرحومين.
5: ابو فادي انا يعني كنت مواكب لتجربتين، الأولى هي الجسم المانع في حكومة رابين، أنا كنت سكرتير الجبهة في حينه، وكان مهم أن ندعم الحكومة اللي اعترفت بمنظمة التحرير وحققت خطوات كبيرة في اتجاه المساواة وحقوق المجتمع العربي، لكن بدون أن تعطي تخويل مطلق لهذه الحكومة من خلال الانضمام إليها. يعني لما أجت عملت حكومة رابين مشروع الاستيطان في بغنيم هارحما يسمى، كنا نملك الأوراق لنقول له لا لحد هون، لأنه إحنا مش جزء من الحكومة ولا يسري علينا الالتزام الائتلافي. التجربة الثانية اللي هي في 99 عندما
1: كان الأملاك
5: انتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، أسقطنا نتنياهو وانتخب براك، والجمهور المجتمع العربي صوت لبراك. لكن إحنا بعد الانتخابات لم ندخل الائتلاف، حققنا إنجازات ما يسمى مشروع 4 مليار في حينه اللي كان مهم جدا، اللي
1: وتم تطبيقه في حينه.
5: لا يعني بدي التطبيق، بس إحنا بعدين في أكتوبر 2000 صار اللي صار وصارت المجزرة وقتل. لا إحنا ما كنا في الائتلاف، وهذا كنا قادرين لذلك أن نتصدى لهذه الحكومة التي
1: قتلت. لو كنا في الائتلاف لما استطعنا.
5: لا أنت ملزم ملزم.
1: تقدرش تطلع من
5: أنا بقول لك
1: تقدرش تطلع من الائتلاف.
5: تقدر تطلع، بس يعني أنا يعني في التزامات بحكم كونك في الائتلاف. مثلا في الفترة اللي كان فيها الإخوان من الموحدة في الائتلاف صوتوا أشياء، يعني في الأيام العادية لا يمكن أن يصوتوا عليها، مثلا ضد قانون لم الشمل ذا مثلا،
1: في ثمن لوجودك هناك.
5: فأنت استعمل قوتك البرلمانية من أجل تحقيق الإنجازات لشعبك ولقضيتك ولفكرك ولمشروعك، ولكن خلي الأوراق في إيدك.
1: طب إذا حطيت الثمن اللي أنت بتدفعه في وجودك في الائتلاف مقابل المكاسب اللي تحققها في الائتلاف،
5: المكاسب تقدر تحققها بدون
1: كمان؟
5: طبعاً
1: يعني قضية التأثير من الخارج اللي كنتوا موجودين، ما يقول اليوم الدكتور منصور عباس إنكم يعني في الخارج اللي موجودين في المعارضة لا يؤثرون.
5: إحنا حارتنا صغير، يعني كله بيعرف.
1: طبعا
5: 2015 لما قامت المشترك لأول مرة لم تكن في الائتلاف، لكن مشروع ما يسمى مشروع 15 مليار اللي هو مش 15 مليار تحقق لمجتمعنا بفضل أنه كنا قوة وموحدين وإلنا حضور بدون أن نكون في الائتلاف، ورئيس الحكومة كان نتنياهو مش غيره، يعني مش أنه واحد يعني ديمقراطي أو جاي من المركز يسار وما إلى ذلك. لذلك أنا أفضل أن نستعمل قوتنا من أجل الدفع في اتجاه مصالحنا، وفي نفس الوقت أن نحتفظ بأوراقنا اللي هي تشمل هويتنا، أن لا تذوب في هذا الائتلاف، وأن
1: وبالتالي الحل الأمثل هو الجسم المانع في حال ما أتيح طبعا، ليس بالضرورة.
5: طبعا يعني إذا اليمين عنده حكومة شو جسم مانع لإيش يعني. أما أنا بقول إن يعني إذا بدي أحط الأولويات كالتالي: الأولوية الأولى أن لا تعود هذه الحكومة بأي ثمن، حتى لو لم نتفق مع أحد، حتى لو لم نحصل أي إنجاز، هذه الحكومة يجب أن لا تعود، ويجب
1: أن الأولوية الأولى.
5: هاي الأولى.
1: الثانية.
5: القضية الثانية تعتبر حط برنامج ما هي مطالبنا. هل الحكومة مستعد أن توقف الاقتحامات، توقف هدم البيوت؟ هل الحكومة عندها برنامج لمكافحة الجريمة، توقف الاقتحامات للمسجد الأقصى، تمنع الصلاة في الأعياد في الكنيسة القيام؟ يعني في مطالب عينية. وأنا بقول لك مش حكينا قبل شوي 4-5 نقاط، تيجي حكومة تقول لي
1: تتعهد
5: في تنتين أو ثلاثة، أنا بعطيها شبكة أمان. يجي يقول أنا هذا السنة بدي أوقف هذا من البيوت.
1: هذا تحول في في, في التفكير السياسي للجماهير العربية. لا قراءة يعني واجتهاد لمحمد بركة ولا هي قراءة عامة؟
5: هي قراءة عامة مبنية على تجربة غزيرة وتجربة طويلة. يعني لما حكينا قبل شوي عن الجسم المعنى أيام ربيعين، هذه التجربة لما حكينا على إسقاط نتنياهو في 99 وبعدين كافأنا بقتل 13 من أبنائنا.
1: قائمة أو اثنتان؟
5: أنا بفضل قائمة واحدة مع برنامج واضح اللي هو برنامج المتوافق عليه. يعني أنا 10 سنوات في لجنة المتابعة واشتغلت مع كل الأحزاب من كل الأطراف، يعني طبعا مع الجبهة، طبعا مع التجمع، طبعا مع الموحد، طبعا مع الحركة العربية للتغيير، مع الحركة الإسلامية المحظورة، مع الحركة يعني. وأعرف أن هنالك أساس للعمل المشترك. يعني أنا وعندي ثقة في الناس هذه كلها. عندما يعني تدخل في اختبار معين هي أمينة. يعني بتصورش حدا في الموحدة بده اقتحام المسجد الأقصى أو حدا بده هدم بيوت.
1: خلينا نكون مع مجموعة من الإعلانات ونعود لنتابع الحديث مع الأستاذ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة وعضو كنيسة سابقا.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: على الأجندة على الهواء مباشرة أستاذ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة سابقا. تعال نحكي عن قضية التصويت. نعرف أنه نسبة التصويت للمجالس المحلية كبيرة جدا، نسبة التصويت في الكنيسة هي تتضاءل. هل هذه المرة نحن يعني قضية التصويت يجب أن توضع على المحك بصورة أكثر كثافة وزخما؟
3: بدون شك. يعني انزل للشارع اليوم واسأل الناس عن هذه الحكومة، الكل بقول لك يعني يجب إزالتها. طب كيف بدك تزيلها إذا أنت بتكش تشارك في إزالتها؟ لذلك أنا ما أقول إنه المشاركة في التصويت هي ليست مجاملة للأحزاب وليست مجاملة للقوائم، إنما في ظل الوضع القائم هي شكل من أشكال الدفاع عن النفس، عن نفسك وعن بيتك وعن أولادك. يعني استمرار هذه الحكومة كمان دورة ستؤدي حسب رأيي إلى كارثة. إذا في هذه الدورة عملوا هذه التشريعات، قاموا بهذا الكم الهائل من هذه البيوت، أنت بتعرف أنه في النقب بالمعدل كل ساعتين ونص يهدم مبنى. ساعتين ونص
2: بكثير، تحدث عن 4700 بيت،
3: يعني كل ساعتين ونص في هدم.
2: هل محمد بركي بناء على معرفته بكل الجهات الفاعلة والناشطة في المجتمع العربي مثلا يوجه نداء إلى، وسبق من خلال برنامج الأجندة، إلى الحركة الإسلامية الشمالية أنه ربما تغيروا موقفكم هاي المرة بسبب الأوضاع الخاصة؟
3: إحنا بنوجه نداء لكل الناس، أما أنا بعرف أنه في قناعات في الحركة الشمالية المحظورة، أنه عندهم قناعات وأنا أحترمها. أخواننا ورفاقنا في أبناء البلد أحترم قناعاتنا، أنا مش بالضرورة يعني أجي أقول له غير فكرك وغير توجهك، لكن أنا أناشد كل أبناء شعبنا أن يخرجوا من أجل أن يضعوا حد حاسم وحازم لهذه الحكومة، اللي إذا أخذت دورة يعني ستكون أخطارها أكثر بكثير، ستشعر أنها أخذت تفويض كامل وشامل لأربع سنوات من أجل المضي في القمع وفي الهدم وفي إذكاء الجريمة والنعرات وما إلى ذلك. وطبعا ما يحدث في في في في في, في غزة في إبادة شاملة، يعني ربما هي مش موجودة اليوم في العناوين الكبيرة، لكن احنا اتصلنا الاحداث واتصالاتنا مع اهلنا في غزة تقول انه يعني بالمعاناة شديدة جدا جدا جدا،
2: وبالتالي تقول كل هذه الظروف تقود الى
3: نعم
2: هذا
3: نعم
2: هاي التوصية على الاقل.
3: قلت لك انا يعني مش هالقد يعني اقول لك انه يا كل شيء ولا شيء، يعني خلينا ناخذ ثلاث ملفات
2: الكبيرة،
3: الجريمة والهدم البيوت وإدخال المساعدات لغزة أو وقف الانتهاكات في المسجد الأقصى وفي الكنيسة القيام. نأخذ ثلاثة نشوف الحكومة اللي بتمشي عليها، هذا برنامج كافي ولا مش كافي؟ حسب رأيي بكافي.
2: تعال نشوف نحكي أنا وياك مع ضيفنا التالي من خلال برنامج على الأجندة.
3: يلا.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: رئيس مجلس المشهد سابقا والمدير لمدرسة الجليل الثانوية في الناصرة تم تعيينه حديثا، الأستاذ عبد الفتاح حسن. تحياتي.
4: تحياتي أخ نادر إليك ولضيفك ولجميع المستمعين.
2: ضيفنا الأستاذ محمد بركة أبو السعيد.
4: أهلا أبو السعيد، صباح الخير،
3: كيف حالك؟ يعطيك العافية.
4: أهلين أبو سعيد، أهلين بك
2: أستاذ عبد الفتاح. أنت يعني في مسيرة شوي تختلف، مدير، رئيس مجلس، وكمان مرة مدير. حدثنا عن هذه المحطات الانتقالية في حياتك.
4: طبعا كيف أنت بتعرف أنه أنا مؤخرا كنت رئيس مجلس في قرية المشهد لفترة 5 سنوات، وانتهت هذه 5 سنوات باتفاقية تناوب مع الزميل توفيق سليمان اللي راح يسلم إن شاء الله رب العالمين في بداية شهر 8، وبنتمنى له كل التوفيق وكل النجاح. وكان هناك فرصة أنه في ملاقطة لمدير مدرسة الجليل الثانوية الشاملة، اليوم صارت ليست الثانوية وإنما شاملة، وتقدمت لهذه المناقصة ومركت كل المحطات، والحمد لله رب العالمين رجعت خلينا نقول المكان اللي أجيت منه على المجلس.
2: وأنت بدأت في الإدارة عمليا بس مش في نفس المدرسة، صح؟ مدرسة أخرى ولي يعني نفس المدرسة.
4: باختصار أخ نادر، أنا من سنة 2013 لـ 21 كنت مدير بدراسة بيت الحكمة الشاملة، من سنة 2003 لـ 13 كنت نائب مدير مدرسة الجليل الثانوية، من 98 لـ 2003 مدير مدرسة بيت الحكمة الإعدادية بالناصري، يعني 30 سنة في سلك التربية والتعليم معظمها طبعا في الإدارة.
2: متلهف للعودة ولا هي عودة هيك متثاقلة؟
4: لا والله أنا يعني متحمس كثير للعودة، يعني حتى امبارح يعني زرت المدرسة هيك وبلشت
2: بكير. بس بكير شو بعدنا في نص شهر 7، بكير.
4: أنا إنسان بحب إنه يكون كل شيء مرتب قبل بداية السنة، لذلك مجبورين إنه نتابع الأمور من هاي المرحلة حتى نفتتح السنة الدراسية بالشكل الصحيح وبالشكل السليم.
2: نعم، تتوق لأيام محمد بركة في لجنة المتابعة؟
3: احنا ما اعرف في وصداقة
4: اخ نادر.
2: نعم،
4: انا بدي اوجه عن جد تحية لمحمد بركة ابو السعيد على سنين العطاء اللجنة القطرية وفي مواقف اللي هي مواقف يعني تشرف مجتمعنا والوطن العربي كله، فألف تحية لك اخ محمد.
3: الله يخليك، وانت انا بتمنى لك التوفيق في المسير الجديد القديمة. بتصور المفصل هذا اللي اسمه التعليم هو مفصل مركزي في حياتنا كمجتمع، إذا صلح التعليم صلح المجتمع، إذا فسد التعليم فسدت الناس.
2: وانت بدأت قبل قليل كمان بكونك عضو في لجنة التربية والتعليم. لا، بمعنى أنك تنظر إلى هذا الموضوع بشكل بأهمية خاصة.
3: خاصة جدا، لأنه يعني هذا المكان قضية التعليم هو عمليا بناء المجتمع، بناء الإنسان.
2: عبد الفتاح حسن، قبل ما تروح على المدرسة كنت هيك نشطاء قليلا في قضية يعني عودة المشتركة، وإذا المرة ما رجعتش المشتركة ممكن ندعو الناس إلى عدم التصويت، غيرت رأيكم مع مرور الزمن؟
4: والله يا أخ نادر هذا الموضوع يعني عن جد حتى الواحد صار عيب يتحدث فيه، يعني عن جد كل يوم بمرق كل لحظة بتمرق، ليش ما في عندنا اليوم إعلان عن قائمة مشتركة؟ وأنا هنا بوجه يعني رسالة للرؤساء اللي موجودين اليوم، للأخ محمد بركة اللي له طبعا تأثير في مجتمعنا العربي، لكل شخص عنده يعني مسؤولية تجاه هذا المجتمع عن جد، إنه وأنا منهم كمان إنه يقوم بواجبه لإعادة إعلان اللحمة، وتكون عندنا قائمة واحدة مشتركة كفانا تشرذم. إحنا بحاجة اليوم لإيد واحدة، لقوة واحدة، ما احنا شايفين اللي قاعد بصيبنا بمجتمعنا، يعني على الأقل نكون موحدين يا أخي، بعد ما نكون موحدين ونفوت على الكنيسة، اللي شو بده يساوي كل عضو كنيسة، كل أنا عارف رئيس قائمة يساوي اللي بده إياه، بس خلينا من شان الله أن نرجع ونكون قائمة مشتركة، خلينا نطلع على كل بيت، نطرق باب كل بيت وكل إنسان حتى يخرج للتصويت، حتى نسبة التصويت عندنا في مجتمعنا ترتفع ويكون لنا تمثيل أعلى.
2: تعرف عم بسمعك زميل حسين الشاعر أبو محمد وبقول لي الأستاذ عبد الفتاح كان مهاجم بارع وقناص في الملاعب، يمكن أيام المونديال أنت عندك حنين خاص لهذه الأوقات.
4: أول شيء حسين الشاعر ألف تحية له، تابعنا يعني وأنا من خلال إنه لما كنت ألعب في بير المكسور طبعا يعني في محلات أخرى، وكان وقت يعني يغطي المباريات وكان مهني جدا، وألف تحية له. أنا بتابع المونديال طبعا يعني، ولكن في مرات المباريات اللي بتيجي متأخرة ما بنستطيع بنشوفها تاني.
2: شو الليلة ما شفتش يعني الليلة ما شفتش إنجلترا؟
4: إنجلترا
2: والنرويج شفناها،
4: إنجلترا والنرويج شفناها، بس ما شفنا الأرجنتين وسويسرا.
2: أبو سعيد يعني شفت المباراة الليلة وعم بتشوف آخر مدة؟
3: لما في فريق اللي أنا معني فيه
2: زي مصر
3: بصر مصر
2: والمغرب
3: والمغرب
2: طلعوا العرب بكير هاي المرة
3: مش بكير كتير يعني مصر ظلمت هذا ما في شك في هذا الموضوع يعني
4: يعني على سيرة مصر يعني عن جد ما في ظل إنسان بفهم بموضوع الرياضة وموضوع كرة القدم
2: يعني هذا مش حكم مش حكم عاطفي من الجماهير العربية إنه إحنا ظلمنا كجماهير عربية تعاطفت مع مصر كرمز
4: أخي نادر أنا كنت لعيب فوتبول والناس كتير بتفهم بالفوتبول
2: حكم مهني حكم مهني خالص بالمصافي
4: مهني على الآخر إلغاء الهدف الثاني لمصر كان ظلم ظلم ظلم ما بصير إنه يصير يعني
3: واللكمة اللي أكلها إسلام عاشور اللكمة
2: إمام عاشور
3: والفول اللي كان في ال 16 فولين مع بعض على
2: واحد ضد محمد صلاح
4: باختصار المنتخب المصري ظلم وكان يستحق التأهل
2: بس بتعرف أكله ثلاثة جوال بسرعة يعني لو ظلم ولم ما كلش أهداف كان بضله في الصورة
3: لا الهدف الثالث حسب رأيي هو كان استمرار للمخالفة يعني يعني كان بين 3-2 لمصر صار 3-2 للأرجنتين والليلة كمان طلعوا لهن لاعيب للسويسرا
2: عشان يرضوا ميسي
3: تسلك أمور الأرجنتين
2: الظاهر أنت ميال لريال مدريد
3: أولادي
2: ولا مش كتير
3: لا ميال جدا بس هذا في خلاف في البيت عندنا أولادي مع برشلونة وأنا مع مدريد
2: هيك بشكل واضح
3: عشان هيك بنحضرش لعب مع بعض
2: عبد الفتاح أنت مع مين
4: أنا يعني لحد ما كانت مصر والمغرب موجودين طبعا كان يعني مصر المغرب ولكن اليوم أنا مع إسبانيا
2: اسبانيا او
3: طبعا بس
4: يعني وكنت بتمنى انها ايطاليا تكون موجوده
2: كاش يعني امبابي انا عارف اللقاء بين امبابي ولامين يامال بتكاش امبابي
4: مش بديش امبابي طبعا
2: بدك لامين
4: يعني لاعب
3: معروف لا مش
2: لامين المهم لغه
3: اذا هن بيستعملوا السياسي مشان اخراج المنتخب المصري
2: ممكن
3: احنا مسموح لنا نستعمل السياسي مشان نقول احنا بدنا اللي وقف معنا في كل الازمه هاي الاسبان كحكومة وشعبا اللي كانوا واقفين معنا كفلسطينيين
4: لذلك مسموح لنا ابو سعيد نحكي بهاي
3: مسموح لنا بس يعني مسموح لنا بس نكون ضحيه السياسه تبعتي كمان عندنا احنا موقف
2: لا. عبد الفتاح حسن نرجو لك طبعا التوفيق
3: والنجاح بالتوفيق استاذ
4: شكرا لك شكرا
2: عبد الفتاح حسن رئيس مجلس المشهد كان برضو مهاجم ولاعب من الطراز الاول ما شاء الله بالنجاح والتوفيق كمان في اداره مدرسه الجليل الثانويه استاذ

0: بعدين بفاوضوك وبفاصلوك على حلها. الآن حلها واضح، الشرطة يجب أن تقوم بدورها كشرطة وهي قادرة على اجتثاث هذه الظاهرة، لكن إدخال إدخال المخابرات هو لا يأتي من أجل اجتثاث الجريمة اللي عنده الأدوات، إنما من أجل الدخول إلى مسامات حياتنا في كل شيء، إلى خلق حالات من الإرهاب ومن التخويف، الدخول إلى البيوت. إنما فعلا زي ما تفضلت، زي ما حكينا سابقا، هن مش بحاجة لإذن من حدا، يعني هم داخلين في صناعة الرأي العام. لما إحنا بنحكي إنه في خلافات أو في داخل المجتمع العربي، طب إحنا كأنه الخلافات هي بس بين الأحزاب، في كمان لاعب مركزي اللي هو المؤسسة والسلطة. يعني فكرة المقاطعة في ناس تحكيها ببراءة، في ناس تحكيها عن موقف، لكن في دس في هذا الاتجاه من أجل جعل المقاطعة شكل من أشكال الخيارات، مش الخيار مش خيار مبدئي إنه أنا بشاركش في انتخابات البرلمان،
1: خيار تكتيكي.
0: خيار تكتيكي. ففي صناعة في يعني هذه المؤسسات تعمل على صناعة رأيها. يعني لما قبل أسبوعين، وبتعرف أنت، أجوا لي على البيت مع أمر من المحكمة اعتقال من أجل إنه أمثل للتحقيق، بتفكر إنه يعني كانت دولة إسرائيل في خطر لما طلعين أمر محكمة لواحد زي في بعد ما خلص كلش. بيطلع في النتيجة إنه التحقيق يجري على خطاب ألقيته في سنة 22 في رام الله، وبتهم بالتحريض ومش التحريض وآخر. أنا زلمي اللي في مسيرتي يمكن 9 إلى 10 ويمكن أكثر جرى التحقيق معي، لم يخرج بشيء. حكموني 5 سنوات، 5 سنوات في 4 قضايا لم يخرجوا بشيء. حكموا حبسوا أولادي وحاكموهم ولم يخرجوا بشيء. فهنالك في ملاحقة.
1: أنت بتقول لي عمليا هاي المعركة خاسرة من البداية بالنسبة لكم، أنا سأربح؟
0: لا، إنه قضية الملاحقات متأصلة في جوهر هذا النظام وفي جوهر هذه المؤسسة.
1: يعني أنهيت الدور اللي
0: يعني
1: كنت تقوم فيه.
0: يعني أنا بدعطيك مثل، عفوا، بدعطيك مضبوط، بدعطيك مثل اللي هو صارخ بشكل فظ. إحنا في لجنة المتابعة في حين أقمنا لجنة أسميناها لجنة إفشاء السلام، وكان على رأسها أخونا الشيخ رائد صلاح. هدف هذه اللجنة كان بحث وين في مشكلة، وين بسمعوا في قضية في خلل،
1: نعم،
0: من أجل استباق التفاقم وحل المشكلة. وفعلا حلوا المشكلة، حلوا حوالي أهلين، حلوا مشاكل كثيرة تتجاوز 1600 مشكلة في 20 بلد على مدار سنة.
1: وبعدين تم شطبها
0: لجنة تدعو لإصلاح مجتمعي لحل إشكالات يجري إخراجها خارج القانون وكأنه في أحد الإخوة.
1: يمكن الاعتراض على مثل هذا القرار، ولا هذا قرار مبرم؟
0: هذا قرار، ما هو قرار إداري، قرار طوارئ، بديش أذكر اسمه لأنه ما خدتش إذنه. حقق قبل أسبوعين مع أحد الإخوة تحذير كان له، أنت تنشط في قضايا الإصلاح نحذرك أن
1: في الإصلاح؟
0: في الإصلاح.
1: طيب بالذات في الإصلاح
0: هذا يدل على أنه هذا العنف والجريمة وهذه الوساخة هي مشروع دولي، مشروع مؤسسي.
1: تعرف امبارح كنا في لقاء مع سامي فيصل، عم المغدور وئام فيصل، من حيفا، شباب اللي كانوا في أمام كشك صغير، محل تجاري، كانوا بالغلط موجودين هناك، وكان ضحيت وتبرعوا في أعضائه. وقال: أنا ندائي للقيادات العربية أنها تتوحد من أجل منع هذه بالزبط. استمرار هذا الغول
0: بالزبط. هذا اللي حكينا على طول الحوار اللي معه.
1: بس أجا كلامه ليؤكد يعني هذا المنع.
0: هذا كلام من دم قلبه كما يقال، يتحدث من ألم شديد يعني. ولذلك لما إحنا بنيجي بنقول تعالى نتوحد من أجل هالقضيتين ثلاثة الأربعة اللي حكيناهن، العنف والجريمة، هدم البيوت، الاقتحامات، الأماكن المقدسة، التعليم، الصحة إلى آخره. طب هذا يعني شو بدها فلسفي؟ يعني مش نرضي مين إنه ما نتنازل عن هذا المشروع؟ إذا بعدنا بنحكي عن الفوتبول بدخلوا في كرة القدم، بدخلوا فيها السياسي. طب إحنا ضحية هذه السياسة، ما ندخلش السياسي في السياسي؟
1: وانت في البداية قلت حتى مبدأ القائمة التقنية لم يكن مقبولا حتى صار مقبول، بس خلونا نتوحد.
0: ورغم انه انا حقيقة التقنية هي مش لحاجات المجتمع العربي، كلمة هي من اجل ان تقبل الائتلاف القادم ببعض مركبات هذه القائمة.
1: تعرف احنا في عنا في المجتمع،
0: اما حاجتنا احنا نتفق على ما نحن متفقون عليه،

0: أن نتوحد حول ما يجمعنا، حول أولادنا، حول بيوتنا، حول مستقبلنا، شعبنا.
1: تدعو الرباعية للالتئام مجددا أو في البداية لازم الثلاثية ترتب أوراقها؟
0: الثلاثية سترتب أوراقها باعتقادي. في مشاكل يعني، في نقاش، في مشاكل،
1: قضية مقاعد مش أكثر، فيش قضايا مبدئية
0: يعني مقدور عليها. مقدور عليها. أتمنى فعلا أن يعود الأربع أطراف إلى لجنة الوفاق من أجل إقامة لجنة قائمة مشتركة شاملة تضع نصب أعينها عدد من الأهداف البديهية والمفهومة ضمنا، مناش نضل نعيد شو هي.
1: نعم.
0: ونسير مع
1: بعض. طب تعالت نحكي عن الوجه المشرق والجميل لمجتمعنا. احنا تحدثنا مع سمير دروبي قبل قليل، البروفيسور سمير دروبي اللي خرج للتقاعد، عم نحكي عن نصف الصيادلة العرب، نصف الصيادلة في البلاد هم من العرب، عم نحكي عن أكثر من 30% من الأطباء، عم نحكي عن أكاديميين لمعوا عن في كل المحلات بشكل أو بآخر عم بيسجلوا إنجازات طيبة. كنا مفروض نحكي مع يعني شوف واحد من الأسماء الموجودة معنا، مجدي خلايلي والد اللاعب عنان خلايلي اللي كان مفروض يروح على إنتر ميلان، مفروض يروح، هو عم بيعمل امتحانات عشان نحكي معه عن مسيرته وكيف دعمه وما إلى ذلك.
0: فضل كبير على ابنه،
1: عشان هيك كنا بدنا نحكي يعني معه، لكن هو اعتذر بسبب فحص.
0: في مجلة إيطالية بتهيألي عملوا تقرير عن انضمام
1: عنان
0: وأشادوا باجتهاد ومواكبة والده الأخ مجدي بكل الاحترام.
1: يعني فهمت أنه كمان أخوه الآخر كمان يدعمه
0: كل الاحترام للولد وللوالد.
1: طبعا للولد والوالد. 23.5 مليون يورو يباع، أغلى لاعب يعني يباع من البلاد إلى أحد الفرق
0: الأولى في
1: الأجنبية.
0: صحيح.
1: هذا يعني أنه لدينا خامات طيبة جدا.
0: أبو فادي، إحنا مجتمع محترم، ولا يغرك إنه هذا الواحد 2% هذول اللي بالطخيخ، هذول مش المجتمع يعني، ببينوا على السطح لأنه فيش حدا يردهن، فيش مؤسسة تردهن. أما مجتمعنا فيه طاقات وفيه قدرات وفيه علم وفيه رياضة وفيه فن وفيه يعني، ليش إحنا معنا أسماء اللي كانت تهز الدنيا وما زالت هذه الخامات وما زالت هذه القدرات موجودة، لكن يجري للأسف الشديد طمسها تحت وطأة ما أرادت المؤسسة أن تظهر مجتمعنا به، وهو مجتمع كأنه مجتمع مجرم، كأنه مجتمع قتل.
1: صديقنا ماجد الحاج، بروفيسور ماجد الحاج قال بالتميز نكسر حاجز التمييز، تتفق معه طبعا
0: بدون أدنى شك. لكن في الشوائب اللي بترافق حياتنا انت بحاجة لدولة، بحاجة لمؤسسة، احنا مش دولة. والدولة الآن هي متآمرة عليك، هي تريد أن تغسل وعيك في اتجاه صهيوني أو في اتجاه عدمية، وتظهر المجتمع كأنه مجتمع عنيف ومجتمع وبكرروها يعني، أنه بقول لك
1: أنت من مدينة شفا عمر، أنا من مدينة شفا عمر، تعيش في هذه المدينة اللي لم نشهد في الماضي عنف فيها، في السنوات الأخيرة عانت كثيرا.
0: صحيح.
1: برأيك هذه الصورة قابلة للتغيير؟
0: بسهولة.
1: قرار
0: مؤسسة، قرار دولي، انه احنا نريد ان نجتث. انا بقول لك بين 3 الى 6 اشهر ينتهي هذا الظاهر،
1: زي ما صار في اللد وفي
0: زي ما صار في نهرية وزي ما صار في نتانية وزي ما صار في بير السابع وزي ما صار في اللد عند اليهود مش عند العرب. يعني
1: عند العرب مفروض كان امبارح يكون في اجتماع موسع، لكن تم تأجيله للأسبوع القادم، لكن
0: ان شاء الله خير.
1: الصلح خير، وراية الصلح ستعقد هنا
0: ان شاء الله،
1: سترفع. بنرجع شوي لقضية الأحزاب اللي انت بتحبها كثيرا لأنك انت جاي كمان من هناك. شفنا في الأيام الأخيرة هيك شوية تبادل لبعض التراشقات، هل كمان بيقدروا يترفعوا عنها؟
0: ضروري. شوف ضروري يعني،
1: امبارح شفنا يعني، أنا عارف بيان من الجبهة والتجمع ضد منصور عباس، منصور قال إنه هو مستعد يقبل حكومة ليكود، ردوا عليهن، هبعمل أجواء.
0: أنا حسب رأيي هذا يعني في ما يكفي من الحجج للحوار السياسي. الحوار السياسي كمان ممكن يكون نفاذ وحاد، لكن عدم الانزلاق إلى مهاترات وإلى بذاءات بأي شكل من الأشكال. يعني بعد اللي مرقناه في الأربع سنوات، أنه يجي ينحكى على أنه إمكانية أنه وارد في الحسبان أن تدعم حكومة برئاسة الليكود، هذا كلام منافي للمزاج العام وللمصلحة العامة لمجتمعنا. هذا بصيرش اليوم بعد اللي شفناه من نتنياهو ومن حكومته ونيجي نحطها كأنه احتمال.
1: هو قال أنا لم أقل ذلك. هو قال أنتوا عندكم مشكلة في قراءة النص بس بغض النظر عن المناكفات.
0: هو مش نص واحد، في أكثر من نص، في أكثر من
1: نصوص.
0: يعني لما يقال أنه نحن سنفرض أنفسنا على كل ائتلاف، يعني على كل ائتلاف، يعني على كل ائتلاف ما لهاش تفسير تاني.
1: على كل ائتلاف حتى بقيادة نتنياهو.
0: ما قالش هيك بس على كل
1: ائتلاف. لم يقل. لم يقل وكأنه قال.
0: يعني الكلام يتحدث عن نفسه.
1: لازم يوقعوا على اتفاقية فائض أصوات بيناتهم.
0: طبعا.
1: مفهوم ضمنا.
0: طبعا إذا مشوا في قائمتين لازم يكون في فائض أصوات. يعني شو أهمية.
1: تحذر من أنها تكون مثلا واحد من الأحزاب يشعر بالامتعاد هذه المرة زي التجمع.
0: لا فيش فيش فيش فيش مجال للزعل.
1: فيش هذا عن هذا الامتياز.
0: فيش مجال لا للزعل ولا للتزاول. شو يعني فائض أصوات؟ لما بيجوا بيحسبوا توزيع المقاعد بعد الانتخابات بيجمعوا القائمتين بيعملوهن قائمة واحدة. بمعنى انه بصير الاصوات اللي اخذتها هاي القائمه زائد اصوات كانهم قائمه واحده، بوزعوا بعدين بوزعوا بين القائمتين شو بيطلع لهذا وشو بيطلع لهذا. بمعنى انه الاتفاق فات
1: اصوات بدر عوفر.
0: لا بدر عوفر شيء ثاني. بدر عوفر شيء ثاني. كيف بحسبوا المقاعد في صالح الاحزاب الكبيره؟ هسه ما بقدرش اشرحها.
1: طبعا هاي بدها وقت.
0: اما تكون قائمة هذا يعني فائض
1: عمليا هاي اتفاق عدم فائض أصوات. عدم احراق اصوات
0: مش بس اتفاق فائض اصوات هو شكل من اشكال الوحده. هو شكل من اشكال العمل الموحد. يعني لانها بتكون القائمه وقت حساب المقاعد قائمه واحده بيجمعوا الاصوات من هون ومن هون والى،
1: وهذا بوفر علينا المناكفات
0: وهذا فتره الانتخابات. ولما بتكون القائمه اكبر بدر عوفر بيشتغل لصالحها اكثر.
1: كمان هل تعتقد بأنه في حال عدم الاتفاق ممكن تتسرب بعض الأصوات ليائير جولان لآخرين، لأنه شايفين أنه عم بنشطوا في المجتمع العربي في هذه الفترة؟
0: في حملة كبيرة يقوم بها حزب الديمقراطيين ما يسمى، وفي له جيوب يعني تاريخيا في المجتمع العربي، حزب العمل من أيام الاستدروت وغير الاستدروت. أتأمل أن يكون صوت المجتمع العربي أن يصب في صالح المجتمع العربي بالكامل، مش ب50% ولا ب30%.
1: تعالت نحكي أنا وياك مع الضيف التالي شوي عن عنان خلايلي اللي حكينا عنه قبل شوي.
0: ممتاز.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: المونديال طبعا حكينا عنه كثيرا وسوف نتحدث يعني لفترة مطولة، لكن قبل ذلك تعالوا تنحكي عن عنان خلايلي، يمكن هو المونديال الأساسي تبعنا. تحياتي للمدرب والمحلل سمير عيسى.
3: تحياتي أخي نادر إلك ولجميع المستمعين.
1: يعني هذا الإنجاز يثلج صدرك بشكل خاص. طبعا في الأستوديو الأستاذ محمد بركة.
0: صباح الخير. صباح الخير.
3: صباح الخيرات أستاذي.
0: كيف حالك؟
3: الحمد لله. الله يخليك يا رب.
1: سمير، هذا الإنجاز يثلج صدرك بشكل خاص. أنا أذكر أنه تحدثنا عن عنان خلايلي مطولا في الماضي.
0: أولا لازم تذكر أنه سمير له بصمات شفاء عمرية واضحة.
1: واضحة وجلية من الفريق وفي التعليم وكان أستاذي في المدرسة.
0: طبعا
3: أنا عدة مرات قلتها وبقولها بأعلى صوتي، العربي لا يقل قدرة عن أي إنسان آخر، ولكن فرصة العربي ضئيل جدا، خاصة في مجتمعنا هون الداخلي. أعتقد أنه عنان أثبت للقاسي وللداني أنه المثابرة والجدية المطلقة ما إلها حدود. عنان لاعب في بداية مسيرته الرياضية كان بمكابي حيفا، ما كانوش يعطوه يلعب 90 دقيقة، فأجت استشارني مجدي قلت له لازم نطلع عنان نحطه بلبيه
1: وسيد. مجدي اللي هو والد عنان.
3: على فكرة أنا كمان دربت مجدي، يعني اشتغلت بشكل شخصي مع مجدي وبشكل شخصي مع عنان ومع إياد، وكنا كعائلة واحدة صغيرة يعني. كمان إياد في مشواره راح يصل بعيد باعتقادي. عنان طلعنا من مكابي حيفا، لعب في نبيه والسيف، أخذ تسعينات، شافوه مكابي حيفا عادوا بالدنيا طلعنا تاني مرة، حطينا شرط عنان يعود إلى صفوف مكابي حيفا بشرط أنه يلعب تسعينات، يعني 90 دقيقة، لأنه الولد لن يتطور إلا إذا أخذ دقائق لعب. وهذا اللي صار معنا. حتى لما أجا ينتقل للكبار بمكابي حيفا كان في عندنا شرط أساسي أنه يلعب 30 دقيقة أو 40 دقيقة في كل مباراة.
1: بعيدا عن الإجراءات، شو المقومات الأساسية اللي بتصنع منه لاعب ممتاز؟
3: أولا شخصيته، شخصية فولادية لا يقهر. اثنين، إنسان جدا جدا جدا متواضع. ثلاثة، يملك طاقات بدنية رهيبة. يعني عملوا امتحان قفز من المكان في صفوف مكابي حيفا عشان يشوف سرعة اللاعب. عمل أفضل نتيجة خلال 30 سنة الأخيرة.
1: أفضل نتيجة،
3: أفضل نتيجة، عنان
1: هذا التميز.
3: جداً سريع جدا، خاطئ
0: 33 كيلومتر في الساعة طلع.
3: نعم
0: مظبوط،
3: واحد من أسرع اللاعبين.
1: متابع أبو سعيد؟ متابع تماما.
0: لا، ومتابع التعليقات اللي في المواقع الرياضية العبرية، الوسخات والبذاءات والشتائم اللي بتنحط. يعني هذا مجتمع ينضح بالعنصرية، حتى لما لاعب بحقق إنجاز وبسموه لاعب إسرائيلي بيصيروا لك لا مش إسرائيلي، وهذا عربي، وهذا مخبيل، وهذا يعني
1: هاي مشكلة شفتها كمان.
0: البذاء العنصرية فايتة على كل مسامات حياتنا، بما في ذلك حتى لما بنعمل إنجاز رياضي.
3: صحيح
1: سمير، هاي شفتها كمان. أنا في مشكلة من المعلقين والمعقبين في العالم العربي اللي عم بنظروا لعنان وكأنه يمثل يعني إسرائيل في إيطاليا في إنتر.
3: نعم، في مشاكل، بس عنان بدنا ناخذ يعني عنان يهتم بس بالجانب الرياضي.
1: نعم.
3: على فكرة عنان ملوش في السياسي يعني، بس هون حتى في مكابي حيفا كان في هجوم رهيب اتجاه أحمد السبع إذا بتتذكر.
1: طبعاً ضياء السبع.
3: وقالت... نعم ضياء السبع، وقال إنه مرته قالت إنه الطفل الغزاوي لا يختلف عن الطفل الإسرائيلي. نعم، الطفل الغزاوي لا يختلف عن أي طفل في العالم.
1: نعم صحيح.
3: وين المشكلة في هذا القول؟ أعتقد إنه هذا القول
0: أكثر قول إنساني ممكن يكون.
3: بالضبط.
1: سمير عيسى، احنا طبعا نتمنى النجاح لعنان وليصل الى العنان كما كتب زاهر البابا المحلل الرياضي، وان شاء الله. شكرا جزيلا لك سمير، وبالنجاح والتوفيق لعنان. استاذ محمد بركه، وقتنا انتهى بنصف دقيقه، في شيء نقوله للجمهور سريعا؟
0: اقول شيء في غايه البساطه، مطلوب ان نتحيز لانفسنا في وضع اللي مجتمعنا فيه تحت خطر ملموس لكل إنسان عم بيعيشه، وأن نتوحد على ما يجمعنا وليس على ما يفرقنا.
1: إذن أنت تعود على نفس الكلمة، ما يجمعنا نعم. أكثر مما يفرقنا، وبالتالي لابد من أنه
0: أن نتوحد على ما يجمعنا.
1: نعم،
0: أن نتوحد
1: على يجب الاتحاد على أو توحد على ما يجمعنا.
0: نعم صحيح.
1: شكرا جزيلا، نعطيك العافية. أستاذ محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة سابقا وسابقا كثيرا كما قلنا،
0: صاحب سوابق.
1: شكرا، ويعطيك ألف عافية. شريان حجير بيكي، روبي ناصر سعيد، ونادر أبو تامر. يوم الثلاثاء نعود مرة أخرى لنلتقي من جديد. إلى اللقاء، سلامات.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة. ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة، القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: أهلا بكم مع عناوين الساعة. نبأ يفيد بأن مصر تسعى إلى توسيع التعاون الاقتصادي مع إسرائيل. الحاخام إسحاق يوسف من كبار قيادات شاس يلمح إلى إمكانية التعاون مع إيزنكوت مستقبلا. تخريب النصب التذكاري لشهداء جيش لبنان الجنوبي سابقا قرب المطلة. سقوط 3 صواريخ إيرانية في الأردن دون إصابات. وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار العاشرة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أفادت قناة مكان بأن مصر ترغب في تعزيز التعاون التجاري مع إسرائيل على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعانيها. ويشير المراسل روعي كيس إلى أنه على الرغم من حالة الجمود في العلاقات بين البلدين، فإن القاهرة تعمل من وراء الكواليس على توسيع حجم التبادل التجاري مع إسرائيل، كما أنها لجأت إلى واشنطن لدفع هذا الموضوع قدما. ومع ذلك فإن التعاون في مجال الطاقة والأمن بين أورشليم القدس والقاهرة استمر بشكل وطيد. وقد قام وفد من كبار ضباط جيش الدفاع بزيارة لمصر في الآونة الأخيرة، واجتمع مع مسؤولين عسكريين محليين. لمح الحاخام إسحاق يوسف أحد كبار زعماء شاس إلى إمكانية التعاون مستقبلا مع رئيس حزب يشار جادي إيزنكوت، وقال خلال عظة أمس إن إيزنكوت قد يتوب إلى الله، أما رئيس الوزراء نتنياهو فلا. وأضاف يوسف أن الأخير يكذب ولا يمكن الوثوق به. هذا ويتوقع أن يعلن النائب الليكودي دان إيلوز انسحابه من الحزب في غضون أيام، علما بأنه من معارض مشروع قانون التجنيد بصيغته الحالية. بالقرب من المطلة تم الليلة تخريب نصب تذكاري لشهداء جيش لبنان الجنوبي سابقا، وكانت وزارة الدفاع قد أقامته ودشنته قبل نحو 5 سنوات. ويعتبر هذا النصب موقعا تذكاريا لأفراد جيش لبنان الجنوبي المقيمين في إسرائيل. وفي نهاية الأسبوع تم اقتلاع العلم اللبناني الذي وضع في المكان لتجسيد الروابط بين إسرائيل واللبنانيين الذين ساهموا في تعزيز أمنها على مر السنين. سقطت فجر اليوم في الأردن 3 صواريخ إيرانية، وقال مصدر عسكري في عمان إن الأضرار اقتصرت على الماديات. وفي قطر أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بجروح من جراء سقوط شظايا عقب هجمات إيرانية. يأتي ذلك بعد قيام الجيش الأمريكي الليلة الماضية بقصف 140 هدفا عسكريا في إيران. أعلنت قطر وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر يناهز 74 صباح اليوم. وكان الراحل قد تولى مقاليد الحكم عام 1995، وقام في عام 2013 بتسليم السلطة إلى رجله الأمير الشيخ تميم. توفي في الولايات المتحدة السيناتور الجمهوري لينسي جراهام عن عمر ناهز 71 عاما بعد أن ألمت به وعكة صحية مفاجئة. ويعد المرحوم مؤيدا متحمسا لإسرائيل وصاحب مواقف صقورية صارمة ضد إيران وروسيا. توجت لاعبة التنس التشيكية ليندا ببطولة ويمبلدون للنساء بعد أن فازت على مواطنتها كارولينا موخوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
3: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
2: يطرأ اليوم ارتفاع تدريجي آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في إيلات 39 درجة، غور بيتشان 38، منطقة البحر الميت 37، هضبة الجولان 35، الناصرة 34، في أورشليم القدس وتل أبيب 30، وفي حيفا 29 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق يفتتح القطار ثلاث محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: عناوين الساعة، أهلا بكم. سكان في راهط يمنعون النائب سوكوت من دخول إحدى المدارس. أورشليم القدس تعرب عن حزنها لوفاة السناتور الأمريكي لينزي جراهام. نبأ يفيد بأن مصر تسعى إلى توسيع التعاون التجاري مع إسرائيل. تخريب النصب التذكاري لشهداء جيش لبنان الجنوبي سابقا قرب المطلة. وأجواء غائمة جزئيا الليلة. أخبار الحادية عشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. قام عشرات المواطنين البدو في راهط قبل قليل بمنع رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية تسفي سوكوت وأعضاء اللجنة من دخول مدرسة النجاح الثانوية. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن المواطنين هتفوا ضد النائب سوكوت وطالبوه مغادرة المكان، ووصفت اللجنة الشعبية في المدينة الزيارة باستفزازية. أعرب رئيس الدولة هيرتسوغ عن حزنه لوفاة السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام، وكتب هيرتسوغ أن الراحل كان صديقا كبيرا لإسرائيل. وقال رئيس الوزراء نتنياهو إن إسرائيل فقدت أحد أكبر أصدقائها. وبدوره قال وزير الدفاع كاتس إن جراهام عمل بدون هوادة لتوطيد الحلف الاستراتيجي بين البلدين. من جانبه وصف وزير الخارجية سعر السناتور الراحل بشخص عظيم. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. أفادت قناة كان بأن مصر ترغب في تعزيز التعاون التجاري مع إسرائيل على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعانيها. ويشير المراسل روي كيس إلى أنه على الرغم من حالة الجمود في العلاقات بين البلدين، فإن القاهرة تعمل من وراء الكواليس على توسيع حجم التبادل التجاري مع إسرائيل. ومع ذلك فإن التعاون في مجال الطاقة والأمن بين أورشليم القدس والقاهرة استمر بشكل وطيد. وقد قام وفد من كبار ضباط جيش الدفاع بزيارة لمصر في الآونة الأخيرة، واجتمعوا مع مسؤولين عسكريين محليين. بالقرب من المطلة تم الليلة تخريب نصب تذكاري لشهداء جيش لبنان الجنوبي سابقا، وكانت وزارة الدفاع قد أقامته ودشنته قبل نحو 5 سنوات. ويعتبر هذا النصب موقعا تذكاريا لأفراد جيش لبنان الجنوبي المقيمين في إسرائيل. وفي نهاية الأسبوع تم اقتلاع العلم اللبناني الذي وضع في المكان لتجسيد الروابط بين إسرائيل واللبنانيين الذين ساهموا في تعزيز أمنها على مر السنين. تبدأ الكنيسة 25 اليوم أسبوعها الأخير، ومن المقرر أن تفتتح الهيئة العامة ظهر الغد لتعمل بشكل متواصل حتى يوم الجمعة القادم، وهو موعد حل الكنيسة وبدء عطلة الانتخابات قبل 100 يوم بالضبط من موعد الانتخابات. ومن القوانين الدراماتيكية المتوقع إقرارها نهائيا هذا الأسبوع هي قانون أساس تعليم التوراة والإصلاحات.
5: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وتبقى درجات الحرارة حول معدلها الموسمي حتى يوم الأربعاء المقبل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
1: في الليتورجية الجمال لا يعاش للمتعة بل للتوبة والتحول، لا يكتفي بإثارة الإعجاب بل يحدث انقلاب روحي في الكيان. حين يختبر الإنسان جمال الله يكتشف هشاشته ويدخل في مسيرة تنقية نحو الحب. عشان هيك بيقول القديس ماكسيموس المعترف إنه الجمال الإلهي يخطف النفس بخفة سماوية ويحررها من ثقل المادة، وهذا ما يجعل الجمال طريقا إلى الخلاص، لأنه لا يغلق النفس في الحواس بل يفتحها على اللامتناهي. والجمال الليتورجي منه جمال فردي بل جماعي، كنيسة كلها ككاهن وشعب وأيقونات وموسيقى تشترك في سيمفونية الجمال. كل عضو فيها مهما كان موقعه يسهم في التعبير عن بهاء الملكوت، وهيك تتحول الجماعة إلى أيقونة حية للجمال الإلهي، إلى سماء على الأرض كما وصفها أحد زوار القسطنطينية في القرن العاشر حين قال بعد حضوره القداس في آيا صوفيا: لم نعد نعلم أكن في السماء أم على الأرض، لأن هناك الله يسكن بين البشر. بالفكر البيزنطي الجمال والحقيقة والمحبة ليست مفاهيم متباعدة، فالحقيقة التي لا تشع جمالا تصبح فكرا مجردا، والجمال الذي لا ينبع من المحبة يصير وهما. أما في الليتورجية فالحقيقة ترى في الجمال، والجمال يقود إلى المحبة، والمحبة تتوج بالاتحاد بالله. البعد الكنسي والجماعي، الليتورجية هي فعل الكنيسة كلها لا الكاهن وحده. كاهن اللي بيرأس الاحتفال بس الشعب يشارك بترتيله واستجاباته. لذلك يقال إن الليتورجية البيزنطية هي اللاهوت الجماعي المنشود، حيث يصير كل مؤمن عضوا فاعلا في جسد المسيح. كنيسة في الليتورجية تعلن هويتها كجماعة إفخارستية، لا كمؤسسة فقط بل كجسد حي يجتمع ليعيش حضور الله وسطه. الليتورجية كزمن الملكوت. في التقليد البيزنطي لا تختزل الليتورجية في كونها ترتيبا من الصلوات والطقوس، بل هي دخول في الزمن الإلهي أي في زمن الملكوت، هي انفتاح الزمن التاريخي على الأبدية، بحيث يغدو ما هو زمني موضع حضور الله وفعله الخلاصي. وبالليتورجية لا يستذكر حدث الخلاص كماض منتهن، بل يستحضر كحاضر سري أي حضور فعلي وديناميكي للمسيح القائم من بين الأموات. باللاهوت البيزنطي تسمى الكنيسة أيقونة الملكوت. الليتورجية إذن هي المكان الذي تختبر فيه هذه الأيقونية. بيقول القديس يوحنا الذهبي الفم في إحدى حيضاته: كنيسة هي السماء على الأرض، حيث يقف الله بين البشر والمسيح حاضر على المذبح كما على عرشه. اللغة الليتورجية البيزنطية بتميز بين نوعين من الزمن، الخرونوس والكيروس. الخرونوس هو الزمن الكمي المتتابع الذي يقيسه الإنسان، والكيروس الزمن النوعي، لحظة نعمة وحضور. في كل بداية قداس إلهي يعلن الشماس أن الوقت الكيروس قد حان للعمل للرب، أي أن الزمن العادي سيتحول إلى زمن للرب، ومن خلال هالتحول بيصير الزمن نفسه مجالا للتقديس، ويصبح التاريخ حاملا لأبدية الله. لترجية لا تهرب من الزمن بل تقدسه وتجعله حاملا للمستقبل الإلهي. بختم معكم لأقول أن الليتورجية بالكنيسة البيزنطية من احتفال رمزي بل تجلي الملكوت في الزمن الحاضر. إنها دخول الكنيسة بجسدها وتاريخها في ديناميكية القيامة، حيث يشفى الزمن من عبوديته للفساد ويصبح مسكنا لله. من هون نقدر نقول إنه الليتورجية هي الزمن وقد صار صلاة، والتاريخ وقد انفتح على الأبدية، والإنسان وقد صار مشاركا في حياة الله. في الليتورجية نعيش الزمن كما يراه الله، لا كماض يضيع ولا كمستقبل مجهول، بل كحاضر أبدي هو المسيح نفسه، أمس واليوم وإلى الأبد. آمين.

رسالة من الأراضي المقدسة، سلسلة سر الزواج في موسم الأعراس والأفراح مستمرون نحن بها من خلال هذه الرسالة. وفي بدايتها نقول: أيها الرب الإله، يا من باركت آدم وحواء وباركت عرس قانا الجليل بحضور ابنك الوحيد، نسألك أن تفيض بركتك على هذين العروسين، امنحهما محبة صادقة ووحدة قلب وفكر وسلاما يدوم في بيتهما. هيا بنا نبدأ.

0: تحية لك ريم ولجميع المستمعين في الجزء الثاني عن الزواج، وكما سبق وقلنا فإنه رباط مقدس.
1: أهلا ربيع، تحية لك ولجميع العرسان قصدي المستمعين. وجاء في رسالة بولس إلى أهل أفسوس: أيها النساء خضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء.
0: بالضبط هيك يا ريم، ودون تعليق إطلاقا. وفي المفهوم الروحي يعني أن يتحلى الإنسان بفضيلة معينة، فتكون الفضيلة بمثابة التاج الذي يوضع على الرأس، فهي تصلى لأن يعطى الله العروسين حكمة خاصة وفهم قلب، إذ يتناول الكاهن الإكليلين ويرسم بهما إشارة صليب على العروسين معلنا ثلاثا: يكلل عبد الله على آمة الله على اسم الآب والابن والروح القدس، أمين. التكليل يتم على اسم الثالوث الأقدس، لأن محبة العروسين لبعضهما يجب أن تكون على مثال محبة الثالوث التي هي عطاء كامل. بعد التكليل يبدل الكاهن الإكليلين على رأس العروسين قائلا: أيها الرب إلهنا بالمجد والكرامة كللهما. وهنا يأتي السؤال: لماذا تضع الكنيسة الإكليل على رأس العروسين؟
1: القديس يوحنا الذهبي الفم هو أول من أدخل طقس الأكاليل في الزواج، حيث يكافئ العروسان بالأكاليل ثمرة للانتصار الداخلي على الشهوات والعيوب والنواقص على اختلافها من جسدية وروحية. يتوج العروسان دليلا على انتصارهما في العفة قبل الزواج وعلى حملهما الصليب في الحياة الزوجية المشتركة للمشاركة في انتصار المسيح ودخول إلى الملكوت السماوي. في المسيحية الزوجان مدعوان لتكون حياتهما شهادة حية، والله سيبارك هذه الشهادة ويرفع إكليل شهادتهما في الملكوت السماوي إن ثابرا على حب الواحد للآخر وللأولاد، وكانت هذه المحبة بناءة في سبيل الحياة مع المسيح لكل فرد من أفراد العائلة وللعائلة جمعاء.
0: وهنا نصل إلى مراسم الرضا المتبادل، ثم العهد ومباركة الزواج والتكليل، فيتوجه المحتفل إلى العريس: أيها الابن الحبيب، أتريد آمة الله الواقفة هنا زوجة لك بحسب تعليم الكنيسة المقدسة؟ فيجيب العريس: نعم يا أبانا. وأنت أيتها الابنة المؤمنة، أتريدين عبد الله الواقف هنا زوجا لك بحسب تعليم الكنيسة المقدسة؟
1: نعم يا أبانا.
0: ويعود المحتفل: أعلنا عهدكما هذا أمام الله والكنيسة الحاضرة، ويوقع العروسان وشبيناهما أسماءهم على السجل الكنسي، ويوقع المحتفل.
1: ونصل إلى دور شبين العريس والعروس. فالشبين هو أحد الحاضرين الرجال المرافقين للعريس في حفلات الزفاف. عادة ما يتم اختيار الإشبين من قبل العريس نفسه، ويكون غالبا من أصدقائه أو الأشخاص المقربين له. ويتم استخدام الشبين عادة في الديانات كالمسيحية واليهودية، وهي كلمة سريانية أرامية قديمة أصلها ششبينة، وتعني وصي أو حارس أو وكيل أو مكلف بمسؤولية محددة. أما الشبينة هي إحدى صديقات العروس المقربات، وعادة ما تكون صغيرة السن، ويتم اختيارها من بين فتيات غير متزوجات وفي سن الزواج، ودورهن ينحصر في مساعدة العروس في تحضيرات الزفاف ويوم العرس.
0: مبروك للعرسان، مع التمنيات بأن يلاقي العزاب شركات حياتهم.

أحد مبارك، معكم المرشد السياحي مخول مخول. بدي أخذكم معي على جولة في كنيسة العرس في كفر كنا. كنيسة العرس في قانا الجليل أو كفر كنا هي كنيسة بنيت فوق مكان اللي مذكور في سفر يوحنا الإصحاح الثاني اللي بيحكي لنا عن السيد المسيح اللي كان معزوم مع أمه مريم إلى عرس في قانا الجليل، وهناك خلص عندهم الخمر، فتدخلت السيد العذراء وقالت لابنها اعمل شيء، فقالها قولي للخدم انه يعبوا الاجاجين. الاجاجين يعني الجرار الفخارية او الجرار الحجر الكبير اللي بوسع كل واحد منا بحدود 100 إلى 120 لتر، وهناك قام السيد المسيح في مباركة الماء وحوله الى خمر. هذه العجوبة خصت كفر كنا أو قانا الجليل، وبهيك قانا الجليل أصبحت من المدن أو المحلات المعروفة جدا في المسيحية، وبيجوا الناس عشان يعملوا أعراسهم في كنيسة قانا الجليل. هذه الكنيسة بنيت في القرن الخامس السادس الميلادي، وكان فيها ما زال قائم فيها حجر كبير اللي على صورة جرة أو نسميه الأجين، وهناك سيد المسيح قال لهم عبوهن املؤوهم بالماء وبارك الماء وحول الماء إلى خمر. هذه العجوبة حصلت في قانا الجليل، عشان هيك قانا الجليل هي من الأماكن المهمة جدا في الديانة المسيحية، لأنه السيد المسيح بارك العرس وبارك المتزوجين، يعني كل من يتحد في المحبة الله يباركه. وهي كانت أول عجيبة بيكون فيها السيد المسيح، ومن هناك انطلقت رسالته في العالم، في طبعا حوالي بحيرة طبرية وفي الجليل وفي القدس وإلى آخره. في القرن الخامس والسادس الميلادي بنوا كنيسة، وهذه الكنيسة بيظهر أنه على أنقاض كنيس قديم، وتهدمت الكنيسة سنة 614 وتم إعادة بنائها من جديد. وبعدين الكنيسة كمان مرة تعرضت لهزات الأرضية وتعرضت إلى زلازل وإلى آخره، فبالعهد الصليبي كمان مرة الكنيسة رممت من جديد. وبعدين الكنيسة الأخرانية اللي بنشوفها اليوم، نحن الأول نفوت على باحة الكنيسة اللي تدار من قبل الرهبان الفرنسيسكان، بنشوف إنه في تمثال بالضبط على الواجهة، وهو تمثال سيد العذراء ويسوع المسيح. وأنا شخصيا بسميها كنيسة سماع الكلمة، إنه الابن يسوع بسمع كلمة أمه لما طلبت منه أن يعمل شيء فعمل شيء. في هالكنيسة صار في ترميمات بحوالي سنة 1995 وأغلقت الكنيسة لمدة طويلة حتى 99، وأجا البابا لما بزيارته بولس يوحنا الثاني فافتتح الكنيسة من جديد، ولقينا تحت الكنيسة آثار للبيت القديم اللي هدم عن طريق الزلزال، لأنه شفنا كيف الأعمدة الواقعة جنبها، وبعدين لقينا فيها كمان فخار وعملات. فبيعود تاريخ الكنيسة للقرن الأول الميلادي، وهذا ما يؤكد أنه هذه العجوبة صارت في قانا الجليل في الجليل. هذه الكنيسة جميلة جدا، وهي زي ما قلت أنا كنيسة بيجوا الأفواج السياحية، وحتى كمان بيجوا بتزوجوا فيها تيمنا ببركة يسوع المسيح للأزواج الشابين.

0: كلمة الأحد. وفي موسم الأعراس والأفراح نركز من خلالها على سر الزواج المقدس، واليوم مع الأب عيسى أبو سعدة راعي كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في رام الله، وراعي رعية رفيديا في نابلس.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أحبائي بالمسيح يسوع، الزواج كلمة صغيرة لكنها تحمل عالما كله من الفرح، الخوف، الحلم، وأحيانا الصدمة. اليوم نفتح قلوبنا قليلا ونتأمل معا في هذا السر العظيم في المسيحية. أولا، ما هو الزواج؟ كثيرون يظنون الزواج حفلة بيضاء وصورا تخطف القلوب، لكن في المسيحية الزواج هو سر مقدس وليس عادة اجتماعية. إنه عهد حب ووفاء أمام الله، صورة حية لمحبة المسيح لكنيسته. لذلك يقول الكتاب المقدس: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن هذه ليست مجرد كلمات جميلة بل دستور حياة. الزواج يعني أنك لم تعد وحدك، تفرحا معا، تحزنا معا، تصليا معا، وتقدسان معا. ثانيا، ماذا يظن الناس عن الزواج؟ للأسف عند بعض الناس الزواج يعني نهاية المتاعب أو ملكية للطرف الآخر أو مجرد تلبية رغبات، لكن أيضا دفء الحضن وسند في المرض وكف يمسح الدمعة وصلاة صامتة قبل النوم. من يتوقع زواجا بلا مشاكل وقع في فخ كبير. الناجح ليس من لا يخطئ بل من يصلح الخطأ بالحب. ثالثا، صعوبات وتحديات واقعية. هذه الصعوبات هي كثيرة لكنها ليست مستعصية، مثل تدخل الأهل والأقارب أو الضغوط المالية في زمن غلاء المعيشة، وأيضا فتور المشاعر بعد سنوات أو صعوبة الإنجاب التي تثقل قلب الزوجين. لكن الخبر الجميل المفرح: لا توجد عقبة تعجز أمام المحبة الحقيقية المدعومة بالنعمة والصلاة المشتركة. رابعا، أسس الزواج الناجح. إذا أردت بيتا لا ينهار فضع هذه الأسس. أولا، المحبة الحقيقية التي لا تطلب مصلحتها وهي التي تفرح بالحق. ثانيا، الاحترام المتبادل، فلا سيطرة ولا إدلال. ثالثا، الحوار اليومي. رابعا، المسامحة السريعة، فالغضب إذا بات في القلب قتل المحبة. خامسا، الصلاة المشتركة ولو دقيقة واحدة يوميا فهي أقوى سقف يحمي البيت. سادسا، الوضوح المالي، فلا أسرار مصرفية ولا ديون غير محسوبة. وأخيرا، الخصوصية، احفظا بيتكما من تدخلات الآخرين حتى لو كانوا الأهل. خامسا، ما يفشل الزواج: الأنانية التي تجعل كل طرف يفكر في نفسه فقط، قلة الحوار أي الصمت العقابي الذي هو أسوأ من الشجار، عدم الاحترام كالشتم أو التقليل من قيمة الطرف الآخر، الخيانة بأنواعها وإدخال الآخرين في الخلافات الزوجية، إهمال الحياة الروحية فيضعف الأساس الذي بني عليه السر، غياب التسامح وتخزين الأخطاء لاستخدامها في كل مناسبة. من يتجنب هذه الأفات حفظ بيته من الانهيار. أخيرا أيها الأحباء، الزواج الناجح ليس الذي بلا عواصف بل الذي يخرج من العاصفة أقوى. وفق الله بيوتكم وجعلها مساكن سلام ومحبة في أمان الله. آمين.
0: يا رب قوي هذين العروسين ليحملا مسؤولية الحياة معا بالأمانة والإخلاص، واحفظهما في الصحة والشدائد، واجعل بيتهما مملوءا بالإيمان والرجاء والمحبة. بارك نسلهما وأعمال أيديهما، واجعل زواجهما شهادة لمجد اسمك الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إلى هنا رسالتنا. هذه تحية طاقم البرنامج: ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. ألف مبروك للعرسان وأحد مبارك.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: ساس في بركي؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: أبرز عناوين الساعة: مصادر أمنية ترى أن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الجبهة الداخلية لهجمات. إسرائيل تعرب عن حزنها لوفاة السناتور الأمريكي لينزي جراهام. عشرات السكان في راهط يمنعون النائب سكوت من دخول مدرستين في المدينة. الحرارة ضمن معدلها الموسمي خلال الأيام المقبلة.
1: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. صادقت الحكومة بشكل مستعجل خلال استفتاء هاتفي على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 28 من الشهر الجاري. ورجحت مصادر أمنية أن هناك احتمالا كبيرا للتعرض الجبهة الداخلية لهجمات. في جنوب لبنان ضبطت قوات جيش الدفاع خلال شهرين مئات الوسائل القتالية وقضت على أكثر من 80 مخربا ودمرت أكثر من 200 بنية تحتية إرهابية لمنظمة حزب الله. وقال المتحدث العسكري إن من بينها مسارا استراتيجيا تحت الأرض بالإضافة إلى مواقع إطلاق قذائف ورصد ومراقبة. أعرب رئيس الدولة هيرتسوغ عن حزنه لوفاة السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام. وكتب هيرتسوغ أن الراحل كان صديقا كبيرا لإسرائيل. وقال رئيس الوزراء نتنياهو إن إسرائيل فقدت أحد أكبر أصدقائها. وبدوره قال وزير الدفاع كاتس إن جراهام عمل بدون هوادة لتوطيد الحلف الاستراتيجي بين البلدين. ومن جانبه وصف وزير الخارجية صاعر السناتور الراحل بشخص عظيم. منع عشرات السكان في راهط قبل ظهر اليوم رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية في سوكوت وأعضاء اللجنة من دخول مدرستي النجاح الثانوية ومدرسة ابن سينا الابتدائية. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن اللجنة الشعبية في المدينة وصفت الزيارة باستفزازية، وأن المواطنين هتفوا ضد النائب سوكوت وطالبوه بمغادرة المكان. أوضح الناطق بلسان جيش الدفاع أن الإنذار الذي وصل قبل ظهر اليوم إلى المواطنين في أواسط البلاد عبر الهواتف المحمولة تحسبا لإطلاق قذائف صاروخية وصواريخ تم بسبب خلل فني، وأكد عدم وجود أي حدث أمني وأن الجهات المعنية تحقق في أسباب حدوث هذا الخلل.
1: حالة الطقس. في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل دون تغير يذكر، وتكون بحيرة طبرية خفيفة ارتفاع الموج إلى مائجة، وتهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى نشطة السرعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان. أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة من الآن وحتى الواحدة. اليوم الأحد 12 من شهر يوليو تموز من العام 2026. في مدينة راهط قام العشرات من سكان المدينة بمنع رئيس لجنة التعليم البرلمانية عضو الكنيسة تسفي سوكوت من القيام بجولة في المدينة، واعتبروها أنها زيارة سياسية واستفزازية. الجريمة مستمرة في يافا. قبل قليل أعلن عن وفاة إبراهيم الزيوتي متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار قبل يومين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران فيما إذا استمرت بعرقلة مرور السفن الأجنبية في هرمز، ويقول هنالك نحو 1000 صاروخ جاهز للإطلاق. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خضم المساء لفرض شروطه على مؤسسات الحزب بشأن توليفة القائمة. والأرجنتين تنضم إلى إنجلترا، فرنسا وإسبانيا في حجز بطاقة التأهل إلى النصف النهائي عقب الفوز على سويسرا بالنتيجة 3-1. في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية أوسكار، من الراديو المصور ناصر سعيد، معكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا بكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. في البداية نذهب إلى جنوبي البلاد، إلى مدينة راهط تحديدا. ينضم إلينا الزميل نواف النباري. أهلا وسهلا بك نواف. يفترض بأن تسفي سوكوت غادر المدينة قبل قليل.
1: تحية لكم رائد من مدينة راهط، حيث غادرها قبل حوالي 10 دقائق النائب تسفي سوكوت الذي يرأس لجنة التربية والتعليم والرياضة التابعة للكنيسة، وذلك بعد أن قام بزيارتين خاطفتين لمدرسة ثانوية، مدرسة النجاح الثانوية، ومن ثم انتقل إلى مدرسة ابن سينا الابتدائية في وسط المدينة. العشرات من النشطاء والقيادات المحلية في مدينة راهط اعترضوا طريقه وعرقلوا هذه الزيارة بشكل كامل، ومنعوه من دخول هذه المدارس التي أغلقتها البلدية بقرار خلال جلسة طارئة عقدتها قبل يومين، والتي تقرر فيها أن لا تفتح المدارس أبواب، رغم أننا في عطلة صيفية كما تعلم، ولكن هناك نشاطات ومخيمات صيفية وغير ذلك. وقالت البلدية في بيانها أنه كان يجب على رئيس اللجنة كما يفعل الآخرون أن يقوم بتنسيق هذه الزيارة مع إدارة البلدية ومع مندوبية السكان في المدينة. ومن المعروف أن سوكوت حضر إلى المدينة لوحده دون أعضاء من هذه اللجنة، أعضاء لجنة التعليم البرلمانية كما جرت العادة. بداية بعد أن تم إنهاء هذه الزيارة بسرعة وعلى عجل في شوارع المدينة، لنستمع إلى الأصوات من بعد أن ترك المدينة، وهناك العشرات من النشطاء الذين هتفوا مطالبين بطرده فورا، لنستمع إليه.
0: نعم.
2: بلطجي بلطجي شوارع، لا ينقصنا بلطجي شوارع ليدخل إلى مدارسنا، لا ينقصنا بلطجي شوارع ليدخل إلى وإلى مدارسنا. هذا الذي ليس له علاقة بالتعليم، ليس له علاقة بالتربية، ليس له علاقة بالجامعات ولا بالأكاديمية، جاء ليستفز. أوقفنا عند حده ويعود من حيث أتى، عود إلى الجحور التي أتيت منها، عود إلى الجحور التي أتيت منها.
1: إذن هذا رئيس اللجنة الشعبية دكتور عود فريح في مكبرات الصوت. نحن أيضا تحدثنا إلى النائب سوكوت وسألناه لماذا لم يتم تنسيق هذه الزيارة مع إدارة البلدية، فرد أنهم لم يرغبوا بذلك، أي البلدية، بأن يقوموا بزيارة المدينة. كذلك تحدث سوكوت عن أن عدد الأسلحة الموجودة أو كمية السلاح غير القانوني الموجود في أيدي المواطنين وفي شبكات الإجرام يفوق بعشرات المرات كما قال ما يوجد لدى أفراد الشرطة، وقال أن البلدات اليهودية المجاورة بسبب خشيتها من الخطر الداهم من مدينة راهط كما يدعي يقومون ببناء السياج حول كل بلدة وبلدة من أجل حمايتها كما قال. لنستمع إلى جانب من أقواله التي أدلى بها قبل قليل خلال حديثه معنا.
0: نعم.
3: פשוט של איכות חיים. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה יש נשק לפושעים במדינת ישראל פי 10 מאשר למשטרה. אנחנו נמצאים בסיטואציה בה אנשים היום בחברה הבדואית שרובם אגב אנשים שאוהבים את המדינה.
4: תגידי, אדוני, האם היה מקום לתאם את זה עם הנציגים פה? בוא נענה עניינית, לתאם

0: אנחנו בהחלט ניסינו, הנהלת ועדת החינוך פנתה פה לעירייה, הם לא רצו שנבוא בעניין שלהם.
1: بصعوبة رائد استمعنا إلى أقوال سكوت لأنه كلما أراد الحديث في وسائل الإعلام قطعه المتظاهرون والمحتجون في المكان وكانوا يعني يحملون مكبرات صوت قوية وبالتالي كان بصعوبة استماع إلى أقواله. على أي حال أيضا عدد كبير من الصحفيين قاموا بتغطية هذه الزيارة وسألوه نفس الأسئلة وهناك من اتهمه بتهم كثيرة من بينها أنه سارق أغنام وأنه متطرف وأنه يأتي من أجل الاستفزاز وغير ذلك من التصريحات. على كل حال هذه الزيارة رافقتها قوات كبيرة من الشرطة وانتهت قبل قليل بهدوء في مدينة رهط وغادر النائب سكوت ومن معه من مرافقين ومساعدين المدينة كما ذكرنا قبل قليل إلى هنا من مدينة رهط. وعود إليك.
2: شكرا لك زميل نواف النباري. الآن شكرا جزيلا لك, يعطيك العافية. والآن نكون في شأن آخر. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خضام المحاولات والمساعي للتأثير على قرارات مؤسسات الحزب بما يتعلق بتوليفة القائمة التي ستظهر في الانتخابات القادمة للكنيسة, وهو يعبر عن خشيته من أن التوليفة الحالية قد تكون لها بعض التداعيات السلبية على نتائج الانتخابات, وهو يريد أيضا أن تنخرط في الأماكن المتقدمة للقائمة بعض الشخصيات الوازنة والتي لها تأثير كبير. ينضم إلينا عضو مركز حزب الليكود السيد عطا فرحات. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد عطا.
3: مرحبا أخرى لك والمستمعين.
2: سيكون برايمرز ولا لن يكون, أم سيكون برايمرز جزئي؟ ما إلى أين تسير الأمور, إلى أين تهب الرياح؟
3: البرايمرز هو مقرر لأربعة الشهر القادم, الرابع من الشهر القادم. إذا لم تكن هناك ظروف أمنية أعتقد أنه سيكون برايمرز. ولكن بالنسبة لما قلته وينوي فعله رئيس الحكومة, أنا شخصيا معارض جدا إمكانية إدراج بأماكن مضمونة أناس من غير حزب الليكود لسببين. السبب الأول أنهم ليسوا لا يحملون أجندة الليكود ولا يقرون بأنهم أعضاء الليكود, هم فقط أرادوا أن يكونوا مدرجين بوظيفة فحانت وأتت لهم الفرصة. الشيء الثاني هو هنالك حوالي 160 ألف منتسب في حزب الليكود, لا يمكن أن نأتي بإبطالهم جميعا ونقول لهم أنتم الآن هامشيين ليس لكم دور, أنتم صحيح تدفعون الرسوم السنوية للاشتراك كمنتسبين ولكن سنؤجل انتخابكم إلى مرة أخرى. هذا شيء غير ديمقراطي ولا يقبله العاقل, وأنا استغرب من رئيس الحكومة أنه أتى بهذا الشيء إلى ساحة الميدان. لم يكن هنالك ولا رئيس حكومة في السابق قام بفعل مثل هذه الأشياء. أتمنى أن رئيس الحكومة يعدل عن رأيه بإدراج 10 أو 11 من المقاعد المضمونة من قائمة سيأتي بها.
2: هل هذا الموقف يعبر عن رغبة الكثيرين من أعضاء مركز حزب الليكود سيد عطا؟
3: هنالك أنا قمت بحديث حتى مع وزراء وحتى مع أعضاء كنيسة, هنالك تذمر كبير. أتمنى أن رئيس الحكومة سيعدل عن رأيه لأن هذا سيؤدي في آخر المطاف إلى تفكيك الحزب, تفكيك القاعدة الشعبية. بماذا يتفوق الليكود؟ الليكود يتفوق بأنه حزب شعبي, بأنه حزب من قرى التطوير, من البريفيريا, من الوسط الدرزي, من أيضا من الوسط العربي والبدوي, وهنالك قاعدة شعبية تدعم حزب الليكود. فإذا قمنا بتفكيك القاعدة الشعبية ولا نقوم بفعل البرايمريز وإقامة البرايمريز وإعطاء المنتسبين أن يبدوا رأيهم وأن ينتخبوا النخبة التي تمثلهم في الكنيسة, فهذا شيء غير ديمقراطي ويسبب أيضا بإحباط المجهود عند المنتسبين. وطبعا كما نعرف جميعا أن المنتسبين هم الذين يقومون بالفعل بجلب باقي السكان في دولة إسرائيل إلى الاقتراع والاقتراع لحزب الليكود خاصة, فهذا يسبب نوع من الإحباط وهذا غير محبب.
2: تعرف لما خصص أماكن لعديد سلمان ولشكلي وغيرهما وكذلك لاحقا لجدعون سعر وإلكن والآن يسعى أيضا في هنالك حديث بأنه ربما يريد أن تنخرط مجموعة تتبع لحزب سموتريتش في القائمة في أماكن مضمونة, وأن لا يخوض سموتريتش الانتخابات بقائمة منفصلة لأنه قد لا يجتاز نسبة الحسم. ربما هذا أيضا يثير حفيظة أعضاء من مركز حزب الليكود.
3: بلا شك نحن في الليكود حزب ليبرالي, حزب يضم كل أطياف المجتمع الإسرائيلي, وليس لنا متطرفين, ونحن لا نريد أشخاص مثل سموتريتش أن يكونوا قد يدرجوا في هذا, يبغض قسم كبير من الجمهور الإسرائيلي ولربما يفتش عن بيت آخر ليصوت له, هذا يقلل من إمكانية انتخاب حزب الليكود للحكم في المرة المستقبل.
2: هل حقا أو صحيح أن رئيس الوزراء يعني في كل هذه يعني الشروط التي يضعها يريد بالتالي التخلص من بعض الشخصيات التي يراها سلبية أو أنها ستؤثر على نتائج الانتخابات القادمة؟
3: أنا لا أعرف, هذا ليس عندي معلومات بهذا الشأن, أتمنى أن لا يكون هذا صحيحا.
2: من جهة أخرى يقول إنه بلاش تخافوا كثير أنتم, بلاش تشعروا في القلق لأنه سوف يعني يوسع دائرة القانون النرويجي بحيث إنه هنالك كم كبير من الوزراء سوف يقدمون الاستقالة, وبالتالي هذا يتيح لعدد من الأشخاص الذين يعني يأتي موقعهم متأخرا في القائمة يمكنهم من الدخول إلى الكنيسة.
3: أخي رائد, ماذا يفيدنا القانون النرويجي إذا لم يكن هنالك أولا النجاح في الانتخابات؟ أنت تستطيع أن تأتي بلبا ليس بنرويجي واحد, بعشر نرويجي, ولكن المهم أولا أن تنجح بالانتخابات, فإذا نجحت في الانتخابات النرويجي يكون في حيز التنفيذ, وإذا لم تنجح كل النرويجيين ما بفيدونا. فلهذا السبب
2: في هناك خوف أو قلق من أنه الليكود لن ينجح في الانتخابات؟
3: الصندوق هو علم الغيب, وما علم الغيب يعرفه فقط رب العالمين, أنا لا أستطيع أن أقول لك, ولكن حسب استطلاعات الرأي هنالك استطلاعات رأي مع الليكود أنه سينجح, وهنالك استطلاعات رأي ضد أنه سينجح, فنحن لا نعرف, نعيش بغموض, نعيش بعدم معرفة المستقبل, ولكن المستقبل أنت تفعله, أنت تقوم بوضع حجر فوق الآخر. فإذا كنا قد سنأتي بسموتريتش, وإذا سنأتي بعشرة أسماء من الخارج, هذا يعني أخي رائد أن لرئيس الحكومة ليس له ثقة بالوزراء, ليس له ثقة بأعضاء الكنيست. فأنا أقول لرئيس الحكومة, لماذا لك أن تدخل نفسك في هذه المتاهة؟ أضع المنتسبين, أعطي المنتسبين حقهم أن يقرروا القائمة, هذا سابقة كارثية تؤدي إلى الهوية.
2: أوكي, شكرا لك سيد عطا فرحات عضو مركز حزب الليكود, رح نشوف كيف رح تتطور الأمور وهل سوف يعني يطبق إملاءاته على مؤسسة الحزب رئيس الوزراء أم سوف يواجه معارضة. شكرا لك
3: سيد, نتأمل بالخير. شكرا لك أخي,
2: شكرا سيد عطا فرحات, شكرا جزيلا.
4: الآن مع رائد الدياب, حديث الظهيرة.
2: حديث الظهيرة, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران, يقول إذا استمرت إيران في عرقلة مرور السفن الأجنبية في هرمز سوف تتلقى ضربة قاضية جدا, هنالك نحو 1000 صاروخ جاهز للإطلاق في أي لحظة بانتظار إشارة مني أنا شخصيا. وطبعا إيران حتى الآن تماطل في تطبيق ما وعدت به, هكذا يقول. الآن نخرج إلى فاصل ثم نتابع.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: ساس في بركي؟
5: لا,
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا,
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
7: صيفوا معنا, كل يوم حكاية جديدة, موضوع جديد, أصوات جديدة, موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم, لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
7: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
8: قولوا لي, هل ممكن ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
9: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
2: حديث الظهيرة، عدنا إليكم مستمعينا ومشاهدينا لاستئناف سائر المحاور والقضايا. الآن إلى ما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومحاولة قطر التوسط بين الجانبين للتخفيف من اللهجة التصعيدية. ينضم إلينا السيد ميشيل عون المختص في شؤون الشرق الأوسط. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد ميشيل.
10: أهلا وسهلا بك أخ رائد وللجميع.
2: هل هذه المرة جاد في تصريحاته وفي تهديداته الرئيس ترامب؟ يبدو بأنه سئم أو نفذ صبره بشكل أو بآخر إزاء المماطلة التي تتعمدها طهران في التوصل إلى اتفاق.
10: لا أعتقد ذلك، يعني أنا شخصيا وأعتقد أن الكثيرون قد سئموا من الإعلانات المتكررة اليومية لرئيس ترامب. يعني في الصباح يعلن بأن إيران والقيادة الإيرانية قيادة جديدة وعاقلة وحكيمة وتناقش بجدية، وظهيرة يعلن أنهم حثالة وأنه لا يريد التعامل معهم،
2: قيادة يقول قيادة مريضة ومجنونة وتهورة.
10: نعم، يعني كلمات لا تليق بعلاقات بين الدول، وقد اعتاد عليها رئيس ترامب، يعني ليس ضد إيران أيضا فقط ولكن ضد السعودية وضد دول أخرى وضد إسبانيا. يعني هذه التصريحات يعني لا أظن أن أحد يأخذها على معنى الجدية.
2: إذن كيف تفسر أنت، مدام إنه يعني إيران لا تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، كيف تفسر يعني قيام وزير الخارجية الإيراني على وجه السرعة بزيارة سلطنة عمان وإجراء بعض المباحثات والمشاورات حول كل المستجدات المرتبطة بهرمز؟
10: الحكومة الإيرانية والمفاوضون الإيرانيون معروفون عالميا يعني وتاريخيا بأنهم من أفضل المفاوضون في العالم، وهم يستغلون كل ثغرة من أجل المفاوضات وتمديد المفاوضات من أجل الحصول على ما يهم إيران والمصالح الإيرانية. ولذلك هذه العلاقات مع قطر ومع باكستان ومع دول أخرى هي جزء من المفاوضات. المفاوضات الإيرانية الأمريكية هي مفاوضات طويلة وشاقة، يعني لن تنتهي لا بيوم ولا في أسبوع ولا في شهر. ولا أظن، يعني السؤال هو هل هنالك أي مصلحة جدية لأحد الطرفان يعني بتدهور الأمور والعبور إلى حرب أخرى إضافية تدميرية؟ يعني حتى لو قامت الولايات المتحدة اليوم أو غدا بخصم مواقع معينة وكما فعلت في الأيام الأخيرة، وذلك هو جزء من المفاوضات يعني من أجل الضغط على إيران. كذلك إيران تقوم بإرادة ومهاجمة القواعد الأمريكية في الخليج، وهذا أيضا من جزء من المفاوضات. هذه العمليات ليست منفصلة وليست تحذير.
2: هل ترى أن هنالك تغيير في النبرة في اللهجة في التوجه؟ هل هذه النبرة تشبه النبرة التي سبقت الضربة التي حدثت ووقعت في شهر مارس الماضي مثلا؟
10: لا أعتقد أن الأمور اليوم هي يعني أهدأ بكثير مما كانت عليه. في شهر مارس كانت هناك اعتقاد أمريكي إسرائيلي مدعوم من المخابرات CIA ومدعوم من الموساد ومدعوم من الحكومة الإسرائيلية، وكأن يعني هذه الضربة سوف تقوم بتحصيل أهداف الأمريكية الإسرائيلية. خلال يوم يومين أو أسبوع قمنا باغتيال علي خامنئي وقمنا باغتيال بعض القيادات ودمرنا المواقع، وذلك وتوقعوا أن إيران هي فنزويلا وأنها ستقوم خلال يومين ثلاثة بالاستسلام. وذلك عبر رئيس ترامب عدة مرات عن عن يعني التمرمر وأنه لا يفهم كيف أن إيران ما زالت تواصل وترفض ولا تستسلم. هو لا يفهم الإيرانيون والحكومة الإيرانية والتفكير الإيراني. أعتقد اليوم قد فهم الأمور وذلك هو غير مستعد يعني إلى العودة إلى ذلك تلك الحرب أي ضربة حتى لو كانت ناجحة عسكريا وقامت بتدمير قواعد إيرانية. الجواب سيكون إغلاق مضيق هرمز وضرب سياسة الاقتصاد العالمي لأشهر إضافية ورفع أسعار الوقود الولايات المتحدة، وشعبية ترامب سوف تتدهور أكثر ما تدهورت عليه حتى الآن، والانتخابات النصف الأمريكية بعد 3 أشهر من الآن يعني قريبة جدا، والمرشحون للانتخابات هنا يشعرون ويعرفون النبض في الشارع الأمريكي المعارض لهذه الحرب، وسوف يفقدون مقاعدهم، وهذا ذلك فهناك ضغط كبير جدا عليه بألا يقوم بأي حركة عسكرية سوف تضر ليس به فقط ولكن بجميع مؤيدين من الحزب الجمهوري. فلذلك
2: هل التحركات الدبلوماسية التحركات السياسية التي تمارسها بعض دول المنطقة سوف تنجح في احتواء هذه الأزمة سيد ميشيل؟
10: أنا متأكد أنها سوف تنجح ولا أظنها جاءت من الفراغ، يعني حتى ممكن القول أن هذه الضغوطات والتحركات هي بدفش يعني حتى أمريكي داخلي أنه فتفضلوا وحاولوا الضغط على إيران من أجل تخفيف الأمور. أعتقد أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية سوف تأخذ أشهر ولا أظن أن هنالك تدهور أمني خطير في الأسابيع القريبة جدا، وذلك حتى شهر أكتوبر وشهر نوفمبر في الأشهر القريبة لن يكون هنالك عمل كبير. نعم هنالك ضربات هنا وهناك كجزء من المفاوضات، يعني هذه الضربات هي عملية إضافية من أجل تسريع أو تصويب سير المفاوضات ليس إلا.
2: نعم شكرا جزيلا لك سيد ميشيل، شكرا جزيلا لك المختص في شؤون الشرق الأوسط. الآن إلى تقرير مراسلنا سامح قادر الذي يتحدث عن خطر التغييرات المناخية، حيث تقول وزارة الصحة بأن ذلك سيكون هو الخطر المقبل وليس من الأمراض الصحية والعدوى وما إلى ذلك.
11: وزارة الصحة تغير مفهوم الاستعداد للمخاطر الصحية مؤكدة أن التهديدات المقبلة لن تقتصر على الأوبئة، بل قد تبدأ من موجات حر شديدة أو بعوضة ناقلة للأمراض أو تلوث في الهواء والمياه أو حتى أزمات أمنية تصيب البنى التحتية. وتقول رئيسة شعبة الصحة العامة في الوزارة البروفيسور سيغال سادتسكي إن الوزارة تتبنى نهج الصحة الواحدة الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، لأن تغير المناخ بات يسرع انتشار الأمراض ويضاعف مخاطرها. وأضافت أن داء الكلب يجسد هذه التحديات في ظل تحرك الحيوانات عبر الحدود وتوسع نطاقها بسبب الحروب وتغير المناخ، ما يفرض تعاونا بين وزارة الصحة والجهات البيئية والزراعية. وفي إطار الوقاية أوضحت سادتسكي أن الوزارة ترصد بعوض حمى غرب النيل مخبريا قبل تسجيل أي إصابة بشرية، مؤكدة أن الدرس الأهم من جائحة كورونا والحرب الأخيرة هو أن النجاح في الصحة العامة يبدأ برصد الخطر ومنعه قبل وصوله إلى أول مريض.
2: الآن نخوض في غمار المحاولات المضنية التي تبذل من أجل إعادة الأحزاب العربية الثلاثة إلى طاولة المفاوضات. المفاوضات من أجل ماذا؟ من أجل إقامة قائمة مشتركة ثلاثية بعد أن تعثرت المحاولات لإقامة قائمة مشتركة رباعية. يضم إلينا الآن السيد عمار طه عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي. أهلا وسهلا ومرحبا بك عمار.
12: أهلا وسهلا إلى كل كافة المستمعين.
2: كمان مرة كيف انتبهت انه في ديدلاين؟ كان مرة انه ديدلاين يعني الموعد الاخير لإقامة المشتركة هو 15/6 ما ضبطش، سمعت انه مددوه ل 15/7 على اساس يكون في هناك تنسيق بين الاحزاب العربية الثلاثة للاعلان عن إقامة مشتركة ثلاثية. هذا الموعد نحن نقترب منه كثيرا.
12: يعني أولا قبل أن نتحدث عن القائمة الثلاثية يعني وجب التوضيح أو الإشارة بأن كل يعني تعثر كان إقامة القائمة الرباعية يعني علنا أعلنها منصور عباس البارحة في القناة 12 بأنه أساسا توقيعه في سخنين كان لإعطاء فرصة وبشكل يعني تحت ضغط، فهو يعني رمى كل الجهود وكل مطالب الناس والشارع العربي بالوحدة عرض الحائط بحجج واهية وبحجج لا يقبلها لا صغير ولا كبير. يعني فهذا مهم، يعني أساسا إشارة بأن من أفشل مساعي الرباعية هو منصور عباس، واليوم يقولها بالبنط العريض. مهم كل مستمع وكل ناس في الوسط العربي كي لا يكون نقاش، هو المسؤول الأول والأخير عنها.
2: ومن المسؤول عن تعثر المفاوضات بشأن لحظة جاوبني على سؤالي، من هو المسؤول عن تعثر المفاوضات بشأن إقامة قائمة مشتركة ثلاثية؟
12: لم تتعثر المفاوضات.
2: لا كانت متعثرة.
12: لا لم تتعثر.
2: لا متعثرة. لا لا لحظة شوي، أنت أنت أنت تحدثت عن منصور عباس وتحدثت عن تعثر المفاوضات. لا لا لازم تجاوبني على سؤالي أرجوك سيد عمار، منصور عباس مش معنا عشان يرد عليك، فلذلك ترد على سؤالي من هو المسؤول الأول والمباشر عن عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بإقامة مشتركة ثلاثية؟
12: يعني أنت تسأل وتريد الجواب، أعطيك.
2: لا جاوبني
12: بكل صراحة وبكل صراحة، لا يوجد مسؤول أنها لم تتعثر بعد وهي قائمة.
2: أنت تقول لم تتعثر وهي تعثرت.
12: هنالك نقاشات وجائز بكل مفاوضات كانت سياسية كانت تجارية كانت على أي حال، يعني بين جيران هنالك مفاوضات، والمفاووضات هي دورات، والوفد المفاوض لكافة الأطراف بالتغيير والتجمع.
2: ما فيش ولا طرف ولا طرف ولا حزب ترك المفاوضات؟
12: لا لا ترك المفاوضات. وكيف تعثر هذه عثرة يعني لا تعني بأن القائمة الثلاثية لم تقوم. لا
2: ما فيش ولا طرف ولا مسؤول ولا مصدر قال اللي عاجبه هذا الموجود؟
12: لا أوكي، كانت هناك يعني كانت هناك موجات يعني ترتفع وموجات تركض. الآن
2: إذن هناك خلاف، إذن هناك خلاف لا تحاول أن تخفي هذا الخلاف.
12: من الطبيعي أن هنالك نقاشات، يعني التحويل النقاش إلى خلاف ممكن طرف يزعل، يعني أنت تفاوض أي طرف ممكن أن تترك الطاولة وتخرج، هذا لا يعني أن الباب ليس مفتوح، وهذا لا يعني أن الأطراف لم تجلس حتى بعد الخلاف الذي طلع على العمل، وهذا لا يعني أن مساء القائمة المشتركة الثلاثية هي بالديد إند وانتهى الموضوع. لا، هنالك أريد أن أطمئنك، هنالك مساء جدية ومن الثلاث أطراف وبمسؤولية. من الطبيعي بيصير في سجلات هنا وهناك.
2: ما هو أساس الخلاف بين الأحزاب سيد عمار؟
12: أنا الخلاف ممكن أن يكون على أي شيء تقني، على أي شيء تقني. لا يوجد تفاوت سياسي بالمعنى السياسي. هنالك ترتيبات معينة يجب أن تأخذ. هنالك مثلا موعد الديدلاين لنخرج بالثلاثية ممكن يعني غير مريح لطرف يريد أكثر وقت، يريد أن يرتب قائمته. يعني هنالك طرف في الثلاثية لم يعلن من هو الثاني والثالث والرابع. التجمع انتخب قائمته والجبهة انتخبت قائمتها، من حقه لربما أن يعني يأخذ القليل من الوقت لترتيب قائمته. يعني تسليط الضوء على أكت معين، على عمل معين، بأن طرف خرج وربما أدلى وهنالك تسريب إعلامي وكذا، هذا لا يعني الدور الإعلامي ودوركم ودور كل واحد مسؤول هو في أن يرتب، يعني هذا أن نرتب الأوراق وليس نحرض، يعني ونقرب وجهات النظر. وأنا أقول لك يعني بموقع مسؤولية، أقول لك التجمع الوطني الديمقراطي لديه استراتيجية بإقامة القائمة كانت الرباعية، وما زلنا أساسا يعني هذا قرار لم يتغير حتى الآن في الهيئات. وقلنا أوكي، إذا كانت الخطوة في أن تلتأ للثلاثية ومن ثم نتجه للرباعية، البارحة أغلق الباب منصور عباس كليا.
2: رجعت لي لمنصور عباس.
12: لا أغلق الباب. لذلك
2: سيد عمار هل التجمع مستعد أن يتنازل وأن يضحي؟ تركني من منصور عباس. منصور عباس
12: يتنازل عن شو؟
2: يتنازل عن مقعد مثلا أو عن مقعدين للعربية للتغيير؟
12: ما زالت المفاوضات قائمة ولا يوجد طرف ولا
2: أنا أسألك هل مستعد التجمع أن يضحي وأن يتنازل للعربية للتغيير؟
12: التجمع لديه موقف استراتيجي بإقامة المشتركة وكل ما يترتب على ذلك.
2: بس عشان تحقق هاي الرغبة بدك تضحي.
12: أنا لن أفوضك عبر الأثير عزيزي، لن أفوضك ولن أدلي بتفاصيل عبر الأثير، يعني لكي أزيد النار أكثر، يعني أكثر بنزين. يعني هذه ليست طريقة أساسا، هذه ليست طريقة للتفاوض. نحن نجلس مع الأطراف، هنالك تفاهمات، هنالك تقليص الفجوات، وبالأخير لن تقوم، ستقوم ثلاثية بتفاهم ثلاث أطراف بحماس وبتوافق وبحب وبود. في ظل هذا يكون هنالك نقاشات. طبيعي الثلاث مركزات ستتنازل، طبيعي جدا. يعني عندما نريد أن نصل إلى قائمة ثلاثية بمشتركة من ثلاث مركبات، الثلاث أطراف تجلس لتتنازل، تتفاوض وتتنازل هنا وهناك، وبالأخير سنخرج بمعادلة بإذن الله قريبا التي ترضي جميع الأطراف وتنطلق إلى العلن ونذهب إلى الانتخابات بقوة، ونتأمل أن يعني لا لا لا نأخذ على نفسنا أو ولا أي طرف سجلات، لأنه بالأخير ما هو مهم هو رفع نسبة التصويت وأن ينزل الناخب العربي إلى الصندوق ويصوت، هذا هو المهم. فنحن يعني مفتحين أننا منيح، هنالك يعني مسؤولية كاملة لدى الأطراف بأنها تنظر إلى الموضوع لإنجازه. في طريق إنجازه هنالك مفاوضات، المفاوضات الباب مفتوح للمفاوضات، بالآخر بالأخير من يفاوض مجرد أن تجلس على طاولة المفاوضات أنت تتنازل، يعني هذا مفهوم ضمنا، يعني هذا مفهوم ضمنا وبديهي، وعليه فيعني يجب أن الفرصة يعني الدفيئة الإيجابية يجب أن تعطى للأحزاب الثلاثة والمركبات الثلاثة والوفود المفاوضة المفاوضين لكي تخرج بالأخير بما يرضي ويكون مقبول على الكل، وطبعا كل طرف يجب أن يأخذ المسؤولية على عاتقه بتنازل هنا وتنازل هناك لكي نصل إلى معادلة تسوية مرضية للجميع.
2: سؤال أخير، هل في هناك تفاهمات أو في اتفاق ثنائي بين التجمع والجبهة بشأن يعني التفاصيل أو الجزئيات الصغيرة التي ربما أثرت حفيظة الشريك الآخر وهو العربية للتغيير؟
12: ما خرج الإعلان عن تفاهم إطار أو تفاهم مبدئي بين الجبهة وبين التجمع هو ما هو موجود، يعني لا يوجد هنالك اتفاق سري وتحت الطاولة. ما يعرفه معرفته التغيير ومعرفه الدكتور أحمد طيبي هو معرفه الجميع، يعني وهو بالواقع يعني لم يكن هنالك بالاتفاق لا اتفاق مواقع ولا ضحك لطرف على الآخر وليس لتقليص يعني تمثيله بما يتلائم. هنالك يعني المفاوضات تدار تماما بشكل كمان علمي، يعني هنالك اطلاعات يعرف فيها الدكتور أحمد طيبي، يعرف فيها كافة الأطراف، والمفاوضات جارية. وأنا على أمل، أنا أقول لك أنا أي تفاهم كان ثنائي ثلاثي، يعني ثنائي الموجود هو ليس اتفاق ليأتي على حساب الثلاثية، لا، هو اتفاق إطار بأن النية موجودة لإقامة القائمة الثلاثية، وبالأخير سنخرج قريبا بإذن الله بقائمة ثلاثية مرضية وبتسوية مقبولة على كافة الأطراف، وهذا ما هو مطلوب، وهذا خيار التجمع.
2: أوكي.
12: وهذا خيار التجمع، يعني خيار التجمع في الهيئات.
2: أوكي.
12: وقرار كامل لدى التجمع بمسؤولية كاملة
2: مهما كلف الأمر.
12: لا أوكي، هذا قرار استراتيجي لدى التجمع. يجب توحيد الصوت ويجب توحيد القوائم. أوكي، لم ننجح بالرباعية، بالثلاثية هو كرت قائم قوي ولدينا العزيمة، وأنا أرى أن أنا أتسم يعني بالإيجابية وليس بالسلبية، لأن الثلاثية ستقام وبشكل يرضي الجميع.
2: سؤال أخير، فينكو نوع من القلق إذا ردت فعل الشارع على التأخير من قضية الإعلان عن المشتركة الثلاثية؟
12: هذا تماما ما التجمع أخذه، وعندما يعني كنا نضع ديدلاينز لم يأتي الديدلاينز بسبب يعني أحادي نظرة أحادية لدينا في التجمع، ولكن كنا نأخذ بعين الاعتبار الناس والشارع. الشارع بحاجة إلى إقامة تحالفات وتحالف الثلاثية بأقرب وقت ممكن، وهذه مسؤولية فعلا اتجاه الشارع. لا نريد إثارة الجدل ولا نريد إثارات يعني لقلاقل ممكن أن تنفر الناخب، ولهذا وضع جدول زمني هو فعلا يصب في مصلحة ملائمة الظروف المواتية للذهاب للانتخابات بأجواء إيجابية وبرفع نسبة التصويت. هذا كان هو السبب الأساسي لدينا بالتجمع بأخذ قرارات أنه يجب أن ينجز الموضوع بأقصى وقت ممكن، يعني بأقرب وقت ممكن.
2: وين أقرب وقت يعني؟
12: نتأمل أنه بغضون أيام يعني أسبوع نتأمل أن تكون كل العقبات والعثرات تم تجاوزها، وإذا كان هنالك تأخير هنا وهناك في إطار إيجابي يعني إذا كان يصب في المصلحة بالأخير يعني لن تكون كارثة يعني لا على الشارع ولا على أي طرف.
2: أوكي، شكرا عمر طه، عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا لك على المداخلة.
12: إلى اللقاء.
13: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
2: حديث الظهيرة الآن إلى أزمة شديدة تواجه المؤسسات التربوية على وجه الخصوص المدارس اليهودية أزمة النقص الحاد في المعلمين على عكس صورة الوضع في المدارس العربية. هناك عدد كبير من الخريجين، عدد هائل، كم هائل من الخريجين من الكليات.

0: معلمين مؤهلين في العديد من التخصصات والمناطق. تقارير ودراسات حديثة أشارت إلى أن الآلاف من الوظائف التعليمية لا تزال شاغرة مع اقتراب كل عام دراسي، في وقت تضطر فيه وزارة التعليم إلى تشغيل الآلاف من المعلمين بتصاريح استثنائية رغم عدم استكمالهم التأهيل المهني المطلوب لسد العجز المتزايد في المدارس. كما أظهرت معطيات رسمية أن نسبة ملحوظة من المعلمين الجدد تغادر المهنة خلال السنوات الأولى من العمل، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة. ولا يقتصر النقص على المعلمين فقط، بل يشمل أيضا المربيين ومعلمي الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العبرية، إضافة إلى اختصاصيي العلاج ومرشدي التربية الخاصة، وهو ما يدفع العديد من المدارس إلى إلغاء حصص دراسية أو دمج الصفوف أو تكليف معلمين بتدريس مواد ليست ضمن اختصاصهم. ويرى خبراء في التربية أن أسباب الأزمة متعددة، من أبرزها تدني مكانة مهنة التعليم مقارنة بقطاعات أخرى، والأجور التي لا تتناسب مع حجم المسؤوليات، وارتفاع أعباء العمل، إضافة إلى الضغوط النفسية والإدارية وازدياد حالات العنف داخل المدارس، مما يدفع العديد من المعلمين إلى ترك المهنة أو العزوف عن الالتحاق بكليات إعداد معلمين. وتنعكس هذه الأزمة بشكل واضح على الطلاب، حيث تتراجع نوعية التعليم ويزداد الاكتظاظ في الصفوف وتتسع الفجوات التعليمية بين المناطق المختلفة. كما يواجه مديرو المدارس صعوبة متزايدة في توفير تعليم مستقر ومتواصل. ووفقا لمعطيات مركز الأبحاث في الكنيست، فإن نحو نصف مديري المدارس أفادوا بأن النقص في أعداد المعلمين يؤثر سلبا على قدرتهم على تقديم تعليم ذي جودة، وهي نسبة تفوق بأكثر من الضعف متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
1: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: الأمور أصبحت واضحة 100%. هذا هو المربع الذهبي الذي شاءت النتائج بأن يكون على هذه الشكلة. إنجلترا فازت بشق الأنفس على النرويج 2-1، وبالتالي حجزت البطاقة التي كانت ترنو إلى تحقيقها. تطلع منذ سنوات إنجلترا إلى حجز هذه البطاقة، بطاقة الوصول إلى النصف النهائي. انضمت أيضا الأرجنتين بعد الفوز المقنع على سويسرا 3-1. المباراة اختلفت كليا، لم تكن كما كانت أمام مصر، وبذلك الأرجنتين وإنجلترا تنضمان إلى فرنسا وإسبانيا. على فكرة يعني هاي رباعية ممتلئة بالنجوم، بدءا من ميسي، مرورا بإمبابي، ووصولا إلى هاري كين وبيلينغهام، ومن لدينا أيضا، وأيضا يامال الموجود في المنتخب الإسباني. مش ناقص نجوم في هذا المربع الذي يطمح كل منتخب في العالم من الوصول إليه. السؤال يعني المواجهة بين فرنسا وإسبانيا هي مواجهة صعبة جدا، صعبة للغاية. لا أعرف إذا كانت فرنسا تتفوق على إسبانيا من حيث الإمكانيات والقدرات ومن حيث عدد النجوم اللي موجود في هذا المنتخب. بالنسبة لإنجلترا أمام الأرجنتين كمان هي مباراة صعبة، صعبة جدا. ينضم إلينا الآن من أجل إلقاء نظرة تحليلية رياضية خالصة على ما آلت إليه النتائج حتى الآن، ينضم إلينا المدرب والمعلق الرياضي عبد رباح. أهلا وسهلا بك عبد، وصلنا إلى لحظات الحسم. أهلا بك. هاي اللحظات اللي إسا خلاص يعني فيش عودة إلى الوراء.
3: من قبل برضو ما كانش في عودة إلى الوراء، بس بدون شك اليوم أربع فرق المتأهلة لنصف النهائي هي الأربع فرق الأقوى عالميا، وهي الأربع فرق المصنفة من 1-4 تصنيف الفيفا العالمي. دون شك منتخبات كلها قوية، مع أنه في تفاوت بالأداء من ناحية الأداء يعني للمنتخبات. المنتخب الفرنسي عم بيقدم أداء كبير وأداء مقنع من بداية من بداية المونديال لحديث مباراة ربع النهائي.

0: المنتخب الأرجنتيني عم بتأهل بصعوبة كبيرة مع أنه ما واجهش ولا منتخب من المنتخبات القوية يعني المصنف الأولى, بس هذا بقولش ولا أي شيء بالنسبة لمرحلة نصف النهائي. يعني المنتخبات كلها الأربعة اللي وصلت مؤهلة إنها تفوز في النصف النهائي وإنها تفوز بالنهائي وتحصل على كأس العالم.
1: مرات يعني مرات بينفع الحظ يكون معك من أول المشوار حتى آخره.
0: ده مليح مليح, وبشكل عام لازم يكون الحظ معك عشان تصل للمباراة للنهائي وتفوز باللقب. بدون شك الحظ له دور كبير للفوز باللقب. مباريات الحظ يعني شفنا حتى انه حتى المنتخب الارجنتيني
1: بقولوا حتى مرات انه الحظ الحظ يرافق الكبار.
0: مضبوط, يعني المنتخب الارجنتيني اللي هو كان عنده افضليه على المنتخب السويسري, والمنتخب السويسري بعشر لاعبين من دقيقه ال70, بس بعد هيك ما قدرش يحصل على الهدف الثاني, وشنا للوقت الاضافي انه تحقق الاهداف والفوز بالمباراه. نفس الشيء المنتخب الانجليزي, نفس الشيء المنتخب الاسباني اللي فاز في مباراة ثمن النهائي ربع النهائي, فاز في الدقيقة 91 على المنتخب 92 على المنتخب البرتغالي, وفاز في الدقيقة 89 في المباراة الأخيرة. يعني فالإشي يعني حتى إذا أنت فريق ومنتخب معك نجوم وأنت مصنف وأنت على الورق أنت عندك أفضلية على المنتخب في المباراة الواحدة, يعني كان ما شفناش ولا منتخب كان عنده سهولة في التأهل. حتى المنتخب الفرنسي المقنع يعني خلال الكل عب المونديال فيش ضد منتخب المغرب, اللي مع أنه المنتخب المغربي قدم يمكن أضعف مباراة له من بداية المونديال, بس مع هيك منتخب الفرنسي الشوط الأول انتهى 0-0, فقط في الشوط الثاني قدر يحقق الهدفين يعني ويتأهل لنصف نهائي. فيهم فيش يعني مباراة مضمونة على المضمونة يعني اللي يفوز فيها. المباراة في أفضلية لمنتخبات اللي عندها كادر لاعبين كبير, يعني اللي ممكن لاعبين يدخلوا من الاحتياط ويغيروا النتيجة ويقلبوا المباراة ويحصلوا يعني يساعدوا للمنتخب.
1: بس واضح عبد إنه المنتخبات الصغيرة زي بلجيكا زي سويسرا مثلا زي النرويج بالتالي صح نجحت إنه تصل للمباراة ربع النهائي, بس كان في عندها صعوبة إنها تنخرط في المربع الذهبي.
0: بدون شك المنتخبات هاي الصغيرة أول إشي فيش عندها الكادر الكبير يعني اللي ممكن إنه يخوض 6 مباريات أو 7 مباريات أو 8 مباريات يعني متتالي ويقدم نفس الأداء ويظل عنده بنفس اللياقة يعني في خلال فترة صغيرة من الشكل. غير هيك انه هاي المنتخبات برايي انا يعني انه مجرد وصولها للربع نهائي بالنسبه لها حققت المنشود, يعني وصلت للانجاز تاعها ويمكن اكثر من التوقعات منها. فاليوم بالضبط يعني كادر اللاعبين الكبير هو اللي بيساعد المنتخبات انها تقدر تصل لمراحل متقدمه اكثر.
1: سؤال, ما دام انه قلت انه هاي المنتخبات الاربعة اللي وصلت الى النصف النهائي هي المنتخبات الكبيرة والمنتخبات المصنفة من 1 إلى 4 حسب الفيفا ومنتخبات تستحق ان تصل الى هذا المربع, سؤال ما هي الحظوظ, ما هي الفرص؟ يعني هل سيعود نفس السيناريو الذي كان في النسخة الماضية في قطر لنراه مرة اخرى يتكرر ان يكون النهائي بين الارجنتين وفرنسا؟
0: احنا حكينا انه اليوم وارد. المنتخب وارد جدا المنتخب الفرنسي هو افضل منتخب في مباريات المونديال, وعنده كادر كبير وعنده خط يمكن خط هجومي 4 لاعبين أو 5 لاعبين يمكن افضل مش بهاي الفتره. يمكن اذا رجعنا لمنتخبات سابقه يعني مش بس فرنسي, كل منتخبات القسم الهجوم اللي عنده امبابي وديمبلي واوليسي و وباركولا ودوي يعني صعب, ما كانش انا بتخيل انه ما كانش في منتخب عنده هاي القدره, يعني منتخب اللي عنده هاي القدره الهجوميه وهاي السرعه الموجوده عنده. بدون شك ان عندنا افضليه على المنتخب الاسباني, مع انه المنتخب الاسباني شفناه جاهز دفاعيا, يعني المنتخب الاسباني تلقى هدف واحد لحديت مرحله ربع النهائي اللي هو المرحله الاخيره منتخب دفاعيا مهيئ وجاهز، منتخب اللي بيعتمد على السيطرة على الكرة يعني، والمنتخبات اللي بتلعب ضده بترجع للوراء، ممكن هذا لصالح المنتخب الفرنسي اللي عنده قسم هجومي سريع جدا اللي ممكن كل هجمة مرتدة يقدر يعني شبوله يفاجئ المنتخب الإسباني ويكون يعني ويسجل عليه الأهداف. بدون شك المنتخب الفرنسي له أفضلية إنه يتأهل للمباراة النهائية. بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، المنتخب الإنجليزي برأيي لحديث اليوم هو أفضل من المنتخب الأرجنتيني، بس شفنا إنه المنتخب الأرجنتيني مش بحاجة إنه يقدم أداء كبير، يعتمد بشكل خاص على ميسي، مع إنه المباراة الأخيرة شفنا ألفاريس اللي جاب المباراة بدقيقة 112.
1: نعم.
0: بس المباراة أكثر متكافئة، حتى فيها شوي أفضلية للمنتخب الإنجليزي، بس المنتخب الأرجنتيني تقدرش تقيمه من الإحصائيات ومن الاحتمالات التأهل تاعه.
1: نعم. عبد احكي لي شوي هيك بدقيقة عن الانتقال اللي حصل بالنسبة لعنان خلايلي إلى فريق انترناشيونال ميلان. أولا المبلغ لائق جدا، لكن في هناك يبدو على حد بعض المصادر في عقبة معينة بحاجة إلى إجراء فحص طبي. هل القميص الذي سيرتديه عنان خلايلي سيباع في الأسواق كما مثلا تباع الآن قمصان يرتديها كبار النجوم في الأندية الأوروبية؟
0: لا، ما بفكر أنه أول شيء كل الاحترام لعنان خلايلي، يعني للوصول لإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي في أغلب السنوات الأخيرة، يعني هو الفريق الإيطالي الأفضل، يعني انتقال كبير بتأمل له النجاح إذا قدر ينجح في فريق انتر ميلان. فريق انتر ميلان اللي طريقة لعبه ملائمة للاعب عنان خلايلي، تلعب ثلاث مدافعين متأخرين، تلعب مدافعين على الخط اللي هن بيهاجموا بدافعوا، هذه الطريقة ملائمة لعنان خلايلي، بتأمل له النجاح وإن شاء الله إنه يكون لاعب أساسي في فريق انتر ميلان. بده وقت إنه يصير التيشيرت تاعه يصير مثل نجوم كبار في الدوري الإيطالي أو الدوري في اللاعبين العالميين، بده يشتغل كثير، وهو سر نجاحه الشغل والشغل والشغل.
1: معنى حسب المحللين وحسب يعني المراقبين في إسرائيل بأنه هي يعني أعلى وأسمى وأكبر صفقة حتى الآن حققها رياضي إسرائيلي.
0: بدون شك اليوم هاي أرقام اليوم 25 مليون يورو، هي أعلى صفقة تمت شراء لاعب إسرائيلي.
1: وانت بتحكي يعني عن فريق اللي هو حامل لقب، يعني بتحكي عن فريق الإنتر ميلانو اللي ينافس على كل الألقاب.
0: الموسم اللي قبل مش الأخير، الموسم اللي قبله وصل نهائي دوري الأبطال، يعني مش بس بقاتل على الدوري الإيطالي وإنما بقاتل في على دوري الأبطال، يعني فريق اللي طموحه دائما انه يكون في القمه الاوروبيه والعالميه بدون ادنى شك. احنا بنعرف من موسم لموسم، يعني يمكن انتقالات كبيره للاعبين الاسرائيليين بنيون وايال بيركوفيتش بالزمانات، بس كانت الاسعار اقل. يعني كان يعني احنا بنشوف انه الاسعار ماله عم بتزيد، متوقع انه خلال السنوات القادمه يكون لاعب اللي تصير صفقه اعلى من هيك. بس الوقت الحالي اعلى صفقه، ونتمنى له النجاح وانه يكون قد هاي الصفقه ويبيض وجهنا اكثر ما هو مبيض لحديث اليوم.
1: شكرا لك على هاي النظره الرياضيه التحليليه، المدرب والمعلق الرياضي عبد الرباح. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: لك. الى اللقاء.
2: الان مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، من الهندسة الإذاعية انضم إلينا إيلان هولتسهاوزن، من الراديو المصور كان معنا ناصر سعيد، من رائد ذياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طبت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: وينقلك ايضا.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الان في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أبرز عناوين الساعة. مصادر أمنية ترى أن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الجبهة الداخلية لهجمات. قطر توقف حركة الوسائط البحرية احترازيا. وفاة شاب من يافا بعد إطلاق النار عليه أمس. حكم مغلظ ضد مدان بارتكاب جرائم جنسية عبر الإنترنت. وأجواء دافئة الليلة بوجه عام.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. صادقت الحكومة بشكل مستعجل خلال استفتاء هاتفي على تمديد الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 28 من الشهر الجاري. وأفادت مصادر أمنية بأن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الجبهة الداخلية لهجمات. وفي قطر تقرر وقف حركة الوسائط البحرية حتى إشعار آخر حرصا على السلامة العامة، وفقا لبيان أصدرته وزارة المواصلات في الدوحة. توفي في المشفى شاب ثلاثيني متأثرا بجراح بالغة الخطورة أصيب بها عصر أمس في يافا من جراء تعرضه لإطلاق النار. وذكر أن المجني عليه هو إبراهيم الزيوتي من سكان المدينة. في حكم قضائي استثنائي في شدته، فرضت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم عقوبة السجن الفعلي لمدة 17 عاما على أوري ألفي بعد إدانته بارتكاب سلسلة من الجرائم الجنسية الخطيرة عبر الإنترنت، شملت اعتداءات بحق قاصرين والابتزاز بالتهديد. وكان المدان يعتمد أسلوب التخفي بهوية امرأة للتواصل مع الضحايا واستدراجهم ثم توجيه لارتكاب أفعال دنيئة وتوثيقها. أعلن محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الوزير زيف إلكين سيكون من بين الشهود الذين سيشهدون لصالح نتنياهو في ملف القضية 2000، وهي قضية المحادثات مع ناشر صحيفة دعوت أحرنوت وحول مسألة محاولة تشريع قانون جريدة إسرائيل هيوم. ومن المتوقع أن تتوقف المحاكمة الأسبوع المقبل بسبب خروج المحاكم في عطلة حتى شهر سبتمبر. في مطار بن غوريون اعتقل ظهر اليوم 3 فلسطينيين مقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، وذلك لدى محاولتهم الدخول إلى قاعة المسافرين بعد وصولهم إلى المكان بسيارة أجرة. وقد اشتبه بهم أحد حراس الأمن فاستدعى الشرطة ومنع دخولهم.
4: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وتبقى درجات الحرارة حول معدلها الموسمي حتى يوم الأربعاء المقبل، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. في أورشليم القدس 17 درجة، تل أبيب يافا 23، حيفا والرملة 22، الناصرة 21، بئر 27، وفي إيلات 28 درجة مئوية. في الثانية مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: الفائز
0: بلقب المايك إلك
5: آدم أبو جبل.
4: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
6: سيري حبيب تلمي،
4: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركة؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
3: طيب ما في

0: أجمل تحية مسائية لجميع الأحباء المستمعين،
1: بما أنه
0: يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: وبما أنه
0: ما في أحلى من الصراحة، شو نعمل؟ بتجرح أوقات، بتأذي أوقات، ولكن ما في أحلى منها.
1: ما عدتني لك ولا حاسس.
0: عبر أثير راديو مكان، كل أحد من التسعة واحدة لنكون مع موضوع جديد اللي منقرر أنه نفتحه لا نتحدث عنه، ونتحدث دائما بصراحة لأنه بحاجة نحكي بصراحة. بدون الصراحة كل شيء بالدنيا بيكون ملون وكل شيء بتغير. احكوا بصراحة لو شو مكان
1: بصراحة.
0: 072-33-55-99-3، صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.
1: والله بصراحة
0: موضوعنا لليوم موضوعك أنت. مين يعني أنت؟ هو موضوعك مش موضوعك. يعني اليوم بدنا نتحدث عن الرجال. هو سؤال، هل كل ذكر هو رجل؟ وهل كل رجل بتمتع بصفات الرجولة؟ وعند الجنسين المرأة والرجل شو معنى الرجولة بالنسبة إلهن؟ شو بتعني لهن لما نقول رجل بدون أي صفة؟ وشو بتعني بدون ما نقول رجل بنقول والله رجال عنده رجولة، والله بتصرف برجولة؟ شو هي الرجولة؟ كيف أنتوا بتفهموها؟ وشو معناها؟ وكيف بتقيموها؟ لما بيجي واحد بتطلع على إنسان أو إنسان بيطلب إيد بنت، وبيجي الأبو بتطلع بقول لك والله رجال قد حاله، شو يعني؟ يعني جيابه ملاني مصاري، ولا رجال بكلمته، رجال بأفعاله بتصرفاته، رجال في بيته مع أهله؟ شو معنى الرجولة بالنسبة إلكو؟ يمكن في كتير هلأ بدهم يحكوا شغلات وممكن يعصبوا إنه رجال ومش كل رجال، ورح أقول أنا هيك بعد شوي أكم من نوع من الرجال، وإذا بدكوا تعصبوا رح يكون معكم مجال تعصبوا. بقولوا رجال خمس أنواع، وهيك بيقولوا رجل زي قلته، ورجل أحسن من قلته يعني شوي، ورجل قلته أحسن بلا بالمرة، ورجل ما في منه، ورجل ما تقرب منه، ومش كل واحد تقرب منه، لأنه في رجال وفي نوع عامل حاله من الرجال. المهم تعرف أي نوع من هالأنواع هو اللي بمحيطك. وهلأ عن جد بدي رأي الرجال والستات بصراحة باللي قلته، وبين الكل ومع الكل وين ما بنكون، الرجولة شو هي وشو معناها؟ وهل فعلا كل واحد بيقدر يكون رجال بمعنى الكلمة، ولا بالمظاهر وبس؟ 072-33-55-99-3. هو مش هجوم على الرجال، واللي بقول ليه ما بتحكي على الستات رح يكون في حلقة كمان على الستات، ما حدا يزعل. وما تنسونا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداودي بيني باللغتين العربية والإنجليزية. وأجمل تحية من أسرة برنامجنا لليوم، في الإنتاج شريهان حجير بيكي، فاتن حداد تبراني، إيلان هندسة إذاعية، في الأعداد والتقديم معكو دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. 072-33-55-99-3. شو هي الرجولة بنظركو؟ وهل بعد في رجولة مثل ما كانت قبل؟ كانوا يطلعوا على الواحد رجال بكل معنى الكلمة، كله رجولة. هاي الكلمة اللي كنا نسمعها، اليوم شو هي الرجولة؟ شو اللي تغير؟

على الساعة 2:15 راح يكون ضيفنا العزيز دكتور خالد بشارات، دكتورة في العلاج النفسي التحليلي التكاملي. مين هو الرجال الحقيقي؟ وشو يعني الرجولة؟ شو الفرق بين الرجولة بين أمس واليوم؟ بين الماضي والحاضر؟ بعد في

هذا نوع من الرجولة، ولكن هل كل ذكر هو رجل؟ وهل كل رجل بتمتع بصفات الرجولة؟ 0723355993

0: رح نبدأ معكم أحبائي ومع الاتصالات. مساء الخير، مين معنا؟
1: معشر شاب بيسوه الشاب وسوزان بتسوي دزينة. عن جد لما بلشتي وحكيت اللي حكيتي حكينا، يعني كل اللي حكيتي 100% مضبوط. بعد خبرة ما هو الواحد مش قد ما شاف هالحياة.
0: طبعا
1: ما شاء الله. أنا أخذت هذا الموضوع
0: تسلمي لي حبيبتي، شكرا كتير. لأن هذا الموضوع اللي عم نشوفه بالفترة الأخيرة، إنه الواحد عم بيدور على رجال، اللي عنده بنات بيدور على رجال، بدي زلم اللي يقدر يحميها ويصونها ويكون معها ويكون الأب والأخ والزوج مثل ما كانوا قبل. اليوم تطلع عليهن كل واحد يرى بنفسي. طب وين الرجولي؟ شو معنى الرجولي؟ هل فعلا رجال اليوم بيعرفوا شو معنى انه الذكر؟ بديش اقول لانه الكل بدي يقول رجولي، الذكر شو معنى انه يكون رجالي بحق ويكون عنده رجولي؟ كيف انت بتشوف الصورة هاي رائدة؟
1: للأسف سوزان هالأيام هاي بتلاقي انه المادة بتطغى على الشخص نفسه، بتلاقيهم بيلحقوا الشاب لو انه مثلا مفيش عنده شهامة، مفيش عنده تحمل مسؤول، مفيش عنده مواقف ولا حكمة ولا هيك، المهم يكون عنده مال. الرجل الصحيح المضبوط اللي الواحد بركن عليه وبأمن بنته انه مستقبلا بعد عمره الطويل لما يرحل يكون بركن انه بنته راح تعيش مرتاحه،
0: يعني هلا
1: عمرها.
0: هلا انت عم بتقولي لي
1: تحمل مسؤوليه مواقف هاي الاشياء.
0: اوكي، يعني انت هلا عم تقولي لي انه حتى الاهل اليوم بدوروا مش على رجال بكل معنى الكلمه، انما على جيب ملاني.
1: القليل اللي بدور على انه يكون الرجال رجال.
0: طيب يعني انت قولي لي هلا شو هي رجولي بالنسبه لك؟ وهي هذا السؤال بده ينسال لكل مستمع ومستمعنا، ان شاء الله يكونوا مستمعين ما يزعلوش علينا وما يطلعوش على الخط، بس انه بدي اعرف بالنسبه للستات وللرجال شو معنى كلمه رجولي؟ انت شو بتعني لك رائده؟
1: يكون شهم ويتحمل المسؤوليه، المواقف تلاقيه بمواقف رجال قد حاله، يعني كلمة عنده زي ما بقولها كلمة بت والعشرة لا تكونوا موجودين، بتلاقي سكت الجميع وهو يعني كلمة بتلاقيها إنها كلمة حكيم. كيف بلشت بالبرنامج؟ إنه الإجابات ومواقف لما يتعرض لمواقف تلاقي قد حاله، مش يكون إما روح تعال تعال، يعني
0: تكون عنده شخصية قوية. هذا اللي انت عم تقولي
1: شخصية قوية وارتكن عليه، تكون الواحدة تركن على حالها لما تروح انه بغيابها يكون عنده هاي الكرامة، عنده يحافظ عليها، يحافظ على أولاده،
0: يحافظ على بيته وعائلته ومرته واسمه،
1: يحافظ عليهم. أوكي. ما حدش يسترجي يتخنفس عنه، يحكي عنهم أي كلمة مش منيحة قدامه. أما البعض بيوطوا صورهم بتلاقي الكل بيحكي عنهم، الكل بتسلى فيهم. بعض الرجال للأسف الشديد بتلاقيهم مثل السيدات سوزان، بتلاقيهم قاعدين بيحكوا، يعني بكون مرات كتير عندي صورة على الطريق وبكون هيك بتلاقيهم زي الستات بيحكوا مثلا فلان راحت وجه، بتلاقيهم في قصص النسوان يعني الحديث الرجالي.
0: انت هون فيها هيك هاي الجملة ملغومة، بيحكوا زي النسوان هاي. يعني طب يعني بلاش زي النسوان،
1: يعني قصص
0: بيحكوا بأسلوب مش مزبوط، خلينا نقول
1: قصص، يعني قصص شو سيرت تتسلوا فيها يعني، وهي بتبقى اصلا محرمة، بس لما تلاقيها من رجال بتصير مليون مليون تريليون محرمة. يعني هاي القصص مش إلكم، الرجال في لهم قضايا اهم اهم اهم من هاي القضايا يهتموا فيها، لانه في أجيال طالعة بدها يكون عندها قدوة، الأب البيت يكون قدوة، شوفوهم قدوة لإنهم الشباب البنات.
0: رائدة شكرك، ألف شكر على اتصالك وتابعينا دائما، كوني معنا.
1: يعطيك العيوني،
0: تسلمي عيوني، باي باي، الله معك. بناخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3. مساء الخير، مين معنا؟
2: مرحبا، معك اسعد المشفعمر.
0: اهلا يا اسعد، كيفك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: يا اسعد، شو بتقول؟ شو معنى رجولي بنظرك؟
2: رجولي كتير فيها تعددات كتير. رجولي اول شيء امانه واخلاص.
0: اوكي،
2: اول شيء امانه واخلاص.
0: طيب
2: بينك وبين مرتك
0: حلو،
2: يعني الشغلات اللي زي ما بقولوا الشغلات العاطلة، إنه البني آدم هو بنفسه بيقدر يعملها أو بيقدر ما يعملهاش.
0: وأنت بتلاقي
2: في احترام متبادل بيكون.
0: أوكي.
2: احترام متبادل بين الزوجين.
0: طيب.
2: وتاني إشي، أنت بدك تجيب بني آدم مع الحياة، بدك أنت تهتم فيه، تهتم في تعليمه، تهتم في لبسه، تهتم في أكله، تهتم في كل المواضيع اللي بده يعملها بحياته. مش انا بس بدي اجي اخلف وزيت
0: أوكي. هلأ الرجولة هاي هي أنا بدي أفهم منك، أنا طبعا كلنا عارفين شو هو الرجل إيش بعمل والمرأة إيش، ولكن معنى الرجولة كرجولة شو هي بالنسبة إلك؟ إيش إنه يحافظ على بيته، على مرته، على اسمه، على أولاده، إنه إيش يكون، إنه يكون مخلص، إنه يكون أمين؟ هاي شغلات إحنا بنطلبها دائما، ولكن هل هي موجودة فعلا؟
2: يكون أنا أنا أنا بقول لك، أنا مش بدي أحكي عن نفسي، البني آدم يكون داير باله أحاله،
0: أوكي.
2: كلمته زي الحديد يكون، يعني بالبلد يعني تيجي تحكي على فلان يقول لك إنه والله هاي الزلمة آدمي ومحترم.
0: حلو.
2: أنت البني آدم اللي بدي يجيب، والبني آدم اللي بدي أقلل من قيمته هو مش رجل بالنسبة إلي.
0: طيب.
2: بالنسبة إلي مش رجل، يعني أنت بتكون قاعد بمجتمع وبدك تعرف كيف تحكي وتكون تحترم وتكون زي ما بقولوا يعني تأخذ وتعطي مع الناس اللي حواليك، مش تكون يعني كتير يعني أنا بقول لك أبوه وإن الله يطول عمرهم.
0: الله يخليك.
2: أنا بحياتي ما سمعت نتقاتلوا.
0: هذا لأنه أبوك رجال كان ماسك البيت يعني، وماسك الزوجة، ما بتقاتلوا، ما حدا ما بتقاتل. أنت ما سمعت بس لحظة أسعد، فيش انا بتخيلش انه في شيء بالدنيا اسمه تنين ساكنين مع بعض عايشين مع بعض زوج وزوجي وسنين طويله انه ما بيكون في بنات لا نقاشات ولا جدالات ولا خناق على الاولاد، على المصاري، على البيت، على اي شيء. يمكن كانت شطرتهن انه لما الاولاد ما بيكونوش بالبيت هن بيحلوا مشاكلهن، وهي احلى خطوه ممكن اي بني ادم يعملها. اسعد
2: انا بدي
0: يلا كلمه اخيره وحياتك.
2: انا صار عمري 57، انا بحكيك عن جد حقيقي
0: رب.
2: يعني هن مروا بظروف اللي كانت الحياة صعبة.
0: أوكي.
2: احنا كنا 7 انفار بالبيت وابوه وامي 9، يعني هو اشتغل وتعب. انا باجي يعني للبني ادمين للاولاد اليوم، يعني اللي بقول لك انا بروحش عند ابوي، انا بحكيش مع امي، يعني انت ابوك تعب وراح، مش زي اليوم عندك مواصلات وعندك سيارات وعندك كتير شغلات انك توصل على الشغل، مش زي اول تركب من باص لباص. يعني البني آدم هاي رجال، وأنا بحس إنه البني آدم كانت تضل تقول لي خالتي الله يسعد البيت اللي بيطلع منه بيت.
0: صحيح.
2: فهمت علي؟ يعني الأب والأبطاي اللي بيطلع أخرى بيت.
0: أنا بدأ أشكرك أسعد، شكرا كتير إلك، وإن شاء الله أنت بتمشي بدرب الوالدين كمان وبتكون هيك حياتك دائما كاملة ومتكاملة. شكرا كتير، هلا فيك، الله يسعدك ويخليك. هلأ نحن بدنا نذكر المستمعين إنه يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار مكان توكس رح يتناول هذا الموضوع الرجولي، شو هي الرجولي وبمعناها وكيف نظرة الرجل والمرأة لمعنى كلمة رجولي. بدنا نسمع مقطع قصير وبدنا ندعوكم يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار على قناة مكان، تتابعوا مكان توكس. يلا خلينا نسمع.
3: اجمل تخن صوتك، اوعك اشوف دمعة، جمل كلنا بنسمعها لما الأهل بقولوها لأخونا اللي بتبناها، وبقولها لأصحابه اللي بدورهن بتبنوها، وبنقولوها لأصحابهن وأصحابهن بقولوها ل... فهمتوا علي؟ لا
4: والله زمان كانت أسهل، الرجل يعني قوي، شجاع، بيشتغل، بيصرف، بس اليوم بكون إياه يكون قوي بس مش قاسي، حساس بس مش ضعيف، قائد بس مش مسيطر.
5: يعني التعليمات كتيرة بس كتاب الإرشادات مفقود، والغريب إنه الكل عنده تعريف للرجولة بس أول ما نطلب منه يرتب صفاته بلش الحيرة.
4: مع إنه إذا بنرجع لكلمة رجل ومعناه فهي بسيط، تعريف ومعنى رجل في معجم المعاني الجامع معجم عربي، الرجل عام فهو ذكر من بني آدم جاوز حد الصغر بالبلوغ، بس إذا نفتح القاموس الاجتماعي والدرامي فمعناها سبع ضبع عريض المنكبين زلمي صاحب هيبة.
3: ما هو كل جيل كتب تعريفه الخاص للرجولة، وبين الرجولة اللي ورثناها والرجولة اللي عم نحاول نفهمها اليوم، وبين صورة الرجل المعيل والرجل الشريف والرجل اللي ممنوع يبكي، رح نحكي الليلة عن الرجولة، هل هي هوية ثابتة ولا مفهوم عم بتغير قدام عينينا؟ يلا نبلش مكان توكس.
0: أنا بتخيل هاي المقطع اللي سمعناه بيخلي كل واحد عم بسمعنا هلأ إنه يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار على قناة مكان يكون ويتابع مكان توكس لتشوفوا كمان بأرض الواقع إحنا عن شو عم نحكي. 072-33-55-99-3 تعالوا نحكي بصراحة. بناخد كمان اتصال. مساء الخير.
6: لو يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك، أهلا وسهلا، كيفك يا أمجد؟
6: والله أمجد مبسوط لأنه يعني برنامجك بيجي يوم الأحد بسمع صوتك وبشارك. تحية لرائد وتحية لأسعد.
0: تسلم. يا أمجد رأيك بالموضوع؟
6: والله الرجول مواقف. احيانا الرجل مواقف الرجوله
0: حلو، بس في عندنا اليوم رجولي ولا رجال بتتنقل من موقف لموقف؟
6: اليوم احيانا ما بتشوف موقف، اليوم بتشوف راجل بدون فعل. الرجوله بدها افعال، انك راجل يعني مش انك تستغل ضعيف ولا يعني قوتك تفرضها على مراه ولا على
0: لما بنقول رجل بكل معنى الكلمه، شو بتعني لك هاي الكلمه بالتحديد او هذا الوصف؟ كيف لازم يكون الرجال؟
6: مواقف وشهامة.
0: مواقف يعني وشهامة يعني. حلو، رائع.
6: أحيانا إحنا في ناس رجل بس مو فعل. اليوم لو تقول شيخ مختار ما بيفرض كلمته ولا بيفرض شخصيته لا عائلته ولا عيشته. طب ليش أنت رجل؟ ليش أنت مختار؟ ليش أنت شيخ؟ أنا بدي موقف، بدي شخصية، يعني أنا صار في مشكلة حلها المشكلة.
0: أنت أعطيتنا كلمتين بتمنى فعلا أنه الكل يسمعهن، ورح نتابع الاتصالات وبدي تتابع الاستماع كمان معنا. شكرا يا أمجد، الله يسعدك ويخليك. هلا فيك، تحياتي. 072-33-55-99-3. تعالوا نحكي بصراحة. مساء الخير.
7: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا،
7: كيفك؟
0: تمام يا هلا
7: سحر معك.
0: اهلا يا سحر، كيفك؟
7: الحمد لله.
0: هلا. يا سحر شو بنقول؟
7: والله بنقول اشياء كثيره والله.
0: يلا باختصار شديد، اتصالات كثير وفي عندنا ضيف كمان لازم يحكينا. شو بتشوفي انت اليوم بالرجال او بالذكوره او بكل واحد بسمي حاله رجال، وانت بتطلع بتقولي شو فيه من الرجال هذا؟ شو معنى الرجوله بالنسبه لك؟
7: الرجوله هي المحافظه على بيته من كل إشي.
0: أوكي.
7: المحافظ حتى على الجار، احترام الذات واحترام الآخرين. هو
0: حلو حلو، احترام الذات واحترام الآخرين، ممتاز. هو أوكي.
7: بيثبت للناس وبيجبر الناس أنهم يحترموه، بكل رجل بمعنى الكلمة. رجل ببيته إنه ما يخلي أهل بيته بحاجة لأي إنسان خارجي يتدخل بحياته، هو يكون محتوي بناته أولاده في كل شيء، في التربية، في الأخلاق، في الشامة، في كل ما تحتاج بيته بالأسرة الصغيرة اللي هي بمجتمعنا.
0: أوكي سحر، لخصتي لنا بجملتين ثلاثة ولكن جميل جدا. سعيد باتصالك دائما ومشاركاتك معنا على الفيسبوك. شكرا يا سحر. هلا يا عيوني، الله يسعدك، تسلمي، باي باي، الله معك. كمان اتصال. مساء الخير.
8: مساء النور، يعطيك العافية.
0: أهلا سهلا، يا فيك يا رب. مين معي؟
8: أنا اسمي جابر حجازي من طمرة.
0: جابر حجازي
8: من طمرة. أنت يا أخت سوزان نطيتي على رأس التلة من فوق. الرجولي أنت وين آخر مرة طلع معاكي وتحدثتي طبعا بالشواذ الأعظم بالمجمل إلا من رحم ربي مع ولد هيك شلفوح بسمى باللغة العامية.
0: أنت شلفوح؟ أنت شلفوح؟ أنت قديش عمرك؟
8: مرة 13 سنة، فهمي علي؟ وشفتي معجم اللغة اللي بحكي فيها. وين تطلع معك انت او احد اي حدا من المستمعين من هذول اللي بيركب كوركونيت او بسكليت كهرباء ولزيتي عليه او لزعيك بالغلط وشفتي شو مستوى كلامه؟ اوكي احنا انت مطيتي بس
0: انا هذا اللي انت اللي عم تحكي. لا لا لا، لحظة لحظة، انت هون جبر، انت هون عم بتقول لي انه انت اذا شفتي واذا حكيتي واذا عملتي هذا الموضوع، عدم التربية عند الاولاد، لسانهن الطويل، عدم اهتمام الاهل، كل واحد من الاهل مشغول بحاله وناسيين اولادهن، لا بيعلموهن التربية ولا بيعلموهن اخلاق ولا بيعلموهن حتى القوانين اللي انت عم تحكي عليها كركنة تغيره، هذا كله صرت حكي فيه لحد ما الناس تعبت قد ما حكيت فيه هذا الموضوع.
8: أنا
0: هلا مداخلتك.
8: اللي دحكي لك اياه انه انت عمالي تحكي بالبرنامج شو رايك بالرجوله؟ الرجوله هي اخر شيء، احنا لو انه ما عارفين
0: نفسك الرجوله اخر شيء،
8: انه يعني وضعها كثير صعب لانك تنجاب سيرتها. خلينا نبلش من تحت، من الاساس.
0: بشو بدك تبلش؟ بشو بدك تبلش؟ قول لي، اعطيني مثال.
8: انا احكي لك انه ولا شيء باعدادات العالم ككل واحنا بالداخل هون ولا شيء صح ولا إشي مش بتخلخل، مش بس الرجولي يا ما الرجولي، فيش إشي قاعد محله، فيش إشي قاعد محله.
0: هقول لك شغلة جبر، هقول لك شغلة. بدك تزعل، ازعل. أنا قابلة إنك لا تزعل. اللي أنت عم تحكيه إنه فيش إشي حوالينا وفيش إشي بحياتنا قاعد محله، كله مخربط وكله مقلوب، هاي واحدة من التعليق اللي إحنا مندور عليها لنعلق عليها كل غلط عم بيصير معنا. حياتنا إحنا اللي منقررها، حياتنا إحنا اللي منقول شو بده يكون فيها وشو ما بده يكون فيها، الأسلوب اللي بدنا نعيشه، الصدق أو الكذب أو الخيانة أو كل الأمور، هاي صفات موجودة بحياة كل واحد، كل إنسان بيقررها، مش كله مخلخل حوالينا، إحنا اللي عم نخلخل هذا الإشي عشان ناخد راحتنا باللي بدنا إياه.
8: إحنا مخلخلين معك، ولا إشي صح، مش بس الرجولي، ولا إشي منطقي، ولا إشي مفهوم، ولا إشي كان، ولا إشي ولا إشي ولا إشي.
0: يا ويلي شو نظرتك سوداوية يا جبر،
8: ويعطيك مليون
0: يعافيك ويخليك يا رب. تسلم جبر، شكرا كتير كتير للمداخلة، الله يساعدك، باي باي. ناخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3، تعالوا نحكي بصراحة. يلا مساء الخير.
9: مساء النور سوزان، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، أهلين عفاف، كيفك؟
9: أهلين، زمان حكيت سؤال زمان.
0: أهلا وسهلا فيك يا هلا. يا عفاف، شو معنى الرجولة؟
9: الرجولة يعني الاحترام، يحترم الزوجة، يربي أولاده وتربية منيحة.
0: اليوم أنت بتشوف رجال اليوم فيهن الرجولة اللي كانت قبل؟
9: طلعي في منهن.
0: بدناش نقول نجمل الكل، إنه لا ولا نجمل الكل، إنه في هيك وفي هيك، وهذا إشي معروف، بس شو النسبة الأكبر اللي أنت عم تشوفيها اليوم؟
9: الأكبر؟ لا البلاقي متساويين، هاي 50-50 بلاقي أنا. لا
0: إيش بتلاقي 50-50؟
9: إنه بس يعني بيكون متفقين، بيحترمون سوانا، بيحترموه، بيكون يعني قد المسؤولية لبيته.
0: يعني أنت بالنسبة إليك اللي بيحترم المرأة هو هذا، يعني اللي كامل هو هذا اللي كامل، هذا اللي عنده رجولي،
9: هذا اللي بدير باله على أولاده وعلى بيته، هذا الرجولي هيك.
0: أوكي عفاف، شكرا كتير إليك عزيزتي. شكرا يا عيوني، يا هلا فيك، تحياتي، باي باي. ناخذ كمان اتصال، شو رجولي بمعناك وبالكيف انتو ولا سكروا لي هالراديو رجاءا.
10: يا الله
0: يا الله، الصوت بزعج. طيب وبعدين؟ طيب فاتن، خذ المكالمة، خلينا ناخذ اتصال تاني على ما يقدروا يسكروا الراديو. مساء الخير، مين معنا؟
11: ألو
0: أهلا يا نهى، كيفك؟
11: يسعد، ما قاعدة بقول لك خذيني، أنا مسكر الراديو.
0: لا ما أنا مش سمعتك، الخط عندك كان مسكر، هلأ فتحت الخط.
11: أعرف.
0: يا نهى، شو هي رجولي أنت بنظرك؟
11: أول شيء في البيت إذا بنبنى على عمدان ثابتة، الرجل يعني بيكون عمود البيت.
0: أوكي.
11: أغلي.
0: طيب.
11: يعني شغلة إذا الأب يعني بكون عينه حمرة، مش عينه يعني الزلم يكبر بصاحب أولاده، مصاحبة إذا بيشوفوا أبوهن كلمته كلمة، رجل ولا كل الرجال.
0: في منه هذا اليوم رجل ولا كل الرجال؟
11: هلا لا، ما انا بحكي لك هذا الرجل، وفي رجال تشوفي، يا شايف الزول يا خايب الرجال.
0: طيب
11: بعدين يعني بعرفش، يعني في زلام تحكي بالدواوين كلمتها كلمة بتصيرش عشرة، هاي الناس اللي بتعمل له حسابات، مش ابن فوتونا مثلا بشكل عام، صلحة ام صلحة فوتونا نحكي شكل نطلع شكلها، مش كلام الرجال، لا اذكر من السؤال.
0: فاذا الرجولة بالنسبة لك هو اللي بحافظ على حاله، على اسمه، على بيته،
11: على حاله، بحافظ على بيته
0: وبس، وهذا هو.
11: بهمش بس سوزان، خليني انطيني مجال.
0: ما احنا بدناش نرجع نعيد على نفس الكلام نهى، بدنا كمان اشياء غير اللي انت قلتيهن. شو هي رجولي بنظرك غير هدول اللي هلا احنا عددناهن؟
11: مواقف في الرجال، مواقفها.
0: اوكي حلو، هذا
11: الرجل مواقف، ويوم تصير مواقف يبين انه انا موقفي ثابت وبضل ثابت، هذا بالنسبه لي. والنسوان كمان، ليش باخذوا النسوان سنتين يشهدوا وزلمه واحد؟ عشان النسوان ضلع قافل.
0: خربت الدنيا انت. طيب نهى شكرا كثير لك، دائما بتغير لنا الجو نهى، حلو دائما الاتصال معك. شكرا يا نهى حبيبتي، الله يسعدك، تحياتي، باي باي. 072-33-55-99-3 تعال نحكي بصراحة ونحاول عن جد نفوت لصلب الموضوع، موضوع الرجول اليوم قديش نسبة الموجودة في المجتمع من الرجال اللي بنقدر نقول عن جد هدول الرجال بمعنى الكلمة وعندن كل الرجولة، كيف احنا منفسرها وكيف منقيم هذا الموضوع. معنا كمان اتصال، مساء الخير. ألو مساء الخير.
12: ألو
0: مساء الخير.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟
12: هلا معلمي سوزان، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: أنا بألف خير من الله.
12: الشيخ أمير عاصي.
0: أهلا أهلا أهلا. يا ميت هلا، كيفك؟
12: أنا سائق ووقفت جانب حتى يعني أدلي بدلوي في هذا الطرح وهذا الموضوع الجميل جدا والراقي جدا والذي ما أحوجنا إلى أن نعيد مفاهيمنا في النظر إلى الرجولة ومعناها.
0: أول شيء سعيد جدا أنك هلأ عم تشاركنا، وبهمني جدا كمان المستمعين يسمعوا رأيك بهالموضوع.
12: نعم الصحيح، الرجولة لا تعني إطلاقا تحديد النوع ذكر أو أنثى، وهذا حينما نسمع عن الرجولة تشتد أسماعنا إلى الذكورة واستبعاد الإناث في موضوع الرجولة.
0: طيب.
12: الله سبحانه وتعالى لما قال من المؤمنين رجال قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. نحن نعلم أن أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة. أوكي. امرأة. طيب. فهل يعقل أن الآية استثنت هذه المرأة لأنها لم تكن رجل بالمفهوم المتعارف عليه والشائع في عقلية الناس متأثرة بالفكر الذكوري؟ أبدا إطلاقا. الله لما خاطبنا في الحج قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ليس المقصود هنا رجالا بمعنى الرجال الذكور، الرجل سمي رجل وهو إنسان لأنه يترجل على قدميه أولا. ونحن لو عدنا إلى اللسان العربي لرأينا أن الرجولة لها معنى خاص وأكده القرآن الكريم. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، ما قال على بعضهن وإنما قال على بعض ليؤكد أن في الذكورية رجولة وأن في الأنوثية رجولة. ولذلك الله لم يقل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا على بعض، ما قال على بعضهن.
0: انت بتعرف الله نعم شيخ، انت بتعرف لليوم نعم. لليوم انت بتعرف انه الآية هاي اللي بالقرآن الكريم السورة او لا الآية اللي من السورة هاي بالضبط، الآية هاي لليوم بعد في كتير من الرجال ما بعرفوا شو معناها، بعرفوا أو بيفهموا إنه قوامون على النساء معناتها إحنا اللي بنتحكم وإحنا كلمتنا اللي بدها تمشي وإحنا المسؤولين عنهن وإحنا وإحنا، ما بعرفوا إنه هن اللي لازم يعيشوا، هن اللي لازم يكربوا، هن اللي لازم يعملوا، هذا كله ما بعرفه.
12: أنا أريد أن أطرح مفهوما آخر.
0: يلا.
12: الآية الكريمة أنصفت الرجال والنساء، الذكور والإناث، وأكدت أن الرجولة موجودة في الذكورة وموجودة في الإناث التي ترتكز على حسن الإدارة وبذل المال، حسن الإدارة وبذل المال. ولذلك لما ربنا بقول الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض، ما قال على بعضهن أي على النساء. لأنه يريد أن يؤكد لنا أن الرجولة وصف وموقف قد يوجد في الذكورة وقد يوجد في الإناث، متمثلة بما ذلك بما فضل الله بعضهم على بعض بحسن الإدارة والحكمة وكذلك وبما أنفقوا. يعني الرجولة تكمن بالحكمة وحسن الإدارة وبالإنفاق.
0: طيب هوني نعم نعم شيخ الشيخ لا. سمير عاصي، أول شيء أنا سعيدة جدا أنك كنت معنا. هلأ في عنا كمان اتصالين أو ثلاثة، وبس بدي أخبركم أنه قد ما في ضغط على التلفونات سقطت خطوط التلفونات، وأول مرة بيصير هيك بالبرنامج، بس إن شاء الله أنه برجعوا بعدوها. الموضوع هالقد مهم. أنا بتمنى فعلا أنه شي يوم نقدر نستضيفك عنا بالاستوديو لنقدر نتحدث عن عدة مواضيع أو عدة نقاط اللي بعدها مش يلا آخر ملاحظة شيخ سمير. نعم،
12: الرجولة مواقف. لما بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الرجال الذين يختصون بهذا الموقف استوصوا بالنساء خيرا، فوالذي بعثني بالحق نبيا لا يكرم النساء إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم.
0: نعم.
12: من أراد أن يعرف حقيقة رجوليته فلينظر كيف يتعامل مع زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه أو أي امرأة كانت في الدنيا.
0: الشيخ سمير عاصي ألف شكر لك، وشرفنا أنك كنت معنا، ونتمنى هيك دائما كمان تكون معنا وتسمع ونسمع رأيك.
12: شكرا لكم وكل الاحترام على برامجكم القيمة التي تقدمونها.
0: الله يخليك يا رب، الله يخليك، تسلم لي، الله يسعدك، تحياتي لك. وعلى أمل أنه يقدر هلأ يصلحوا بس موضوع التلفونات، سقطت التلفونات كلها. أنا اللي لفيت، خلينا نسمع محمد سلطان طبع رجال هالأغنية.

0: أغنية جميلة جدا جدا بكل معانيها، وطبعا حاطين اللحن اللي هالقد هيك ممكن كل واحد يحبه، هاي الألحان السريعة ويتعلمها، وإن شاء الله فعلا إنه بكون عندنا هذا المستقبل اللي إحنا بدنا إياه، رجال مع رجولة كاملة. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعدها راح ناخذ ضيفنا لليوم، لأنه للأسف كل الخطوط اللي من خلالها أنتم بتتصلوا كل الخطوط سقطت. فطبعا راح يكون معنا دكتور خالد بشارات بعد ما نكون مع فاصل إعلاني.
1: الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
2: الفائز بلقب المايك إلك
3: آدم أبو جبل.
1: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
4: سيري حبيبة قلبي،
1: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
4: مش رح كل ولا رح مل ولا رح غير هالسيري لتصيري. طب سيري
1: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك، بعرض حصري لأول مرة ببرنامج قصة قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج قصة قصة على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
0: نستقبل مع بعض أحبائي نحن وأنتو ضيفنا العزيز دكتور خالد بشارات، دكتورة في العلاج النفسي التحليلي التكاملي. مساء الخير دكتور خالد.
5: مساء الورد ست سوزان،
0: كيفك؟
5: الله يسعدك ويسعد برامجك.
0: تسلم لي. لما بنقول
5: مين بتجيبيهم على الوجع انت؟
0: عم بدور عليه ندوارة.
5: عن جد لازم يعملوا لك، أنا هيك يعني بقترح على راديو مكان يعملوا لك معجم
0: هو
5: بالمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: تسلم تسلم، هاي شهادة بعتز فيها جدا دكتور. شكرا كثير. موضوع الرجولة اليوم شو معناها وكيف الناس بتشوفها وبتفهمها وكيف كانت في الماضي؟
5: هاي المشكلة الكبيرة،
0: هاي المشكلة الكبيرة.
5: رجولي بالماضي كان لها مقومات وكانت معروفة حتى بعصر الجاهلية وما قبل الجاهلية. رجولي كانت تعني شجاعة، كانت تعني القدرة، قدرة الشخص على الدفاع عن أسرته، عن عيلته.
0: أوكي.
5: قدرته على مواجهة الأخطار، تحمل المسؤولية، وحط تحتيها مليون خط، تحمل المسؤولية، قدرة على الإنفاق على الأسرة، تأمين احتياجاتها، اهتمامه بأهله، اهتمامه بأبوه، اهتمامه بأمه إذا كانوا كبار، احترام الضيف. مهم جدا كمان كانت الالتزام والوفاء والصدق بالعهود إذا عاهد أو إذا أعطى كلمة، احترام كلمته وعدم الغدر إذا أعطى كلمة أو إذا أعطى عهد. مهما كان يحمل صغير يحمل كبير، والقدرة على ضبط النفس برضو حط تحتيها مليون خط بالمواقف الصعبة.
0: أوكي.
5: أن يموت وهو يتمتع بسمعة حسنة بين جماعته، بين أهله، بين قبيلته. هاي كلياتها كانت صفات يتمتع فيها الإنسان مشان يحصل

0: على لقب رجل، كما كانت صفة النبلاء تعطى أو الفرسان كان لمين تعطى؟ تعطى للشخص القادر على حماية الضعيف الملهوف، قادر على حماية المرأة. هاي الصفات اللي كان يتمتع فيها الرجل بالسابق. هناك فرق شاسع ما بين رجل وما بين ذكر.
1: أكيد.
0: ليس
1: أكيد.
0: كل ذكر هو رجل. رجل
1: طبعا.
0: في ملاحظة صغيرة سمعتها أنا حد المستمعين بس ما سمعت كلامه، إنه كل شيء عندنا مخلخل وجاي أنت تحكي عن الرجولة. لو تمتعنا بقيم الرجولة 100% اللي كانت وبالصفات الأساسية اللي كانت، لما توقعنا أن يحدث تخلخل ولو بسيط فيما ذكر اليوم أو فيما نراه اليوم على أرض الواقع.
1: جابر لما حكى، مستمعنا العزيز لما حكى عن هذا الموضوع، حكى لأنه الوضع يعني فينا نقول هيك بالعامية البسيطة اللي الكل بيحكيها، الوضع مقلقز، فيش إشي في محله. ولكن بنرجع بنقول إنه الإنسان كل الصفات اللي أنت ذكرتها، هلأ نحن صرنا بآخر البرنامج ما عادش فينا إن نكيد المستمعين أكتر أو نحكي شغلات اللي بتعصبهن، ولكن بأرض الواقع دكتور في عنا فعلا أشخاص كتير اللي هن محافظين على حالهن، على اسمهن، على بيتهن، على أولادهن، اللي هن بيعيلوا البيت مثل ما لازم. هاي الأشياء موجودة، ولكن هل هي نفس الأشياء اللي كانت موجودة قبل؟ وإذا في اختلاف وين بيكون؟ هل هي الأوضاع اللي إحنا دائما بنقول تعليقة عم نعلق عليها كل أغلاطنا وكل شيء عم نعمله، ولا في إشي تاني اللي إحنا مش قادرين نوصل له في نفسية الرجال وفي نفسية الستات؟
0: تمام. هلا مفهوم الرجولة في المجتمع العربي بدناش نقول تغير، بدناش نقول تبدل، هو تطور.
1: تطور
0: على حسب التغييرات اللي صارت عندنا بالمجتمع. مثلا الصدق وتحمل المسؤولية، المروءة، هاي اليوم ما زالت تحظى بتقدير غالبية الناس، بينما المفاهيم اللي إلها علاقة بالقوة البدنية أو المكان القبلية الاجتماعية بالعائلة اتغيرت. حل محلها اليوم التعليم. صار مش الكبير بالعمر أو الكبير بالعائلة هو اللي إله الكلمة، بالعكس صار اللي ماخد شهادة عليا هو اللي إله الاحترام وهو اللي إله التقدير. مع إنه كثير من الناس، وهي بركز عليها كثير، الشهادة العلمية ما إلها علاقة بالذكاء العاطفي، لأنه الشخص اللي بتمتع بالذكاء العاطفي هو الشخص اللي بيقدر يدير أسرة وبيقدر يدير عائلة وبيقدر يدير مجموعة من الناس ويتخطى كثير من المشاكل اللي بتقع فيها قبيلته أو بوقع فيها مجتمعه. هاي أحد الأسباب اللي غيرت من عنا بمفهوم الرجولة أو مفهوم المسؤول عن كذا، العيلة أو القبيلة أو خصوصا عندنا إحنا، يعني بدناش نحكي عن مجتمعات ثانية،
1: لا لا أنا بدي أحكي عن مجتمعنا
0: إحنا العربي عندنا هون في, في, في إسرائيل. إحنا بنشوف إنه صار في تغيير بالعقود الأخيرة هاي، نتيجة طبعا تداخل مجموعة من العوامل سواء كانت اقتصادية، ثقافية، سياسية. وهذا إذا بدي أنا أفسر هذا التغيير، ممكن هو برجع لسبب اللي هو عبارة عن نتاج مجموعة من التحولات اللي أثرت في الأسرة وأثرت في المجتمع. بالأول بالبداية كنا نتطلع على الرجل إنه هو المسؤول الأول عن إعالة الأسرة وحماية أفرادها، حماية الأولاد، حماية الكبار، هو الشخص اللي بيقدر يأخذ القرارات، كان احترامه يقاس بمسؤوليته بالأمور اللي ذكرناها والالتزام بكلمته، سمعته الحسنة، كرمه والشغلات هاي، وعلى نطاق كمان الأسرة الموسعة والتزامه بالتقاليد اللي موجودة وترسيخ هاي القيم منه لأولاده لغيره. اليوم تغيرت الظروف، اليوم ارتفع مستوى التعليم، صار الرجل والمرأة يتعلموا، زادت مشاركة المرأة أكثر في سوق العمل، أصبحت المسؤوليات مقسمة بين الرجل والمرأة داخل البيت، فأدى هذا الحكي إلى أنه انتقلنا من نمط حياة إلى نمط حياة متغير. أدى هذا الحكي إلى إضعاف من بعض مسميات الرجولة اللي كانت بالسابق. كمان في عندك مشكلة أكبر ضغط سيطرت علينا،
1: هي
0: مشكلة التواصل الاجتماعي والإنترنت والانفتاح على الثقافات وعلى شعوب أخرى.
1: لا استنى هلأ أنت عم تحكيني على هاي المنصات، وكل ما بنذكر موضوع المنصات في أي برنامج من برامجي بشوف قديش الفرق ما بين الرجل أو المرأة اللي بتشوفهن عبر المنصات، إذا كان بالعقل، إذا كان بالتفكير، إذا كان بالاحتواء، إذا كان بالاهتمام، كل شيء بدك ياه بتلاقيه بيرفكت كامل على الآخر، وبتروح بتشوفهن بأرض الواقع كل واحد أو كل واحدة في بيتها بتقول يا عمي فيه هون إشي مش مزبوط من الصفر للمية. كيف ممكن؟
0: ما هي السمة الخيالية اللي من وراء الشاشات، ما هذا التمثيل، ما هذا التملق الاجتماعي اللي صار عنا واللي هو أكبر مرض إحنا اليوم بنعاني منه، وهي إظهاري على الشاشة بصورة مختلفة 180 درجة من سلبي لإيجابي، من إيجابي لسلبي عفوا، على صارت القيمة الأساسية أن أكسب عدد مشاهدين أو متابعين أو أبين أنه أنا بيرفكت 100%.
1: يعني ما فينا نعرف حقيقة الست أو حقيقة الرجال إذا كانوا فعلا رجال بكل معنى الكلمة مع كل معنى الرجولي، أو ست اللي محافظة على حالها، محافظة على بيتها ومحافظة على كرامتها، هذا كله ما عاد فينا نعرفه.
0: بالضبط، عشان هيك ما فينا نحكم كمان أنه هذا اللي بتشوفوه على وسائل التواصل الاجتماعي وبتشوفوه بيعطي قيم وبيعطي مبادئ وبيعطي مش عارف ايش، اختبروه على ارض الواقع وشوفوا كديش الاشي متغير تماما. اذا الاشي ما بخصه بصير، اسف على الجملة وعلى الوصف، بصير مفتي من الازهر، وبتشوفه بتقول هذا لازم امة لا اله الا الله تصلي وراه. اذا المشكلة فيه خاصة، هاي كلياتها القيم اللي كان يحكي فيها بتبرأ منها نهائيا.
1: مش بس في موضوع القيم دكتور، كمان في موضوع التصرف، في موضوع انه هالقد بيكون متفهم وهالقد محتوي وهالقد بدعم الست اللي قباله او هي بتدعم الرجال اللي قباله، بينما لما بيرجع اتنيناتهم على البيت بأرض الواقع بتلاقيهن بالمرة رافضين كل شيء كان على شبكات التواصل اللي هن حكيوا وعملوه.
0: هذا اللي أنا كنت أحكي لك فيه القيم.
1: إحنا بعد معنا دقيقة ونص دكتور.
0: تمام.
1: دقيقة ونص.
0: بدقيقة ونص أنا بدي أحكي جملة. لو اتبعنا، لو ما إحنا طلعنا وبشكل كبير جدا لثقافات وشعوب وقيم أخرى، وبقينا محافظين على القيم اللي كانت موجودة عنا، وكل واحد ماخذ دوره بالفعل، لا يعني المرأة إنها متعلمة يعني ما تربيش أولادها، ولا يعني الرجل إنه انفتح على ثقافات أخرى إنه ينسى القيم اللي تربى عليها.
1: أوكي.
0: عندها بقدر أقول أنا إنه رجولتنا بشهامتنا بقيمنا بمبادئنا بقدرتنا على حماية الأسرة والولاد والأسرة.
1: خليني أشكرك ألف شكر دكتور خالد بشارة، دكتورة في العلاج النفسي التحليلي التكاملي، شكرا كتير كتير إنك كنت معنا.
0: شكرا
1: عزيزي
0: إليك.
1: يا هلا فيك، تحية،
0: يعطيك ألف
1: باي باي. فإذا أحبائي حلقتنا لليوم انتهت، بذكركم بمعادنا سهرية يوم 2 الساعة 9، هدوء نسبي يوم 3 الساعة 1 4 هايت بارك الساعة 1، وعن الاحتيال واستغلال المسنين، الاستغلال المالي للمسنين، الجمعة سهرية الساعة 11، وأنتم بالقلب دايما مثل العادة، كونوا بألف خير أحبائي، باي باي، إلى اللقاء.

0: الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار ثلاث محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: القائم ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 50 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: عناوين الثانية من مكان: تمديد الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية، ومصادر أمنية تعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لتعرض البلاد لهجمات. إيران تهدد إسرائيل والولايات المتحدة. مصدر في بيروت يوضح أنه لم يتم بعد تحديد أي موعد لبدء الانسحاب الإسرائيلي. النائب سكوت يلمح إلى أن زيارته للمدارس العربية ستستمر، والحرارة تظل حول معدلها الموسمي حتى يوم الأربعاء المقبل.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، طاب يومكم. صادقت الحكومة بشكل مستعجل خلال استفتاء هاتفي على تمديد الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 28 من الشهر الجاري. وأفادت مصادر أمنية بأن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الجبهة الداخلية لهجمات. تواصل إيران تهديد الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال عضو مجمع تشخيص مطلحة النظام اللواء محسن رضائي إن الثأر لدماء الشهداء جزء من مسيرة الثورة، وأن ترامب ونتنياهو تجاوزا الخطوط الحمراء لإيران، ويجب الرد بعقاب حاسم ومتناسب. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل جندي واحد اليوم إثر غارة أمريكية. رفض الوزير عمحاي إلياهو من عتصما يهوديت ادعاءات معارضي الحكومة بأنها ترغب في غوض حرب لأسباب سياسية. وخلال حديث مع إذاعتنا بالعبرية وصف الوزير هذه الادعاءات بشريرة وتحريضية. في بيروت أوضح مصدر رسمي أنه لم يتم بعد تحديد أي موعد لبدء تنفيذ آلية المناطق التجريبية، مؤكدا أن الجيش اللبناني يرفض أي تنسيق مباشر مع نظيره الإسرائيلي، ولن يدخل إلى أي منطقة تجريبية قبل انسحاب إسرائيل منها. وفي حديث لقناة الميادين أضاف أن الجانب الأمريكي سيتولى عملية التنسيق الميدانية، ولن يكون له أي وجود على الأرض. قال رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية تسفي سوكوت إن منع سكان رهط زيارته اليوم لمدارس المدينة تدل على أهمية مواصلة هذه الزيارات، مضيفا أنه لن يسمح بأن تكون هناك أماكن لا يمكن لعضو كنيسة دخولها لأداء مهامه. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن اللجنة الشعبية في رهط شكرت كل من ساهم في التشويش على هذه الزيارة، وأضافت أن سوكوت حاول فرض رسالة سياسية، لكن رهط أوصلت رسالتها بوضوح أنه لا مكان له في شوارعها ومدارسها. توفي في المستشفى الشاب إبراهيم الزيوتي من سكان يافا متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس في المدينة من جراء تعرضه لإطلاق النار، وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.
5: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية.
6: كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
4: تبقى درجات الحرارة حول معدلها الموسمي حتى يوم الأربعاء المقبل. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
7: بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلال.
6: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
6: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
8: الفائز بلقب المايك إلك
9: آدم أبو جبل.
6: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
10: سيري حبيبة قلبي.
6: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
10: مش راح

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كوست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كوست قصة على قناة مكان وكان بوكس.

0: الشوي.
1: مرحبا فيكم معنا بحلقة جديدة من سينما الشويش. شهر تموز بيشهد ولادة فنان كبير ورحيله، فهو ولد ب 30 تموز 1920 ورحل عن عالمنا كمان بشهر تموز ب 27 تموز 1998. فريد شوقي.
2: يا أيها الملك الذي راحته قامت مقام الغيث في أزمانه، يا قبلة القصاد، يا تاج العلا، يا بدر هذا العصر في إيوانه، ملك إذا ما جال في يوم اللقاء وقف العدو محيرا في شانه. أحسن.
3: فاتوا اجت قريبة على ذكرى ميلاده،
1: قدر يحقق نجومية كتير كبيرة. والبدايات بدنا نحكي عن البدايات بالبداية.
3: نقول أولا شادي أنه هو كان توأم، له شقيق توأم، هو أحب الفن. والغريب أيضا أنه والده في هذاك الزمن شجعه بعكس
1: المتبع كان
3: بالضبط، كان يأخذه معه على المسرح ويعرفه على مسرحيات يوسف وهبي والريحاني.
1: الظاهر الأب كان فنان
3: بالضبط، فعشق الفن فريد شوقي ودرس الهندسة، ولكن إلى جانب الهندسة دخل معهد التمثيل، وفي السنة الثانية في المعهد بدأ مشواره مع السينما.
1: برز كتير بسرعة، مزبوط مش بطولات في البداية، بس شو اللي خلاه يبرز؟ موهبته، طوله، شكله، ولا هذا الشر اللي كان قدمنا إياه؟
3: هو كل الأشياء كانت مع بعض. طبعا عنده هو كان دافع قوي أنه بدي يصير نجم، وشارك نجوم كبار. بدأ مع مخرج الروائع أيضا حسن الإمام، ومع يوسف وهبي كمخرج، فيما بعد مع أنور وجدي وليلى مراد في عدة أفلام، وكان دايما يخد دور الشرير. ولكن شادي كان مختلف عن محمود المليجي، بأنه محمود المليجي كان يكرهه، أما فريد شوقي كان محبوب.
1: لها السبب وصل أنه يكون شعبي كتير. شو رأيك نسمع مقطع من فيلم أشكي لمين؟
3: أشكل مين؟ فريد شوقي، فاتن حمامة، وشادي أيضا.
1: 1951.
4: تسمح تفهم إيه الدور اللي بتمثله على رؤوف ده؟
5: لا ده مش تمثيل، ده حقيقة.
4: أنت فاهم إن أنا حسيبك لحد ما تنفذ حكم الإعدام فينا؟
5: أنت
4: ما بقيتش خاف من ضحكتك الصفرة دي، ما بقيتش خاف منك أبدا.
5: ليه؟ هو أنا بابا؟ ده أنا مخلوق زيك تمام.
4: أنت أسفل مخلوق خلقه ربنا.
5: نادية افتح عينك كويس وشوفي بتكلمي مين.
4: بكلم ابليس.
5: ابليس وعندك الشجاعه الكافيه انك تكلمي ابليس؟ من امتى يا استهانم؟
1: سمعنا مقطع من فيلم أشكي لمين، مش البطل هو ولكن بيبرز طبعا. وهل مسيري بتستمر هيك بهالصورة؟
3: تستمر عدة سنوات، حتى مثل ما ذكرنا عام 1951 عمليا هو كتب، ومنقدر نقول كمان أنتج أول
1: بطولة الأستاذ حسن. صح.
3: وهيك غير جلده، ابتعد عن أدوار الشر، صار ابن البلد وابن الشعب، ويعيش يعني قدم دور إنساني اللي هو يعني متزوج من هدى سلطان.
1: اللي كانت زوجته طبعا،
3: اللي صارت زوجته عمليا.
1: نعم. بالفيلم ولا بعد الفيلم؟
3: بفيلم حكم القوي في نفس العام، مع نهاية فيلم حكم القوي تم الزواج.
1: نسمع لك كان أول بطولة لفريد شوقي، القصة حسن.
4: تعالوا طلع الولاد برا.
5: ايه في ايه؟
4: حسن أهما تعالوا اتفرج على جاية تشتين في بيتي. دي ما خرجتش دلوقتي حندق لها البوليس. البوليس؟ ليه أنا؟ ولا الناس الخطافين اللي بيساقوا الرجاله من سكتات؟
5: اخلصي.
4: بتضربني عشانها يا حسن، ده اخر صبر وحب ليك.
5: ازاي تجرأي وتيجي هنا
4: وما تجيش لي؟ مش جوزي عايش هنا؟ مش بيت جوزي؟
5: كلام فارغ، مش عاوز اسمع. انت عاوز ايه دلوقتي؟
4: تعال معانا يا حسن، ارجع بيتك تاني علشان خاطر ابنك محروس حبيبك.
6: أبا تعال معانا يا أبا.
4: نسيت مراتك اللي تتمنى تراب رجليك تشتريك مني واحدة زي دي؟ هي الفلوس تعمل فيك كده يا حسن؟
5: كفاية بقى غلب وبؤس، أنا شبعت فقر وجوع. سيبيني بقى، سيبيني أدوق طعم الدنيا.
4: الدنيا إيه طعمها يا حسن من غير ابنك اللي من لحمك ومن دمك، من غير مراتك اللي بتحبك؟
1: واضح انه هو كان يحب الصناعة، خاصة انه ما اكتفى بس بالتمثيل وايش المخرجين بيسندوا له من ادوار، انتج زي هالفيلم. ونشوف بعدين في مسيرته كمان عدد كبير من الافلام اللي انتجها.
3: بالضبط. فريد شوقي يختلف عن اخرين بانه كان يعرف يدير موهبته، كان ذكي، فهو كتب وانتج من اجل صنع فريد شوقي.
1: كان متبع كمان بهالجيل فنانين كتار كانوا ينتجوا ولا لا؟
3: بالضبط، ولكن فريد شوقي استغل إنتاجه بتغيير جلده فقدم أدوار متعددة، ولما كان ينجح صاروا المنتجين يتوجهوا له بأدوار مشابهة
1: اللي هو فردها.
3: بالضبط،
1: واللي هو كتبها معظمها.
3: بالضبط.
1: نحكي عن الفتوة كمان بالأدوار المهمة اللي بقدم لنا إياها فريد شوقي عام 57.
3: هذا كتب السيناريو تبعه نجيب محفوظ، ويحسب لفريد شوقي شادي إن هو يقال إن هو اللي أدخل نجيب محفوظ إلى عالم السيناريو في فيلم جعلوني مجرما.
1: صحيح.
3: رفض نجيب محفوظ يتلقى أجر، قال له أنا تعلمت كتير، يعني شو يعني كتابة سيناريو أفلام بفضلك، فرفض
1: نجيب محفوظ. حكى هيك لفريد شوقي.
3: بالضبط. الفتوة عمليا من أفضل أفلام فريد شوقي مع تحية كاريوكا إخراج صلاح أبو سيف.
1: خلينا نسمع مقطع.
0: غريبة
7: مش غريبة أنا زي القطط بسبع ترواح.
0: أنت زي القطط تاكل وتنكر. المرة
7: مش هتلحق، المرة دي فاتت، لكن الدور الجاي علي أنا.
0: أنت بتقول إيه؟
7: وده كان زمان، من هنا ورايح يا ما حتشوف ناريني.
1: سينما الشويش فريد شوقي. في صعوبة غازي لأنه عدد كبير كبير كبير من الأفلام قدم فريد شوقي، ففي صعوبة واحد يقول شو الأبرز بهالمراحل.
3: بالضبط، هو قدم ما يقارب من 400 فيلم تقريبا.
1: عدد كبير.
3: عدد كبير جدا، ما توقف ولا أي عام عن العطاء. شارك كل نجوم السينما اللي عصرهن،
1: إذا بتحكي من أنور وجدي، ليلى مراد، وصولا محمد هنيدي.
3: بالضبط، مع نهاية الخمسينيات التقى بنادية لطفي اللي هو أحد مكتشفيها نقدر نقول. في الستينيات التقى بسعاد حسني، طبعا شكل ثنائي جدا ناجح مع زوجته هدى سلطان.
1: هدى سلطان كم من فيلم قدموا تذكرنا فيهن الأفلام؟
3: بقول حوالي 20 فيلم. من هاي الأفلام ممكن نذكر قصة حسن حميدو، جعلوني مجرما، المحتال، أبو الذهب، رصيف نمرة 5، وبورسعيد. نقول عن بورسعيد شادي انه اختاروا جمال عبد الناصر لتقديم هذا الفيلم، وهذا بدل على مدى شعبيته، يعني اختاروا شخص اللي ممكن يأثر على الشعب.
1: على الشعب بمرحلة من المراحل طبعا بينتقل هو الى لبنان، وفيما بعد بيصير نجم كبير بتركيا، وهي مفاجأة.
3: بالضبط، طبعا شادي بحلقات سابقة حكينا عن ظاهرة الطيور المهاجرة، وهي ظاهرة السينمائيين المصريين اللي هاجروا الى لبنان،
1: اضطروا انه يهاجروا.
3: بالضبط، في نصف الثاني من الست، واحد منهم كان فريد شوقي
1: أبرزهم ممكن.
3: بالضبط، شارك صباح بأكتر من فيلم، واحد منهم أهلا بالحب، وهناك التقى في أحد غنت له أكتر من أغنية على البساطة البساطة، وقبل غنت له الغاوي. ولكن شادي في هناك في بيروت التقى بأحد السينمائيين قتل الأتراك اللي كان بده يشجع توزيع الأفلام التركي بالشرق الأوسط والعالم العربي،
1: فاختار فريد شوقي
3: اللي أصبح نجم في تركيا.
1: وبالفعل انتقل على تركيا، على اسطنبول او انكرة، وصار يصور هناك افلام وكان نجم.
3: بالضبط،
1: غريب لانه غريب جدا. الدراما التركية صعبة ممكن يعني انه حدا يخترقها بعكس العالمية.
3: بالضبط،
1: كيف بتفسر هذا الاشي انه صار هناك مطلوب ومحبوب؟ هل نوعية الادوار
3: هي عمليا السينما التركية متأثر من السينما المصرية، وهو كان نجم فيه كل المواصفات، وهذا هو يعني حقق نجاحات في اكثر من مكان فريد شوقي.
1: نعم، نسمع مقطع من فيلم
3: هو صباح اهلا بالحب،
1: المرحلة اللي كان فيها بلبنان، بين لبنان وتركيا.
8: انت لسه زعلانة مني؟
9: لا ابدا، انا قلبي طيب وبنسى بسرعة.
8: ايوه زي تمام.
9: ايه انت اسكندراني؟
8: ايوه اسكندراني، وبقالي 20 سنة هنا في بيروت. بيروت اللي حتجنني.
9: دخلك؟ وليش رح بتجن من بيروت؟
8: من كتر ما هي حلوة، من كتر ما هي دمها خفيف وظريفة، انما انا حاسس انها مش سعيدة في حياتها رغم الفلوس والعز اللي هي عايشة فيه.
9: فعلا مظبوط، لأنه في قصة بسيطة منخص حياتي كلها.
8: واحدة في جمالك وحلاوتك ومالك وفي حياتها تنغيص. يا سبحان الله، أمنا أبو علي يقول إيه؟
1: سمعنا مقطع من أهلا بالحب، بيعود بسنوات السبعينات لمصر، ونجوميته طبعا بتكبر، والأدوار أدوار البطولة.
3: احنا بنشوف هون انه هو كمان كتب فيلم كلمة شرف، وقبل نذكر شادي بفيلم جعلوني مجرما، هذا الفيلم اللي قدمه فريد شوقي قدر يغير احد القوانين
1: صح
3: اللي خاصة بالسجناء،
1: زي ما فاتن حمامة غيرت قانون بأريد حلان.
3: بالضبط، وبهذا الفيلم خلاهن يطلعوا قانون انه يسمحوا للسجين يزور حدا من عيلته بحالة طارئة إذا بده يتوفى أو بحالات يعني إنسانية صعبة. شارك البطولة رشدي أباظان
10: صديقه ومنافسه طبعا بمرحلة من المراحل.
3: وفي شغلة مهم جدا نحكيها
10: عن هدى سلطان. لما نحكي عن العلاقات
3: يلا
10: تمام
3: أوكي.
10: هنسمع لك كان مقطع من كلمة شرف.
3: كلمة شرف
8: أستاذ سالم، أنا هخليك تشوف مراتك.
5: صحيح.
8: الساعة الوقت 8، أنا حدي لك ساعتين.
5: شكل قوي. الساعة 10 بالظبط هكون عند ستك.
8: رايح فين؟ زي ما أملك الوحيد إنك تشوف مراتك، أنا كمان أملي الوحيد إني أختتم حياتي العسكرية وأنا رافع راسي.
5: مهما كان التمن رجالك.
8: لأول مرة في حياتي بخالف القانون.
5: لا أنت بتريح ضميرك.
8: طول عمري بفتخر بالرتب والناشين دول قدام زملائي وأولادي، خليني أحتفظ بيهم لآخر دقيقة في حياتي.
5: اطمن.
8: كلمة شرف.
5: كلمة شرف.
3: طبعا شاهد المقطع اللي سمعناه أحمد مظهر بيحكي مع فريد شوقي بالفيلم.
10: نعم. بيستمر فريد شوقي وبقدم كمان مجموعة من الأفلام الدراما فيها حاضرة وبقوي كمان وبتحقق نجاح كتير كبير، مدى قطار العمر وبعدين لا تبكي يا حبيب العمر وسلسلة من الأفلام الحلوة اللي الناس تعاطفت معاه وحبته.
3: بالضبط. فريد شوقي بعد ما قدم لمدة حوالي 15 عام أفلام أكشن وكان الموزعين اشترطوا أن يكون ثلاث معارك وأكثر بالفيلم، قرر يغير جلده بالسبعينيات، خاصة أنه
10: كبر كمان.
3: أنه كبر. بالضبط.
10: بطل ينفع ملائم أنه يلعب أدوار الحركة والأكشن.
3: فما كان في أي حدا من المنتجين يعني ممكن يغامر بتقديمه بشكل آخر، ولكن هو كتب وأنتج أيضا ومضى قطار العمر اللي حقق نجاح كثير كبير في تراجيدي.
10: صح. 75
3: واستمر بتقديم هاي النوعية بأكثر من فيلم.
10: صرنا نشوف الطيب الأب بالزبط. الإيجابي دايما.
3: بالضبط. والأحداث التراجيدية الحزينة اللي بيفقد مثلا ابنه بفيلم لا تبكي يا حبيب العمر.
10: نور الشريف.
3: نور الشريف
10: بيكون. خلينا نسمع مقطع.
3: يلا.
5: يا أخي أنا بحبك بشكل مش معقول، لما بتغيب عن عيني ساعة ببقى حكاني. طب قول لي إيه اللي مزعلك اليومين دول؟
11: أنا لا أبدا مش زعلان، أول مرة تخبي عليا حاجة.
5: مفيش حاجة أبدا، حقيقي مش زعلان.
11: طب احلف بحياة أحمد كده إنك مش زعلان؟ كنت متأكد إن حياتي غالية عندك
5: أكتر مما تتخيل.
11: عشان كده مش عاوزك تزعل وتخبي، لأني عرفت كل حاجة.
5: عرفت إيه؟
11: أنا اللي مزعلني إنك أول مرة تخبي عني حاجة.
5: أنت بتتكلم عن إيه؟
11: أنت نسيت إن ابني أكبر دكتور في مصر ولا إيه؟ وأنا برضه دكتور. والمفروض لو كان لي عمر كنت همسك عيادة أكبر دكتور في البلد.
5: قصدك إيه؟
11: أنا عرفت إن عندي ورم في المخ وإن حالتي خطيرة.
10: لا تبكي يا حبيب العمر، فريد شوقي بحلقة خاصة اليوم من سينما الشويش. هالفيلم قدم عام 79 غازي.
3: بالضبط. وطبعا كل أفلام حققت نجاح كبير وكل المنتجين عمليا صاروا يتوجهوا بأفلام تشبه هذا الفيلم.
10: عدد كبير من النجوم الجداد بالثمانينات وهو بيتعاون معهن وأبرزهن عادل إمام، نور الشريف طبعا، أحمد زكي. بالزبط. كل النجوم.
3: احنا بنشوف من السبعينيات بدأ يلتقى بنجلاء فتحي، بأبو ربيع على سبيل المثال، كل نجوم السبعينيات سهير رمزي، ناهد شريف، نبيل عبيد التقى فيهن. في الثمانينيات التقى وجها لوجه امام الزعيم الجديد عادل
10: امام بفيلم الغول.
3: الغول
10: عام 83.
3: عمليا الاسماء في بدايه الفيلم كانت مشكله كبيره بالنسبه لصناع الفيلم.
10: كيف حلوها؟
3: حلوها انه الاسماء بتظهر على الشاشه بشكل خاطف. كل ثلاث اسماء، فريد شوقي، نيلي وعادل امام،
10: مع بعض
3: ظهروا مع بعض.
10: حلو. ترتيب الاسماء كانت تعمل ازمات كتير كبيره وبتعبر طبعا عن نجوميه الفنان. اذا هو الاول فهو البطل والنجم المحبوب بهديك الفترة.
3: بالضبط. احنا ما ننساش شادي انه فريد شوقي حافظ على اسمه طوال السنوات كاسم رابح في التوزيع الخارجي. كل الموزعين
10: كانوا يعني يطلبوا
3: فريد شوقي اسمه
10: أفلام
3: ببيع
10: فيها فريد شوقي.
3: بالضبط. فعشان هيك هو سمح لنفسه يعني يشارك نجوم اخرين اللي هن البطولة اللي هن، وهو بادوار ثانوية ولكن اسمه كان يبيع
10: ووجوده كبير كان.
3: بالضبط.
10: مع هذا بالافلام رغم امراض قله المشاهد. بنحكي كمان عن تعامله مع نادية الجندي بالباطنية.
3: طبعا مثل ما ذكرنا انه هو تعامل مع الجميع وما همه مثلا نادية الجندي، هي اللي سيطرت، هي كانت
10: البطلة
3: عمليا.
10: صحيح. وعمل دور حلو بهالفيلم.
3: بالضبط. وهو كمان إذا بنذكر بنكمل في نفس الخط تبعه، مثلا شارك أحمد زكي طارق طائر على الطريق.
10: صحيح.
3: خرج ولم يعد، يحيى الفخراني اللي هو مش نجم، وأفلام أخرى يعني في نفس الخط ما كان يهمه، طول الوقت بس بده يمثل.
10: الغول. لنسمع مقطع من هالفيلم مع عادل إمام وفريد شوقي.
12: فهمي بيه كلمة واحدة لو أمكن.
5: سيبوه مشيرة شافتك وانت كده.
12: سيادتك ما دفعتش الفلوس ليه لعيلة مرسي السويفي؟
13: انت لسه ما حرمتش؟ ما كمل اول. انا مش شركة تأمين يا اخ عادل، وعلى العموم الفلوس اتصرفت في القضية.
12: حضرتك شفت صورتك في الجورنال؟
13: يعني ليه؟
12: اصل في صورة هتطلع لسيادتك في جورنال بكرة، مش هتلحق تشوفها.
14: مش معقول.
12: اللي هيقرب مني هفتح دماغه. فين البوليس؟
13: ابعتوا هاتوا البوليس.
10: فريد شوقي في سينما الشويش، تستمر الأدوار وبيستمر وجوده، وكانوا يتفائلوا فيه الفنانين، دائما يحبوا أنه يكون فريد شوقي معاهن. أكي شوي كمان عن تقدم العمر، وبنشوف أنه صار كبير مع هذا موجود.
3: بالضبط، هو كان نقدر نقول كمان مكتشف وجوه جديدة، مثلا قدم شريهان في الخبز المر،
10: وبالمسرحية طبعا
3: شارع محمد علي،
10: شارع محمد علي
3: عام 91 صحيح. وبعدين ليلى علوي قدمها في البؤساء،
10: في البؤساء
3: وشارك الجيل الجديد، تعال نقول جيل الثمانينيات، إلهام شاهين وصل مثل معها، يسرى امرأة قايلة للسقوط، بالآخر أنتج لبنته ومثل معها.
10: بالفعل بنته اللي هي رانيا فريد شوقي. أيوة. من شربات.
3: أيوة
10: طبعا، بنته هي مش البنت الوحيدة في العائلة اللي إلها خص بالمجال الفني،
3: طبعا بنته من هدى سلطان ناهد فريد شوقي منتجي، وبعدين عنده بنت عبير صارت مخرجة، وكانت
10: درست إخراج
3: وكانت بدها تقدم فيلم من إخراجها لوالدها ولكنه رحل.
10: نحكي شوي عن علاقاته لفريد شوقي.
3: هو يقال انه قبل هدى سلطان تزوج مرتين، وهدى سلطان استمر زواجه حوالي 15 عام، فيما بعد من سيدة من خارج الوسط الفني
10: سهير
3: الترك، وانجب منها عدة بنات، وهو ابو البنات،
10: انجب منها بنتين. وسط الحب اللي الكل بيحكي عليها بالوسط الفني بينه وبين هدى سلطان.
3: بالضبط.
10: وكان في غيري.
3: كان في غيري.
10: نحكي شوي هيك عن افلام واحداث صارت بسبب هالغيري.
3: طبعا هون لما تجوزوا هي كانت نجمة متألقة، وهو عماله يحفر طريقه نحو الصف الأول، هاي أولا، ولكن صار
10: مع مرور الوقت تغيرت شوي،
3: صار هو ملك الترسو، وهي طبعا ظلت نجمة كبيرة. المشكلة عام 1958 بفيلم امرأة في الطريق،
10: رشدي أباظة
3: كان الدور المفروض يكون لفريد شوقي، تم تغييره، ويقال أنه هدى سلطان هي اللي طلبت تغيير البطل وجابت رشدي أباظة.
10: والسبب؟
3: لا مش معروف.
10: خلافات
3: مش معروف. مش معروف.
10: خلافات زوجية أثرت على الفيلم،
3: فهذا خلاه أنه يزعل منها، أنه كيف تجيب محله رشدي أباظة، خاصة أنه استعد للفيلم.
10: نعم.
3: وكان كتير حابب يقدمه، ورشدي أباظة صار نجم صف أول بسبب هذا الفيلم.
10: هي بتكون زوجة أخوه صح بالفيلم؟
3: بالضبط.
10: سينما الشويش فريد شوقي، أحلى فيلم غازي،
3: أحلى فيلم بالنسبة لي الفتوة.
10: الفتوة.
3: أيوة. صلاح أبو سيف. وأنت؟
10: أنا البؤساء.
3: البؤساء
10: أحبه. قبل رحيله غازي تعرض لعدة إشاعات حول رحيله، كان يقراها،
3: وبعدين طلعت بالتلفزيون قبل 40 يوم من وفاته الحقيقي، فكل نجوم السينما توجهوا نحو بيته، فهو طبعا شافن وقال لن أوكي معلش هاي بروفا، فاستخدمها كبروفا للوفاة
10: بعد 40 يوم توفى.
3: نعم.
10: أنا بذكر أنه كتير ناس بالثمانينات والتسعينات لما كانوا يروحوا على مصر يروحوا يزوروا،
3: بالضبط،
10: وكان يستقبلهم.
3: بالزبط.
10: يعني حسب القصص انه كان لطيف ويستقبلهم.
3: بالضبط. هو يقال عنه انه هو ملك، ولكنه يعني كان
10: طيب
3: ملموس، يعني ملك اللي تقدر تقعد معه ابن الشعب.
10: وبقولوا انه كمان رغم ادوار الشر اللي قدمها بالسينما ونجح فيها، بس كان انسان كتير طيب بالحقيقة،
3: ويخاف. بذكروا انه كان في فار عنده بالحمام فخاف كتير من الفار. فريد شوقي خاف من الفار.

0: سينما شويش.
1: بعد ما تعرفنا على مسيرته السينمائية الغنية لفريد شوقي، اسمع أغنية غنت له إياها صباح.
2: بالضبط، الغاوي نقط بطاقيته. هالأغنية كان المفروض تغنيها زوجته آنذاك هدى سلطان. صباح سرقت الأغنية.
1: كيف يعني سرقتها؟
2: سرقتها يعني فريد شوقي كان على خلاف مع
1: هدى سلطان.
2: مع هدى سلطان. هي جابت نجم آخر لفيلم رشدي أباظة، لفيلم امرأة في الطريق. فهو جاب صباح وسرق لها الأغنية لهدى سلطان.
1: زعلت بعدين هدى سلطان من صباح؟
2: ما كانش، لا هدى سلطان ما كانش تزعل يعني.
1: أي فيلم كان هذا الحديث؟
2: فيلم جوز مراتي، أول الستينات تقريبا.
1: تمام، نسمع لك كان الأغنية.

انا زيك غاوي حسونا من هنا.

0: فيشات من زمن فات، واليوم فيلم أين عمري.
1: أين عمري أول إنتاج للفنانة ماجدة. هي أنتجت حوالي 13 فيلم. هذا الفيلم عمليا تم صدوره عام 1956.
0: نحكي على القصة، نحكي على المراهقات،
1: قصة حقيقية اللي هي كانت بطلتها بالحياة ليلى فوزي. تزوجت هي وصغير من ممثل معروف كبير بالسن آنذاك، عزيز عثمان. يعني لا شكلا ولا عمرا كانوا يلبقوا لبعض. فأحسن عبد القدوس استقى هاي القصة، يعني
0: من هناك
1: طبعا. وعمو عزيز اسمه بالشخصية اللي أداها زكي رستم. وبهذا الفيلم عمليا ماجدة صارت منافسة لفاتن حمامة، لأنه بديت مرحلة جديدة، يعني بطولات أفلام ضخمة. عندك كمان ممكن نذكر أنه الفيلم حصل على المرتبة 50 في قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية.
0: حكت كمان ماجدة، بتذكر أنه الفيلم نجح حلو، 12 أسبوع عاد بدور السينما،
1: بالضبط
0: وقتها يعتبر نجاح.
1: وكمان نجاح واستمر تلفزيونيا فيما بعد. الجماهير يعني حبت الفيلم لما كان يعرض.
0: هذا طبعا بدون شك شجع ماجدة أنه تكمل بالإنتاج، كان أول أفلامها ناجح.
1: طبعا فيما بعد أنتجت على سبيل المثال المراهقات، فيلم جميلة، أنف وثلاث عيون، فيلم السراب مع نور الشريف.
0: شو أهميته بمسيرتها لماجدة أنه هي غيرت جلدها الفني فيه؟
1: فيلم ضخم. وإحسان عبد القدوس فات على الساحة عمليا كروائي. طبعا كان في له قبل الله معنا قبله بعام فاتن حمامة، ولكن أين عمري هو اللي يعتبر دخول إحسان عبد القدوس بقوة لعالم السينما.
0: نذكر أنه الفيلم من إخراج أحمد ضياء الدين، وشارك عدد كبير من الممثلين مع ماجدة: زكي رستم، يحيى شاهين، ميمي شكيب، أحمد رمزي، وأمينة رزق. اسمع مشهد من الفيلم.
2: من يوم ما ضربتيني بالكرباك
3: غصب عني أنا فهمت غلط، أنا ما بستحملش عليك الهوى،
2: عشان كده قفلت علي الأبواب والشبابيك لحد ما خنقتني.
3: أنا خايف عليك من الناس، النخل اللي حوالين السرايا، كل نخلة بيتهيألي إنها راجل حيخطفك مني. أنا بحبك علي، بحبك، أنت أغلى شيء امتلكته في حياتي.
2: أغلى شيء امتلكته في حياتك زي الفرس، زي أرضك، زي التحف اللي مالية سرايتك. لا لا، أنا ما أقبلش أكون جزء من ثروتك. أنا ليا حقوق وليا كرامة.
3: عليا رايحة فين؟
2: مقدرش أعيش مع واحد اتهمني بشرفي.
3: كل إنسان معرض للغضب.
2: لو كنت غضبان على شرفك كنت بدل ما تضربني بالكرباك كنت طلقتني، كنت موتني. لكن انت إنسان ما عندكش كرامة.
4: أفلام جديدة.
0: تخيلوا أحمد السقا ملك الأكشن قاعد ورا الميكروفون بيعطي نصائح عاطفية للبنات، وياسمين عبد العزيز هي اللي بتضرب وبتعمل مشاهد الأكشن.
5: أحمد السقا المرة دي يعني هو مش بيعمل الأكشن.
0: هذا اللي رح نشوفه في فيلمه الجديد خلي بالك من نفسك، المقرر عرضه ب 22 يوليو تموز 2026. الظاهر احنا امام تجربة كوميدية بتجمع الاكشن والتشويق، ومعهن لبلبة، محمد رضوان، ومصطفى ابو سريع. منذكر انه ياسمين غابت عن السينما من وقت فيلمها الابلة طمطم عام 2018، وركزت بالمسلسلات في السنوات الاخيرة. اما احمد السقا فشفناه في 2025 مع احمد فهمي بفيلم احمد واحمد، اللي حقق ايرادات عالية وصلت لاكثر من 66 مليون جنيه في مصر واكثر من 10 مليون ريال سعودي في المملكة. هل بتتوقعوا نجاح الفيلم؟ خاصة أنه رح يواجه ثنائيات عندها كمان جمهور كبير زي محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد العوضي ومي عمر في سباق أفلام الصيف. شكرا لزميلنا غازي أبو بكر على مشاركته في القسم الأول من سينما الشويش. إسا إيرادات السينما في مصر هالأسبوع: رقم 1 7 دوغز، أحمد عز، كريم عبد العزيز، بأسبوع السادس صاروا حقين 222 مليون جنيه. الكلام على إيه؟ فيلم مصطفى غريب وأحمد حاتم 88 مليون جنيه بأسبوع الثامن. مرتبة الثالثة فيلم أسد لمحمد رمضان 95 مليون جنيه مصري بأسبوع الثامن. فيلم إثمة لأحمد داود 51 مليون جنيه مصري بأسبوع السادس. فيلم صقر وكناريا بأسبوع الثاني بحقق إيرادات عالي 47 مليون جنيه. الفيلم صقر وكناريا بيجمع محمد إمام وشيكو. مرتبة السادسة لكراش لأحمد داود بحقق بأسبوع الرابع 8 مليون جنيه مصري. المرتبة السابعة فيلم القصص لنيلي كريم وأمير المصري، بثالث أسبوع لإله بحقق 5 مليون جنيه مصري. الأسبوع ب 15/7 رح يبلش عرض فيلم أحمد حاتم الجديد ريد فلاج مع جميلة عوض. خلنسمع تفاصيل هالفيلم.
4: أفلام جديدة.
0: هل رح يواصل أحمد حاتم تحطيم الأرقام بفيلمه الجديد ريد فلاج؟ الفيلم رح يبلش عرضه في 16 يوليو تموز 2026. بلعب الفيلم دور طيار بواجه صراعات الحب والثقة مع زوجته مديرة الإعلانات اللي بتقدم دورها جميلة عوض، ومعهن شريف منير، نسرين أمين وانتصار. القصة دراما اجتماعي عن الراية الحمراء، المصطلح اللي بيستخدم للإشارة إلى العلامات التحذيرية غير الصحية، يعني بالعربي العلامات اللي بتقولك اهرب من العلاقة فورا. اللي بهمنا إسا لغة الأرقام. تعالوا نشوف إيرادات أفلام أحمد حاتم. فيلم عاشق حقق أكثر من 23 مليون جنيه، الغسالة 14 مليون، عروستي 12 مليون، قصر الباشا 13 مليون، الملحد 9 مليون، وحتى فيلمه الأخير اللي كان بطولة جماعية هو في إيه تخطت إيراداته 80 مليون جنيه. شو الرقم اللي بتتوقعوا يحققه هذا الصيف، خاصة أنه المنافسة شرسة جدا؟ شاركونا بالتعليقات. هالأسبوع زي ما سمعتوا رح يعرض ريد فلاج لأحمد حاتم وجميل عوض.

إسه بنسمع أغنية من فيلم مصري، نسمع واحدة بواحدة أغنية محمد حمائي، وهي كانت أغنية فيلم جعلتيني مجرما، إنتاج عام 2006، كان من بطولة أحمد حلمي وغادة عادل.

نسمع أستا أغني من فيلم مصري قديم. اليوم اخترت من ثالث الأفلام اللي جمعت صباح وفريد الأطرش. الأول كان بلبل أفندي، الثاني لحن حبي، والثالث إزاي أنساك. من هالفيلم نسمع حبك ياني من ألحان فريد الأطرش. صباح.

شكرا لكم على المتابعة والاستماع. سينما الشاويش انتهت لليوم. خليكم معنا مكملين الفترة بعد الأخبار والإعلانات على الطريق.

0: الفائز بلقب المايك إلك
1: آدم أبو جمال.
2: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
3: سيري حبيبة قلبي،
2: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس. الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بيقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: يأكلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: عناوين الثالثة من مكان: لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تصادق على قانون وقف اعتقال متهربين من التجنيد تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ليبرمان يوضح أن الحكومة الجديدة ستلغي هذا القانون. نبأ يفيد بمقتل الشخصين في غزة بقصف إسرائيلي. الوزير بركات يقول أن إيران ستتعرض لضربة قوية إذا أطلقت صواريخ على إسرائيل، واشتداد الحرارة غدا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. صادقت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية على مشروع قانون يقضي بوقف اعتقال متهربين من التجنيد ومن المجتمع الحريدي تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في هيئة الكنيست. وقال النائب من يهدوت هاتورام مئير بوروش إنه يتطلع إلى المصادقة النهائية على القانون خلال الأيام القليلة المقبلة. وبدوره قال رئيس إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان إن أعضاء الائتلاف الحكومي يسيئون إلى جيش الدفاع والمحاربين والمجتمع الإسرائيلي برمته بهدف الاحتفاظ بمناصبهم، وشدد على أن الحكومة المقبلة ستلغي هذا القانون. أفادت مصادر في غزة بسقوط شخصين وجرح آخرين في قصف مدفعي بثلاث قذائف في جنوب غرب المدينة استهدف مصنعا للبلاستيك وسبقه إصدار تحذير للسكان. حذر الوزير عن الليكود نير بركات إيران قائلا إنها إذا أطلقت صواريخ على إسرائيل فستتعرض لضربة قوية جدا. وفي حديث لإذاعتنا شدد على أنه لا يعرف بوضوح ما إذا كانت طهران ستطلق صواريخ علينا أم لا، ولكن إسرائيل جاهزة. تواصل إيران تهديد الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي إن الثأر لدماء الشهداء جزء من مسيرة الثورة، وأن ترامب ونتنياهو تجاوزا الخطوط الحمراء لإيران ويجب الرد بعقاب حاسم ومتناسب. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل ضابط في منظومة الدفاع الجوي لسلاح البحرية بغارة أمريكية بجنوب البلد فجر اليوم. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم لائحة اتهام بحق وليد أبو عصا من تل السبع تنسب له قتل قريبه أكرم أبو عصا طعنا في البلدة قبل 3 أشهر. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن الخلفية نزاع اندلع بين الطرفين. قدمت لائحة اتهام ضد شاب فلسطيني في العشرينيات من العمر من الخليل ألقي القبض عليه في تل أفيف وهو يعرض بطاقة هوية إسرائيلية مزورة أثناء بحثه عن العمل. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الشرطة أغلقت ورشة بناء في عرعر النقب لمدة 30 يوما بعد أن ألقت القبض فيها على فلسطينيين من سكان مناطق السلطة أقاما في البلاد خلافا للقانون.
4: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال اليومين المقبلين وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وحيفا 29، تل أفيف 30، 34 في الناصرة، جبال الجليل واللد والرملة 31، هضبة الجولان 36 و32 في بئر السبع. في الرابعة محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
7: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان.
8: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
10: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
11: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
12: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: الفائز بلقب المايك إلك
14: آدم أبو جمال.
15: المشوار خلص بس إسه القصة الحقيقية بتبلش.
16: صيري حبيبة قلبي.
15: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
16: مش راح

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كوست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كوست قصة على قناة مكان وكان بوكس.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
2: مرحبا مرحبا، انتوا معنا على الطريق الأربع. احنا معكم أغاني جديدة كتيرة نتعرف عليها ونسمعها أنا وانتوا اليوم. تحية لأوسكار ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية.

الجليلة أحمد العوضي ومي عمر حقق نجاح حلو نهاية الأسبوع. خلال 4 أيام تعدت إيراداته 20 مليون جنيه مصري، رقم كبير لأول بطولة لمي عمر، ثاني بطولة لأحمد العوضي. أغنينا كتير اليوم جديدة معظمها، زي الأغنية اللي نسمعها ونسمعكم إياها اليوم لأول مرة، نويل خرمان سكاكين.

0: حلي حلي محمد حماري منه لمحمد رمضان إسا أغنية جديدة لإله تعاون فيها مع نيرو
1: عالطريق

0: Attarin. Remix.
1: رقصنا اليوم للمكسرات. الأغنية الناجحة من أحمد سعد. اسمعها اليوم بنسخة إيقاعية.

0: مكسرات أحمد سعد هذا سمعناها اليوم بنسخة إيقاعية. عنا بالضبط دقيقة واحدة مع الإعلانات، بعد هيك بنعود لنكمل مع كل الأربعة على الطريق.
1: الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
2: الفائز بلقب المايك إلك
3: آدم أبو جبل.
1: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
4: سيري حبيب تلمي،
1: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
4: مش راح

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
1: انتو على راديو مكان، انتو معنا على الطريق. اسا الوقت لنسمعو ونسمعكو جديد ليا زوليانوس. بكرة رح يكون ضيفنا ليا زوليانوس، قدم لنا هالأغنية، نعرف تفاصيلها كلها بلقاء فن فنانية.
2: خمسة بعين الشافة وما دق الخشب وسمى، نص الحالة من بوا ونص التاني من همّة.

0: الطبي.
1: ما شاء الله جديدة هالأغنية من يا جوليانوس. بكرة رح يكون ضيفنا على الساعة 2 بلقاء فن فنانينا، مش بس هو، بكرة كمان رح نسمعكم قبل الكل أغنية آدم أبو جبل الجديدة. الفائز ببرنامج المايك إلك بكرة الساعة 2 رح يقدم لنا أغنيته الجديدة، أول أغنية خاصة. It's too late.

الشمال سيهلوني الحلوي لأنها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بأنجح أفلام وأبي فوق الشجرة. هذا كان عام 1969، كانت معه مرفت أمين، وجه جديد كانت نادية لطفي، إماد حمدي، وعدد كبير من الممثلين شاركوا بهالفيلم اللي فيه غنى هالأغنية من ألحان منير مراد. هاي كانت أغنية من زمان لليوم عبد الحليم اخترنا. لسه بنرجع للأغاني الجديدة، نرجع للأصوات الجديدة. سعد المجرد، رامي جمال.

0: المرتبة الأولى.
1: سمعنا المرتبة الأولى نانو، إسا بينضم لنا راغب علامة بأحدث أغنية.

0: عالطريق.
1: رغبة علامة منه لفارس كرم.
2: قربت صوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: فترتنا اليوم انتهت. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. بكرة زي ما سوا حكيت هتنتين لقاء فن فنانين, رح نكون مع الفنان ليا جوليانوس, رح يقدم لنا أغنيته الجديدة, رح نسمع, انتوا الأوائل رح تسمعوا جديد آدم أبو جبل, الفنان الشاب اللي ربح ببرنامج المايك إلك يقدم أول أغنية الخاصة. بكرة انتوا الأوائل رح تسمعوها بعد التنتين بلقاء فن فنانين, وبعد الثلاثة كمان رح نكون معكو على الطريق. شكرا لأوسكار سعدنا بالهندسة الإذاعية بهالساعة, لكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات, نلتقي بكرة, إلى اللقاء.
1: على الطريق على الطريق.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم، مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي. الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عناوين الرابعة من مكان: إحباط جريمة قتل في بزمة طبعون واعتقال 3 مشبوهين من عرب الحلف. الجيش الأمريكي يوضح أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة السفن. ضبط جنديين قاما بتدنيس النصب التذكاري لشهداء جيش لبنان الجنوبي في المطلي. واشتداد وطأة الحر خلال اليومين المقبلين.
1: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الرابعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. كشفت الشرطة النقابة عن إحباط جريمة قتل في المجتمع العربي لحظات معدودة قبل ارتكابها، ونصبت الشرطة كمينا واعتقلت 3 مسلحين ملثمين استقلوا سيارة بدون لوحة ترخيص في بسمة طبعون. وأفيد أن 3 من سكان قرية عرب الحلف وعثر داخل سيارتهم على أسلحة إضافية. أكدت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز مفتوح أمام عبور السفن، وأن القوات الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة بالرغم من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. وشددت قيادة سنتاكوم على أن إيران لا تسيطر على المضيق. في سلطنة عمان استدعت وزارة الخارجية سفير إيران لتسليمه مذكرة احتجاج بعد تعرض مواقع بمحافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بمسيرات إيرانية. وأعربت مسقط عن استيائها من هذه الأعمال، وأكدت أمام السفير ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار. حذر الوزير عن الليكود نير بركات إيران قائلا إنها إذا أطلقت صواريخ على إسرائيل فستتعرض لضربة قوية جدا. وفي حديث لإذاعتنا شدد على أنه لا يعرف بوضوح ما إذا كانت طهران ستطلق صواريخ علينا أم لا، ولكن إسرائيل جاهزة. استمرارا لتخريب النصب التذكاري لشهداء جيش لبنان الجنوبي سابقا في المطلي، تبين من التحقيق أن جنديين من جيش الدفاع يخدمان في المنطقة اقترفا الفعل، ووثقت كاميرات الحراسة في المكان وصولهما قبل عدة أيام وكسرهما مجسما لعلم لبنان، وقدمت شكوى ضدهما إلى جيش الدفاع. وينضم الحادث إلى تدنيس رموز دينية مسيحية من قبل جنود خلال نشاطاتهم بجنوب لبنان. في بني براك أسفر حادث سير عصر اليوم عن إصابة صبي في 11 من العمر بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى بلينسون في بيتح تيكفا لتلقي العلاج. أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال اليومين المقبلين وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وحيفا 29، تل أبيب 30، الناصرة 34، جبال الجليل واللد والرملة 31، هضبة الجولان 36، واثنتان وثلاثون في بئر السبع. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ثالثة على إيران خلال أقل من أسبوع، ردا على مهاجمة الحرس الثوري سفينة في مضيق هرمز الذي أعلنت طهران إغلاقه حتى إشعار آخر. الحكومة تصادق على تمديد الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 28 من هذا الشهر، ومصادر أمنية ترى أن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الجبهة الداخلية لهجمات. روما تستضيف هذا الأسبوع جولة سادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية وسط تركيز على تنفيذ آلية المناطق التجريبية وآليات الرقابة المشتركة. وفاة حليف ترامب وأحد الأصوات الداعمة لإسرائيل السيناتور الجمهوري لينزي جراهام عن عمر ناهز 71 عاما بعد وعكة صحية مفاجئة. اختتام دور الربع النهائي في كأس العالم، الأرجنتين تفوز على سويسرا وتضرب موعا مع إنجلترا في دور نصف النهائي بعد تغلبها على النرويج. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والإخضار الشرق يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: عنا إدخال الأغراض المحظورة ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
4: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: الفائز بلقب المايك إلك
6: آدم أبو جبل.
4: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
7: صيري حبيبة قلبي.
4: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب. أسعد الله مساكم من أبرز مواضيع هذه الحلقة. طواقم تابعة لدائرة أراضي إسرائيل تدخل قرية السرة غربي كسيف وتقوم بتوزيع عشرات أوامر الهدم في منازل أو لمنازل شيدت بدون ترخيص. اللجنة الشعبية في مدينة راهط تعارض زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة سفي سوكوت للمدينة. العشرات من نشطائها يعارضون هذه الزيارة ويقومون بطرد عضو الكنيسة ويمنعونه من الدخول إلى مدرسة النجاح. واستعدادات للمؤتمر الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع البدوي في النقب خلال أيام. في الحراك السياسي برنامج سياسي واجتماعي لأبناء النقب يقوم بإعداده عدد من المثقفين ورجال الإصلاح في الجنوب. وإصابة شاب من قرية شقيب السلام بعيار ناري من قبل الشرطة، والأهالي يدعون الشرطة إلى فتح تحقيق في الحادث ومنع تكرار إصابة مثل هذه الأحداث. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة الخامسة. معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. أهلا بكم. البداية من قرية كسيفي، أو من قرية تحديدا قرية السر غربي كسيفي، حيث وصلت طواقم تابعة لدائرة أراضي إسرائيل إلى القرية وقامت وشرعت بتوزيع أوامر هدم ضد أصحاب منازل في القرية. الحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا السيد خليل العمور رئيس اللجنة المحلية لقرية السر. مساء الخير.
2: مساء الخير لك أخي حسن ولمستمعيك.
1: نعم، من زاركم اليوم؟
2: للأسف زارتنا قوات الهدم والخراب اللي اعتدنا عليها في الآونة الأخيرة، تعيث في الأرض فسادا وخرابا في كل قرانا البدوية بدون منازع وبدون أي رقابة للأسف.
1: نعم، ووزعت أوامر هدم على كثير من المنازل.
2: نعم، في القرية عندنا أكثر من 100 أسرة، يعني أكثر من 100 بيت و500 نسمة يسكنون في هذه القرية اللي يعود تاريخها لل 1921، يعني قبل قيام الدولة ب 27 سنة. والأهالي طبعا هم ادعاءات ملكية وعندهم كواشين وسندات شراء لهذه الأرض وملكية، لكن كل هذه الأمور يعني السلطات تضرب بها عرض الحائط كما تعلم وترى، وتأتي اليوم لتوزع هذه الأوامر على كل بيوت القرية بيت بيت، تطلب من الناس أن يبرزوا بطاقاتهم الشخصية بالقوة والتعرف عليهم، وتسجل هذه الأوراق أو هذه الإنذارات باسمهم وتلصقها على بيوتهم. طبعا هذا كل تمهيد لعملية أكبر، وهي عملية الهدم والإخلاء المنتظرة في الأسابيع القادمة.
1: خليل، تحت بند أي بند في القانون يتم إخلاءكم؟ يعني بناء غير مرخص، طرد الغزاة، يعني تحت أي بند، يعني في نهاية المطاف دائرة أراضي إسرائيل لا تعمل من فراغ أو في الفراغ، لديها بنود وربما هي تقول أنها تعمل وفقا للقانون.
2: شوف أخي العزيز، السلطات التي تعمل ضد البدو ومن مطاردة البدو وملاحقة البدو وتضييق مكان معيشتهم لا تعد ولا تحصى، منها الدوريات الخضراء، منها دائرة أراضي إسرائيل، منها سلطة توطين البدو، حتى سلطة

0: توطين البدو لا توطن البدو، هي تسعى لتطيير البدو وليس لتوطين البدو. كل هذه الدوائر تعمل معا في دائرة واحدة، وهي تضييق الحيز العام للبدو وتصفيف أكبر عدد من البدو في أصغر بقعة. هذا كلنا نعرفه، يعني حتى الجاهل والكبير والصغير والقاسي والداني يعلم ذلك. هذه يعني احنا خضنا معركه معهم في في في في المحاكم، بأروقة المحاكم الاسرائيليه من سنه 2006 ل 2014، 8 سنوات، وخضنا فيها هذه في مرحلتين، يعني كنا في المرحله المحكمه الصلح ومحكمه والمحكمه المركزيه. كلا المحكمتين يعني قررت بابطال هذه الاوامر وعدم ضروريتها وعدم الحاجه وعدم وجود اي حاجه لهدم القريه.
1: إذن ما الذي حدث؟
0: هذه المرة هم لا يستندوا على أوامر هدم بخصوص بناء مرخص أم غير مرخص كما كان في المرة السابقة. الآن يتكلمون عن إخلاء سكان من منطقة اللي هي تابعة لأراضي الدولة، يعني هم في سلطة اللي هي الدوريات الخضراء اللي تحافظ على الأراضي العامة، على أراضي على المناطق المفتوحة من أي ناس يدخلوها،
1: وإحنا يعني وكأننا غرباء ولسنا يعني تحت بند طرد الغزاة.
0: يمكن بند طرد الغزاة أو بند الاستيلاء على أراضي العامة، وكأننا جئنا بالأمس، يعني ما إلنا 105 سنوات حتى الآن.
1: خليل، هل قدمت لكم بدائل؟ يعني اقترح عليكم بدائل؟ الدائرة أراضي إسرائيل والسلطة لتوطين البدو تتحدث عن إقامة تجمع سكني جديد مرمرية أو مرفا في منطقة تل عراد، ليست لكم، هل اقترح عليكم الانتقال إلى هناك؟
0: أبدا أبدا أخي الكريم، احنا باللجنة المحلية وبالأمس كان لنا اجتماع، يعني صرنا نشعر بهذه التحركات، وجددنا اللجنة المحلية وفاتوا فيها ناس جداد يعني وهذا، ولكن مع كل هذا لم نسمع ولم نرى ولم نتقبل ولم تقترح علينا أي اقتراحات بخصوص أي حلول مستقبلية. كل هذا يعني في غياب تام. المفاجأة هي أنهم جاءوا هذا الصباح وبدأوا بالعمليات اللي ذكرتها قبل قليل، طرد نعم. وإخلاء للأماكن دون وضع أي حلول، وهذا أمر غير ممكن، يعني لا يتقبل أي بشر.
1: هل بمعنى أو آخر ستعودون إلى القضاء إلى المحاكم لكن تحت ربما عنوان جديد؟
0: ممكن أن نعود إلى المحاكم تحت عنوان جديد، لكن صراحة نحن لا نعول كثيرا على المحاكم الإسرائيلية، لأنها صارت يعني أعطت اليد الطولة لهذه الأذرع وهذه القوات وهذه السلطات لتعمل ما تشاء. يعني مجرد أن يقولوا للسلطات أن للمحكمة أن هنالك حل بديل لهذه العائلة، والمحكمة لا تدقق كثيرا في الحلول ولا في نوعية الحلول ولا في كيفيتها.
1: نعم، في نهاية يعني المطاف القاضي يعني يريد هل كانت ملكية أم لم تكن ملكية، هل هنالك ترخيص بالبناء أو لم يكن ترخيص بالبناء. لا يوجد هنا اجتهاد من قبل القاضي أو القضاء، هو يعمل وفقا لما لديه يعني يسمح به القانون. هل هنالك ترخيص أم نعم؟
0: لا توجد تراخيص. أنت تعلم كل القرى الغير معترف فيها لا توجد فيها تراخيص. اعتراف بالملكية، الدولة لم تعترف حتى الآن بادعاءات الملكية، وأنت تعلم ذلك. هنالك العشرات بل المئات من ادعاءات الملكية التي قدموها عرب النقب في السبعينات في حكومة رابين الأولى، والحكومة لم تبث في هذه الدعاوى، وإنما جاءت يعني في وقت متأخر بعد موت الكثير من أصحاب الدعاوي على الملكية، وأصبحت تقدم دعاوى مماثلة أو دعاوى من جهتها هي لنقد هذه الادعاءات أو نقد هذه الدعاوي، وبالتالي كانت آلية للسيطرة على الأراضي وأخذها لملكيتها. هم الآن يدعون أن الأراضي اللي في منطقتنا كلياتها مصادرة من سنوات الثمانين في أعقاب قانون السلام وقانون مطار نبتين الذي نعرفه جميعا.
1: هل هنالك من يقدم لكم يد العون المساعدة إذا ما هدمت منازلكم؟ ورأينا الأوضاع في تل عراد وأيضا في واد النعم، هل هنالك أطر معينة، مجالس محلية، أقسام رفاه اجتماعي تقوم بمساعدتكم؟ على الأقل نحن في بداية فصل الصيف والحر شديد، وأيضا شهرين هنالك افتتاح للعام الدراسي، الأمر ليس بالسهل.
0: نعم نعم أخي، الوضع مزعج جدا ومزعج جدا. لا توجد أي أطر ولا مؤسسات اللي ترعى سكان القرى الغير معترف فيها، والسرة واحدة منها مركز عدالة ساعدنا قضائيا في المرة السابقة على مدى 8 سنوات لما كانت المحكمة، لكن الآن لا ندري صراحة ماذا نفعل غدا، لا مع الأولاد ولا مع النساء ولا مع البهائم الموجودة ولا أي شيء. يعني الناس في حيرة من أمرهم فعلا، لا يعرفون ماذا يصنعون غدا.
1: نعم، واضح ومؤسف. شكرا جزيلا لك خليل العمور، رئيس اللجنة المحلية لقرية السرة غرب كسيفة، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
2: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى راهط وإلى الزيارة التي قام بها اليوم رئيس لجنة التربية والتعليم تسفي سوكوت للمدينة، حيث رافقه العشرات من المتطوعين من أعضاء اللجنة الشعبية في مدينة راهط، ومنعوا دخول عضو الكنيسة إلى مدرسة النجاح في راهط، لكنه التقى هناك بمسؤولين عن وزارة التربية والتعليم. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عواد أبو فريح، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة راهط. مساء الخير دكتور عواد.
3: مساء النور أستاذ حسن، حياك الله. احنا يعني ما رفقنا، احنا تصدينا له.
1: نعم.
3: وما أظن أنه أخذ فرصة أن يتحدث مع رجالات وزارة التربية والتعليم، يعني كان متواجد مفتش فقط، يعني واحد من مفتشين وزارة المعارف، وما كان ولا أي فرصة أن يتحدث معهم. يعني تعرف احنا منعنا، يعني
1: شفناه بيتحدث مع المفتش عطية أبو طه.
3: لا ما ما كلام خفيف في ظل ضوضاء اللي احنا صنعناها حوله، لأنه ضيف غير مرحب فيه وغير مرغوب، ودخل بدون تنسيق، وأصلا ما جاء عشان يزور المدارس، ولا جاء عشان يزور يحكي مع وزارة التربية والتعليم، ولا جاء أصلا، ما له علاقة بالتعليم، ما له علاقة بالتربية. هذا إنسان ما مع بقروت، ما تعلم عمر في حياته، ما تعلم 12 سنة تعليم، ما عمره دخل جامعة، ما بيعرف إيش معناه، ما بيعرف إيش معناه مواضيع الأساس في التعليم. يعني ما إنسان منقطع عن نعم. التعليم. نعم
1: دكتور عواد، يعني شو المشكلة إنه تسمحوا لرئيس لجنة التربية والتعليم بزيارة مدرسة اللي في نهاية لحظة في نهاية المطاف وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن المدرسة، هي تمول المدرسة، ما المشكلة في القيام بجولة داخل المدرسة؟ هو أنت تعتبرها استفزازي، ما المشكلة في أن يقوم بجولة وربما يستمع إليكم إلى طواقم المعلمين؟ سؤال بديهي.
3: سؤال أول شيء، جاء بدون تنسيق لا مع البلدية ولا مع لجان أولياء الأمور ولا مع المدارس ولا مع أحد. هو أعلن أنه جاء يزور مش عشان يزور المدارس ويسأل عن مستوى التربية والتعليم. النية عاطلة، النية سيئة، النية هي استفزازنا وتحقيرنا، لأنه ما جاء يحكي، هو جاء يقول، هو قال أنا بدي أسأل الطلاب، أسأل الطلاب ليش ما بتشاركوا، ليش ما بتتعاونوا مع الشرطة، ليش ما تتعاونوا مع الجيش، ودي أسأل الطلاب إيش تتعلموا في المناهج، ودي أسأل الطلاب هل المناهج بتتعلموها في أي موضوع، ودخول الدين ومتعرف إيش وشغلات زي هذه. يعني هذا بيحكي من التاريخ الأسود اللي كان قبل 100 عام، هذا جاي من غاد، هذا مش جاي على أساس إنه بيحترم المدارس وبيحترم خصوصية المدارس. هن المدارس إحنا بنيناهن، إحنا المسؤولين عنهن. مدارس وزارة المعارف، في المدير يعين من قبل وزارة المعارف، الكوادر تعين من قبل وزارة المعارف، المنهج موقع عليه وزارة المعارف، وإحنا بنصنع منهج لحالنا عشان جاي يسأل. هو جاي أولا صح يستفز، ثانيا وجوده في رهب جاء كبلطجي شوارع وما جاء كرجل تعليم وتربية وتعليم. نعم. ثالثا ما جاء معه ولا واحد من لجنة التربية والتعليم. نعم. هو جاء لحاله وما له علاقة يعني في الموضوع. بتعرف ان انت لما واحد يجي عليك وينسق ويجي كل اللجنة التربية والتعليم ويكون نيته سليم، تفضل ما حد يحكي معه، بس هو جاء استفزازي بلطجي شوارع. نعم. انسان بيحكي ضدنا كلام صعب قبل بيوم، بيهدد، وفي نفس الوقت الكلام اللي بيحكيه غاد ايش بيحكي؟ بيقول انتوا يا اهل الاجرام كل الكيبوتسات اللي حوالينا مسيجين على حالهم بسببكم. نعم. يعني ايش هذا الكلام اللي علاقه بالتربيه والتعليم؟ كيف نستقبله؟ كيف نتحدث معه؟ هذا إنسان تافه.
1: دكتور عواد تسويسو كوت بيقول يعني يقول هكذا: أنا رئيس لجنة التربية والتعليم، جئت لزيارة راهط. راهط هي المدينة الثالثة في البلاد. الوزارة التربية والتعليم توظف مبالغ كثيرة، ولكن الإجرام يستفحل في مدينة راهط ولم يتوقف. وجئت لي أرى وأشاهد وأستمع إلى المسؤولين. دعنا نستمع ومن ثم تعقب.
4: אנחנו הגענו היום כדי לפקח על מערכת החינוך ברהט. יש פה בעיה חמורה מאוד. רהט ממוקמת כעיר השלישית באחוזי הפשיעה החמורה בישראל. בתוכניות למניעת פשיעה ואלימות. אני הגעתי לכאן, שאלתי את השאלות את אנשי משרד החינוך כדי להבין מה עושים כאן. בחברה בדיוק יש אנשים שהם אוהבי המדינה, לא אפחד מהאיומים, לא אפחד בכל מה שמנסים לעשות כאן, מהצעפות שלהם. אנחנו נמשיך לפקח על מערכת החינוך הבדואית והערבית במדינת ישראל. הדבר הזה הוא קיומי לעתיד המדינה.
1: سمعت يقول يعني راهط هي المدينة الثالثة في البلاد فيها إجرام وهنالك جهاز تربية وتعليم. جئت لي أطلع ما يمكن، كيف يمكن مساعدة الجهاز، كيف يمكن تطوير هذا الجهاز. تشكك في نوايا؟
3: أولا أنت صادق وهو الكاذب، وما لني أصلا يسأل وما سأل أسئلة ولا ألتقى مع ولا واحد عشان يتحدث عن التربية والتعليم. ما نصق مع ولا واحد ولا مع أحد. لو ورد لو نيته سليمة كان بيقدر يدعي كل لجنة التربية والتعليم. احنا عارفين نيته هي بلطجة شوارع في داخل راهط. 100% بالنسبة لنا 100% رجل ليس له علاقة لا بالتربية ولا بالتعليم، 24 ساعة بيهدد وبيحكي ضد المجتمع العربي بشكل عام، بيتهمنا باتهامات خطيرة جدا.
1: لو نسق يا دكتور عواد، لو نسق يعني مع البلدية معكو، يعني هل هناك
3: البلدية أعلنوا من البداية إنه ما دام غير تنسيق إحنا ما بنقدر نستقبله، وقالوا لي إذا بدك تدخل على هات أدخل عن طريق الباب، أدخل عن طريق تنسيق مع البلدية. يعني من الأول قالوا أنا مش بلدية، أنا لجنة شعبية، واللجنة الشعبية بالنسبة لي أنا صوت الشعب، أنا صوت النضال على على على مثل ضد مثل هذه الحثلات أن تدخل بلدنا. يعني هل هذا قدوة للطلاب يلتقوا معه؟ حتى لو كان في طلاب، حتى لو نسق، احنا بنتمنى في نهايه الامر انه ما يلتقي مع طلابنا. لاني انا شفت مقاطع الفيديو لما دخل مدارس في القدس العربيه، ولما دخل مدارس في في في في طوب الزنقري، ولما دخل مدارس في ام الفحم. هذا جاي معه ادوات لمشحذة وقاطع حديدي وكهربائي، ودي يدخل على المدارس بالقوه. هذا بلطجي. هذا لا يمثل التربيه والتعليم، هذا ليس قدوه للتربيه والتعليم، هذا عار على لجنه التربيه والتعليم ان بيقف على راس رجل لا تعلم في مدارس ولا تعلم في جامعات ولا يحمل أي شهادة جامعية ولا أي شهادة تعليمية ولا تربوية ولا ثقافية.
1: واضح. شكرا جزيلا لك الدكتور عواد أبو فريح، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة راهط. شكرا جزيلا.
3: شكرا شكرا.
1: مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنعود، ابقوا معنا.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
6: الفائز بلقب المايك إلك
7: آدم أبو جبل.
2: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
8: سيري حبيبة قلبي،
2: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
8: مش راح

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، سنكون مع الحراك ربما الانتخابي في منطقة النقب والدعوة، دعوة القوائم العربية إلى إقامة قائمة مشتركة. القضايا في منطقة النقب حارقة، قضية الإسكان، قضية العمل، هذه قضايا يطالب الوجهاء وأيضا المسؤولون بتشكيل قائمة مشتركة لربما ضمان حل مشاكل المواطنين العرب، لأن الحل هو سياسي والدولة يقول هؤلاء لن تنصفهم يوما ما، هذا على حد تعبير القائمين والمسؤولين عن هذا الحراك. نقول مساء الخير لرائد أبو الجيعان رئيس اللجنة المحلية لقرية أم الحيران. رائد،
2: مساء الخير لك والمستمعين أخي.
1: نعم، هنالك حراك تحت عنوان الصوت هو وسيلة للتأثير والتغيير، والصوت ليس مجرد أوراق في صناديق الاقتراع.
2: نعم، اليوم احنا بنتحدث عن زيارات لعضو البرلمان سبي سكوت للبلداتنا العربية من أقصى الشمال حتى الجنوب، وأنا أرى أنه اليوم مش الوسيلة أنه نطرده أو نصنع الإضراب أو نقرر على الإضراب من أجل طرده. طرده هو في صناديق الاقتراع، صناديق الاقتراع مش موضع أنه ورق نضع ورق للتصويت أو وضع ورق لأي شيء. عندنا القدرة والإمكانية الكافية إنه اليوم ندحره أيضا ونطرده، مش من بلداتنا إلا من البرلمان. هذا التمثيل وهذا الشخص كله، الشخص اللي جاي بيحكي على نهج عنصري سياسي ممنهج، اليوم هو لما بزور البلدات العربية هو بيكتسب على حسابنا الأصوات أو المصوتين في الشارع اليهودي أو الشارع العنصر اليهودي حتى.
1: يعني حتى هل تعتقد أن من عارض الزيارة يعني هو أخطأ وقدم له منصة بمجانا اليوم؟ صور كانت صور.
2: نعم، هناك من يعتقد أن هذا هو الصواب، لكن هذا ليس الصواب الحقيقي. الصواب الحقيقي كان لازم يكون إنه في حد يواجهه، تلتقيه الكاميرات مع أبناء مدارس اللي يوجهوا لأسئلة مثل سؤال أنت مسؤول عن لجنة التربية والتعليم في البلاد، أنت جاي تزور مدرسة اللي هي مؤسسة، المدرسة هذه ماذا تعني لك؟ هل تعني لك تربية وتعليم؟ ما هي كلمة تربية؟ يسأل ما هي كلمة تربية؟ التربية أنه المفروض لما أنت تيجي على زيارة لبلدة أو لمدرسة أو لمؤسسة، كل ما كانت أي مؤسسة، انك تتشاور تتحاور مع اهلها، تنسق مع اهلها، تقوم بالتنسيق، تقوم بزيارتها على اكمل وجه واجمل وجه، وتعرف ايش النقاط الضعف اللي عندها.
1: يعني يمكن كان احراج، يعني قصدك احراج تفي سكوت بشكل يعني اخر بدلا من الصياح وإبعاد عن المدرسة، يعني أسئلة من قبل مسؤولين. هنالك 5000 طالب، هنالك 5000 طالب في الجيل الخامس، يعني ليسوا موجودين في أي إطار.
2: نعم، إن مش بس 5000 طالب اللي مش موجودين في أي إطار في القرى مسلوبة الاعتراض، عندنا أيضا مدارسنا مؤسساتنا التربية والتعليم تفتقر للموارد المادية، تفتقر للمعدات، تفتقر للمدارس. أيضا المدارس والرياض الأطفال في قرى معترف فيها وفي قرى مسلوبة الاعتراف لحد اليوم ما فيها كهرباء كافي، ما فيها سبل أو شوارع، مش ممدودة بالشوارع، مش موصولة بالشوارع اللي بتكيف الطلاب إنهم يصلوا إلها. يعني لما أنت بتنقل طلاب كيلومترات وبتجيبهم على مدارس أو صفوف من مباني زمنية، من مباني كرفانات اللي هي في الحر حارقة وفي الشتاء ما بتحميهم من البرد. نعم.
1: لمعلوماتك رائد 120 مليون شيكل تدفع وزارة التربية والتعليم لسفر ونقل الطلاب البدو من مكان إلى مكان خلال العام الدراسي، مواصلات
2: 120 مليون مواصلات، و 180 مليون أيضا مواتير كهربائية اللي هي اللي بتفعل هاي المدارس أو المؤسسات في القرى منصبة الأتراب والقرى المعترف فيها أيضا، 300 مليون شيكل هذول بيقدروا يعملوا فيهم ميزانية إنه يخصصوها لبناء مدارس جديدة، بناء مؤسسات جديدة، وأيضا إكمال بكماليات المدارس، كل الكماليات اللي تحتاجها المدارس مثل مكيفات، مثل مدها بالكهرباء، بالمياه، بأشياء ثانية. يعني إحنا مدارس فينا عندنا مدارس تفتقر للماء، ماء الشرب، ما فيها مياه للشرب. لا يعقل هذا، لا يعقل إنه اليوم بحطوا واحد غير مؤهل في برلمان الإسرائيلي مسؤول عن لجنة التربية والتعليم، وأيضا مش عارف شو بساوي. هو بيعرف شو يعني تعليم؟ هو بيعرف شو يعني حضارة؟ الحضارة جاي من وراء التعليم، الحضارة جاي من التربية، من ثقافة التربية. لما أنت بتحكي عن لجنة بديرها واحد زي هذا، فإحنا في كارثة في هذه الدولة.
1: نعم، في كارثة. أنت تتحدث عن،
2: بغض النظر عن هذه الكارثة، إحنا بنساعد بنشجع كمان إنه يكون أقوى من ناحية سياسية وبرلمانية في الشارع اليهودي، في الشارع المتطرف. إحنا لازم نوجه الصورة ونوضح الصورة الحقيقية لمجتمعنا اليوم. أنا حسب اعتقادي، ما حسب اعتقادي وفكري وما أرى، إنه ما كان لازم يكون في إضراب، كان لازم يكون في.
1: نعم، أنا شفت جدل في وسائل التواصل الاجتماعي بين من يرفض مقاطعة عضو الكنيسة ومن يرفض يعني أو يطالب بالسماح لهم بالزيارة وعدم شل المخيمات الصيفية في المدارس في مدينة رهط.
2: عدا عن شل المخيمات والإضراب، عدا عن إغلاق المؤسسات، اليوم إحنا لازم نوصل رسالة لمسؤولي الدولة في التربية، وزارة التربية والتعليم، في وزارة المالية، في وزارات أخرى، إنه ما لا يعقل اللي بيصير في وسطنا العربي، لا يعقل. بعدين أنت اليوم شوف الممارسة ضدنا، مش بس في الهدم والتهجير والاقتلاع وإبادة المحاصيل، كمان في حقنا في التعليم وفي حقوقنا كلها المادية والاقتصادية وكله. أيضا إحنا اليوم بنفكر قديش إحنا خلف الدولة في السلك التربوي والتعليمي، خلف الدولة في كل إشي، في كل أي تطلع لنا. فإحنا المفروض اليوم كانت لازم تكون
1: واضح.
2: خريطة مبنية مدروسة بكل معطيات المطلوبة لوسطنا العربي في النقب، من خلال رئيس بلدية رهط اللي هو رئيس الفورم.
1: نعم، واضح الصورة. نعم، الفكرة وصلت. رائد أبو القيعان رئيس اللجنة المحلية لقرية أم الحيران، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب،
1: مكان في الجنوب، إلى تشكيل أو الإعلان عن برنامج سياسي واجتماعي لحراك سياسي في منطقة النقب. من يدير هذا الحراك؟ مساء الخير للسيد يوسف الزيادين، ناشط جماهيري ورئيس اللجنة المحلية لوادي النعم. مساء الخير يوسف، هل تسمعني؟
2: أنا بسمعك جيد إن شاء الله، حياك الله.
1: أهلا بك يوسف. يعني ما الرسالة التي تودون أن تخرج من هذا اللقاء ومن هذا البرنامج السياسي الجديد الذي تتحدثون عليه وأثار ضجة في اليومين الماضيين؟
2: أخي العزيز، أول شيء احنا الحراك اللي سويناه، الحراك النقب الجديد للتغيير، لأنه احنا بنعاني، كل أهل النقب يعاني من ظروف صعبة جدا، وظروف والناس زهقت من يعني الأحزاب، ما حدش قادر يسوي ولا أي حاجة، فالناس زهقانين، بيوت بتنهد، ناس مجردين، ناس في العراء، ظروف اقتصادية صعبة، ظروف معيشية صعبة، كل الظروف اللي في الحياة عندنا في الجنوب صعبة جدا، وما في إنسان بيقدر يساعد أو إنسان معني يساعد. احنا زهقنا، واحنا نوصل في أحزاب أعضاء كنيسة، يوصل الكنيسة وبعدين البرنامج بيختلف، يعني هم بدهم الإنسان بس وقت الانتخابات حطوا الصوت وروحوا، ثاني يوم بغيروا البرامج، ثاني يوم بيتفقوا حاجات ثانية. هذا الكلام ما بينفعنا بالمرة. احنا سوينا برنامج وانشأنا حراك، والحراك ان شاء الله ودي يستمر، وعندنا برنامج سياسي كامل متكامل شامل لكل قضايانا ومشاكلنا سواء في النقب وحتى بيشمل بعض القضايا في الوسط العربي. اي حزب، اي حكومة، اي شيء يتبنى هذا البرنامج، احنا ما عندنا مشكلة نشتغل احنا وياه، لان احنا بنعاني والظروف صعبة، واحنا شاعرين بمعاناة اهلنا. احنا يعني نشطاء سياسيين معروفين من عشرات السنين، شاعرين بمأساة اهلنا، شاعرين بظروف اهلنا، مشان كذي احنا بدنا نساعد اهلنا قد ما نقدر.
1: بمعنى او اخر انت تقول نحن مع الشراكة في أي ائتلاف حكومي مستقبلي، سندعم
2: أي ائتلاف حكومي، أي اسمع مني، أي ائتلاف حكومي، بس ما يكون حكومي يعني أقول لك في عندنا خطوط حمر يمكن على على على كم حزب في الكنيسة، أما بقية الأحزاب أي شراكة
1: يعني
2: معهم.
1: قصدك يعني مش مع اليمين، مع اليسار،
2: مع اليسار انه يكون مع اليسار، لانه اليمين ولا مره حيخدمنا، لانه الحين الحكومه يمين مش خادمتنا. مع اليسار، احنا مع اليسار انه كمان اليسار يكون صادق ويخدم صح ويخدم قضايانا ويخدم مشاكلنا ويحل مشاكلنا، لان احنا ودنا حلول، ما ودنا وعود، ما ودنا شعارات، ما ودنا كله هذا زهقنا منه، كله مر علينا في السياسه. انا من الناس اللي كانوا في الاحزاب ذات الشعارات والوطنيات، كله هذا تعديناه، لانه بطل ينفع مع احنا المجتمع تبهدل اليوم، ظروف صعبة عند الناس. والله يا زلمة أنا بقى يمكن أنا عندي جولات دائما عند أهلنا في النقب، الكل بيشكي، فحرام إن نظل نتفرج، لا يجوز.
1: يوسف، لكن حتى الآن يعني القوائم أو الأحزاب العربية لم تخرج باتفاق لإقامة قائمة مشتركة، يعني كل واحد راكب راسه وما في قائمة مشتركة، وفي
2: ولا عمرهم راح يتفقوا على قائمة مشتركة، وحتى لما حتى إذا بيتفقوا قائمة تقنية، يعني بعد الانتخابات كل واحد يدور لشعب يطربق معه، إيش استفدنا إحنا؟ احنا ودنا الناس والله لو انهم مختلفين على قضايا الناس، على برامج لخدمات الناس، انه بيكون اشرف، بس مختلفين على حاجات هم عارفينها،
1: على إيش؟
2: امور ماليه،
1: على
2: امور
1: إيش؟
2: اجتماعيه، على رئاسه قوائم، مش عارف ايش، من يترأس المشتركه، ما بيتعلموا. حتى السياسيين تبعينا ما يعني عندهم مراهقه سياسيه. طب احنا بنشوف قبل فتره بنت والثاني لما سووا الحكومه اعطوا رئيس الحكومه لواحد معاه 4 كراسي، ما تكاونوا عليها.
1: نعم،
2: ما سووا عليه، وشكلوا على طول، يعني هم بدهم يشكلوا مشتركه. والله لو ودهم مشاكل اهلنا الا شكلوا مشتركه في 24 ساعه ورتبوا الكراسي وخلص، بس ما ودهم.
1: نعم، يعني الخلاف على ايش؟ على المقاعد، على مين؟
2: الخلاف على المقاعد وعلى التمويل، ومين يختم ومين ما يختم، خلاف على مصالح شخصيه وعلى المقاعد، وهذا وده الاول، هذا وده الثاني. طب اللي وده صوات الناس وعارف حاله عنده شعبيه بيحطوا حاله، المفروض

0: ودي يكون منا ناس في الحزب، لأن احنا زيقنا. مش معقول نحط اصوات ونروح، هذا كلام ولا مرة.
1: بمعنى واخر انت تقول يوسف، يعني حل قضية المواطنين العرب بشكل عام والمواطنين البدو بشكل خاص هو حل سياسي، والمؤسسات الحكومية لوحدها لن تنصفكم، وإنما الشراكة ربما مع حكومة مستقبلية، حكومة عتيدة من اليسار أو المركز، هي المنقذ في نظرك، وأنتم على استعداد الانضمام إليها؟
0: طبعا هي المنقذ، لأنه ما في، أقول لك ما في حلول ثانية، ما في ما في ما في حل ثاني. حتى اللي بقول لك الحين، هذا بقول لك احنا الموحده، واللي بقول لك الاحزاب العربيه ما عندهم حل. حتى هم ودهم يمشوا، ودهم يمشوا وين؟ هم ودهم ياخذوا الصوات ويمشوا يفاوضوا عليهم.
1: نعم، لكن هناك
0: الفاضي، وبعدين يمكن يختلفوا على اي حاجه بسيطه، والله احنا في القاعه.
1: يوسف، بعض الاحزاب يقول هنالك ثوابت وطنيه لن نشارك في اي حكومه سواء كانت يسار او يمين، ونكون شركاء في وزارات مختلفة مثل الدفاع وغيرها وغيرها.
0: نعم. هذا سؤال إجا على الوجع وكويس من مرة. أنا معك، إذا ودنا نمشي من ناحية وطنية ومن ناحية إسلامية بلاش تمشوا على الكنيسة، افتحوا مجال، في ناس غيركم بخش الكنيسة وبيخدم الناس، لأنك ودك تخدم الجمهور في النهاية، ودك تخدم ناس. انت قاعد ايش بتسوي في الكنيسة؟ انت مقسم يمين الولاء، تضحك. يعني أقول لك في أمور مرات مش طبيعية، يعني الشعارات هذه ما بتلزم انت في كنيسة إسرائيلية. حط الشعارات عجال يا أخي، استريح، خلي الشعارات عجال، اخدم الناس. الناس متبهدلين، الناس متبهدلين، أهلنا في الجنوب والله متبهدلين أكثر ناس. يعني أقول لك حاجة، أمرق شوف انت في عراد تل عراد كيف الناس مبهدلين، أمرق على عرب السر شوف كيف الناس، أمرق على راد، أمرق هنية، هم ما بيشوفوا الناس ايش بيصير في الناس، بكف شعارات، بكف خطابات.
1: زاروكو لا؟
0: زارونا وخطابات على الفاضي، خطابات جوفاء. طب أقول لك، في الظرف اللي الناس فيه اليوم، الظرف الوضع هذا اللي الناس فيه، المفروض الأحزاب العربية تجتمع وتجمع وجهاء الناس ويمشي يقعدوا مع رئيس الدولة، مع رئيس الحكومة، مع كل المؤثرين في الدولة، يطلبوا منهم أقل شيء يوقفوا الهد عند الناس، يوقفوا حاجة عند الناس. مش معقولة أنت قاعد في دولة وفي برلمانها وهذا بديش أقعد معه وهذا بديش أقعد معه، تقعد مع مين؟ لعاد لا تمشي على الكنيسة أحسن.
1: نعم، الصورة واضحة. يوسف الزيادين رئيس اللجنة،
0: أنا أنا أنا عندي دعوة بسيطة، بدعو إخواننا أهل النقب إلى أخذ البرنامج ودراسة البرنامج دراسة مستفيضة، وكل إنسان إذا عنده تحفظ على البرنامج أو عنده تعقيب ينزله، لأنه نعم. هذا البرنامج بيخدمنا وبيخدم كل قضيانا، حراك أهل النقب، إن شاء الله إلى الأمام راح نظل.
1: شكرا جزيلا يوسف الزيادين رئيس اللجنة المحلية لوادي النعم، شكرا جزيلا،
0: حياك الله ويسعدك.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مساء الخير لمحمود العمور رئيس الشركة الاقتصادية في بلدية راد.
3: مساء الخير لك وللمستمعين.
1: محمود، حدثنا عن المؤتمر الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع البدوي الذي أنتم بصدد تنظيمه.
3: هو مؤتمر للمرة الأولى في النقب وفي راد وفي المجتمع العربي، هدفه وضع مشاكل، أيضا المشاكل والتحديات اللي بمر في النقب من ناحية تطوير اقتصادية على الطاولة، طاولة الاجتماعية والطاقة. وبالأساس يعني هدفه وضع كمدينة.
1: نعم، بالصعوبة نسمعك محمود، يعني متى سيقام هذا المؤتمر، ومن يعني شو الهدف من وضع القضايا العربية على الأجندة، يعني بشكل فعلي كيف يساهم في تطوير رهط، مساعدة رهط، النهوض برهط؟
3: المؤتمر سيقام يوم الثلاثاء، وطبعا زي ما قلت هدفه وضع رهط كأكبر مدينة عربية في البلاد على الطاولة ورفع مكانة رهط. المؤتمر سيقام بالشراكة مع مجلة دي ماركر، وهي المجلة الاقتصادية الرائدة في البلاد، وهدفه جلب المؤثرين وصناع القرار في الدولة إلى المؤتمر ونقاش قضايا الاقتصادية والاجتماعية مهمة.
1: كون مدينة رهط أستاذ محمود المدينة الثالثة العربية الثالثة من ناحية الكبر، يعني هل هنالك ما يجذب المستثمرين للاستثمار في مدينة رهط إضافة إلى عيدانها نيجب، المنطقة الصناعية الجديدة في رهط القديمة؟

0: الجديدة، هل هنالك مكان للاستثمار في رهط دون خشية؟
1: أكيد إحنا يعني بصدد إقامة حوالي 4 مناطق صناعية جديدة في رهط وجميعها مفتوحة أمام المستثمرين. المدينة رهط هي مدينة ناضجة ومدينة تقبل المستثمرين. شفنا محل السيفن اللي انفتح اللي هو المركز التجاري الكبير، يعني نجاح باهر فوق كل التوقعات، وبالتالي هذا يعني يؤثر ويعطي أيضا مجال للمستثمرين الآخرين للاستثمار في رهط كبلد فيها سوق شراء قوي جدا، أيدي عاملة كبيرة ومتنوعة وضخمة، مكان استراتيجي على شارع 6 قريب من أشدود، قريب من تل أبيب، قريب من القدس. وكل هاي المزايا بتعطي فرصة كبيرة جدا وبتعطي المستثمرين مجال أنهم يجوا يتوجهوا.
0: نعم، يكتب لي مستمع، تحدثت عن السيفن أنت، يكتب لي مستمع الأسعار راحت أغلى من السبع.
1: والله مش عارف أنا، يعني احنا بنشوف أنه في توجه كبير جدا لمدينة رهط من كل البلدات، وفي ناس كثير بيشتروا من رهط. في أشياء في رهط رخيصة جدا وفي أشياء أقل رخص، وزي كل محل يعني، والسوق هو سوق متنوع يعني حسب الطلب وحسب العرض، وانت بتعرف وبالتالي صعب ان نقول ان رهط اغلى من السبع والسبع اغلى من رهط. واللي بيثبت هذا الشيء انه في شراء كبير جدا من المدينه، من اهل المدينه ومن خارج المدينه ايضا.
0: هل عاد الزوار الاجانب ليس السياح وانما يعني الجيران عادوا الى رهط، وكانت هنالك خشيه في بعد الحرب وحوادث اطلاق النار وغيرها كانت يعني؟
1: لا، اليوم في عدد كبير جدا بيزور المنطقه الصناعيه خصوصا في ايام السبت وفي بعض الايام، يعني شوي شوي قاعدين بيرجعوا، واليوم تقريبا الاغلب رجعوا.
0: تعرف نعم،
1: إذن
0: الموعد معكم بإمكانك يعني الموعد تدعو المشاركة في
1: الموعد يوم الثلاثاء في القصر الثقافي في مدينة رهط. الكل مدعو،
0: صباحا
1: لقاء مؤتمر مهم جدا
0: صباحا
1: في رهط. نعم
0: صباحا،
1: القصر الثقافي في رهط صباحا الساعة 9.
0: نعم، شكرا لك محمود العمور، بوركت جهودكم. محمود العمور رئيس الشركة الاقتصادية في بلدية رهط، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. شكرا.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، نرحب بنائب رئيس مجلس شقيب السلام المحلي سويلم العمرني. أنتم في استياء وغضب بعد إصابة شاب من قرية شقيب السلام بعيار من الشرطة.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعين. نعم أخي العزيز، احنا دائما احنا نضع أن الشرطة هي الأمن والأمان للمواطن وليس هي العكس كما نشاهد في الأول الأخير يعني.
0: نعم، وما الذي حدث مع هذا الشاب؟
3: أخي الله أعلم كان المطاردة كما سمعنا، ولكن عندما يعني أكثرت إلى الشرطة يعني قامت بإطلاق النار على هذا الشاب في ساقه، وهو الآن يعني في إصابة خطرة في المستشفى يخضع لعمليات يعني.
0: نعم، قدمت شكوى لقسم التحقيق مع رجال الشرطة، ما حش؟
3: أنا ما سمعت، وأظن أن والد هذا الشاب اللي قدم شكوى في معش في أفراد الشرطة الذي كانت تطارد هذا الشاب وقامت بإطلاق النار عليه.
0: نعم، بطبيعة الحال أنتم كمجلس لكم اتصالات مع الشرطة، يعني هل أوضحتم للشرطة أنه ربما من المبالغ فيه استخدام العيارات النارية وإطلاق النار في مدينة أو في بلدة يدخلها العشرات الآلاف يوميا؟ شقيب السلام ليس سكان شقيب فقط، وإنما كل المحيط لشقيب السلام يتسوق ويتواجد في شقيب السلام.
3: نعم، كما تعلم شقيب السلام وخاصة في أيام السبت تكون مكتظة بالسكان من جميع المناطق المجاورة لشقيب السلام، موجود فيها يعني آلاف الناس وعندما يقوم رجل شرطة بأمن والأمان وهو بدلاً اللي يعطي الأمن والأمان إلى هذه الأفراد الذي تزور هذه البلدة قام بعمل لا يليق بهذا الشرطي الذي أطلق النار على هذا الإنسان. ولو لا سمح الله شرطي هذا الطلقة مثلاً ذهبت إلى مكان آخر ممكن تؤدي بحياة إنسان وحصل مثل هذه الأشياء. نحن دائما نطالب من الشرطة ومن رجال الأمن أن تكون عندهم يعني صبر، يعني عندهم يعطوا مش إيد سريع على الزناد، ولكن ما نشاهد في الأول الأخيرة على الأقليات أسرع ما يمكن أن تكون إيد هذا الشرطي خفيف على الزناد.
0: نعم.
3: لأنه لا يعرف لن يتوقع في المستقبل أن يعاقب على ما قام به.
0: يعني هل يعني خلافا لما تقوله الشرطة تقول أنه شكل يعني تهديد على أفراد الشرطة ولم يتوقف، وقالت على حد لسانها أنه يعني من ذوي السوابق.
3: يا أخي هذا شاب 16 سنة، حتى ونفترض أنه لم يتوقف للشرطة، هل عندما لن يتوقف هذا الشاب أو أنا أو أنت نفترض أو لم يمكنكم السبع أو مطارد أو جاهل أو كم بخوف خايف من الشرطة يمكن يكون سيارة بدون رخصة أو بدون تأمين، يعني يحصل. نحن نعرف أن بعض الشباب يقوم بأعمال لا تليق ولا تحترم القانون، ولكن هذا لا يعطيها الأمر أو مثلا يعطيها أن تطلق النار على هذا الشاب. في عدة طرق من أجل توقيف هذا الشاب
0: كمجلس
3: وليس هو بالنار.
0: نعم. كمجلس سويلم هل اتصلتم مع قائد الشرطة وطلبتم منه أنه الشرطة يجب أن تتصرف بشكل مغاير في مثل هذه الحالات وتحديدا في شقيب السلام؟
3: أنا أحكي لك بصراحة بدون لا رئيس مجلس ولا أعضاء مجلس ولا أي شيء، الشرطة لا ترى أي أحد بعينها، هي لن تكون شريكة ولن تشارك لا رئيس مجلس ولا أعضاء مجلس ولا مواطنين. نحن بالنسبة لهم في مكان آخر ليس تابعي لهذه الشرطة.
0: نعم. لكن
3: في يعني بصراحة ليش ننكر الأشياء هذه؟
0: نعم. ما المشكلة في دعوة قائد الشرطة وتوضيح الأمور؟
3: أخي نحن حتى هذه الساعة نريد أن نعرف التحقيقات، وبعد ما نعرف إن شاء الله بعد التحقيقات ندعي الشرطة وندعي قائد الشرطة ونستفهم منهم ماذا جرى ولماذا هذه الأشياء أو مثلا ما حصل في شقيب السلام.
0: نعم. بعشرين ثانية ولشبابنا ماذا تقول؟
3: أنا أول شيء أنادي جميع الشباب في النقب يا أخوان امشوا على القانون، إذا وقفك شرطي أو وقف سيارتك أتكلم. نعم. مع الشرطي بأدب أو أتكلم. نعم. بأدب، ولكن شكرا. لا تكون سيارة بدون رخصة أو بدون تأمين.
0: شكرا جزيلا لك، أدركنا الوقت سويلم العمرني نائب رئيس المجلس. شكرا جزيلا.
3: شكرا لك.
0: هذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب، كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. إلى اللقاء، لقاؤنا القادم يوم الأحد القادم في الساعة الرابعة. إلى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: الفائز بلقب المايك إلك
2: آدم أبو جبل.
0: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
3: سيري حبيبة قلبي،
0: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
3: مش رح كل ولا رح مل ولا رح غير هالسيري لتزيري. طب سيري
0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج قصة قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج قصة قصة على قناة مكان وكان بوكس.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
5: ديكولاين.
7: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
9: عناوين الأخبار من مكان. أنباء غزة تتحدث عن قصف مصنع بلاستيك في المدينة. الجيش الأمريكي يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة السفن. مستوطنة كفعات زئيف تتحول إلى مدينة. وزارة المواصلات تتيح استيراد مركبات طرق وعرة كهربائية. وارتفاع الحرارة خلال اليومين المقبلين، والتفاصيل بعد قليل.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع قبل قليل تصفية إرهابيين من حماس في شمال قطاع غزة، أحدهما حسن مصطفى زهير الرزايني، وتم القضاء عليه أمس. وفي الأونة الأخيرة حاول زرع عبوات ناسفة في منطقة الخط الأصفر. أما الثاني فهو محمد الفيومي، وكان من وحدة النخبة، وتم تصفيته يوم الخميس الماضي. أفادت مصادر في غزة بأن مقاتلة لسلاح الجو قصفت مصنع بلاستيك في جنوب غرب المدينة. وقالت أوساط أمنية لإذاعتنا إنه تمت مهاجمة معمل لإنتاج وسائل قتالية. ويدور الحديث عن مكان قد تعرض قبل ذلك لغارة من مسيرة، مما أوقع قتيلين وفق مصادر محلية. وقبل الغارات أصدر جيش الدفاع تحذيرات للسكان. أكدت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز مفتوح أمام عبور السفن، وأن القوات الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة بالرغم من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. وشددت قيادة سنتكوم على أن إيران لا تسيطر على المضيق. ومن جانبها قالت إيران إن الإبحار عبر المضيق غير ممكن في هذه المرحلة بسبب التحركات الأمريكية غير القانونية في المنطقة. وأعلنت طهران أنه ستتم مراجعة جميع الطلبات للعبور وإصدار التصاريح اللازمة بعد استعادة الاستقرار والهدوء. تحولت مستوطنة جفعات زئيف اليوم رسميا إلى مدينة بعدما كان مجلسا محليا حتى حتى الآن، وتقع إلى الشمال من أورشليم القدس، ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 ألف نسمة. وقال الوزير سموتريتش إن حكومة أيزنكوت ستخلي مستوطنات وستقيم دولة فلسطينية، ونحن سنمنع إقامتها وسنعزز ونحصن الاستيطان. أحبطت الشرطة خلال نهاية الأسبوع الماضي محاولة لسرقة غرف آمنة متنقلة تم نصبها عند مدخل المضارب البدوية لعشيرة الأطرش في النقب. وأوقفت الشرطة على ذمة التحقيق سائقي شاحنتين في العشرينيات من العمر من كسيفي ورهط. أورد النبأ مراسلون سالم أبو جامع وأحمد أبو سويس ونواف النباري. صادقت وزيرة المواصلات ميري ريجيف على الأنظمة الجديدة التي تتيح استيراد مركبات طرق وعرة كهربائية إلى البلاد. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جابر بأن الخطوة تأتي في إطار المساعي للدفع بالحداثة والمواصلات الخضراء والصديقة للبيئة.
10: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
9: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال اليومين المقبلين وتشتد وطأة الحر. في السادسة نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
11: الآن وفي كل مكان.
12: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، وساعتنا تشير الآن إلى 4 دقائق بعد الخامسة. معكم في هذه الجولة أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر، حندهان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: استمرار حالة الجاهزية والترقب في الدوائر الأمنية في البلاد في أعقاب التصعيد المستمر في الخليج، اتساع تبادل إطلاق النار بين القوات الإيرانية والأمريكية واستمرار الجهود لتسوية الموقف. في قطر الإعلان عن 4 أيام حداد بعد رحيل الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الكنيست تسابق الزمن طرح عدة قوانين جدلية قبل الخروج إلى العطلة عشية الانتخابات القادمة. معارضة شديدة لمشروع قانون الفصل بين الجنسين في جهاز التعليم العالي. مظاهرة في مدينة رهط احتجاجا على الزيارة التي قام بها النائب سوكوت للمدينة، والقيادة المحلية تصفها بالاستفزازية. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها، نستهل حالة الجاهزية والترقب التي تتواصل في الأجهزة العسكرية في أعقاب التصعيد المستمر في الخليج. الدوائر الأمنية تستبعد إقحام إسرائيل في المعركة، إلا أنه في الظروف الراهنة قد يؤدي فقدان السيطرة إلى كل الاحتمالات. ينضم إلينا محرر الشؤون العسكرية أيال عليمة. مساء الخير أيال.
13: مساء النور غالية. خطأ في منظومة الإنذار قبل ظهر اليوم أدى إلى تشغيل الإنذار المسبق في الهوادث الخليوية في بعض المناطق في أواسط البلاد، مما أثار حالة من الهلع والقلق في صفوف سكان هذه المناطق. سرعان ما أصدر المتحدث العسكري بيانا قال فيه أن خطأ أدى إلى تشغيل هذه الإنذارات، وأنه لما تتعرض البلاد لأي هجوم أو حالة استثنائية أمنية، ولكن هذا الحدث يدل على حالة القلق والهلع في صفوف الجمهور الإسرائيلي من احتمال العودة إلى القتال في الجبهة الإيرانية. من جانبها القيادة العسكرية تواصل حالة التأهب والجاهزية، خاصة في سلاح الجو وأجهزة الاستخبارات وتشكيلات المنظومات الدفاعية. مصادر عسكرية تعود وتؤكد أن الجيش على استعداد دفاعيا وهجوميا إذا ما تعرضت إسرائيل الحيلة لأي هجوم إيراني. مع ذلك هذا الاحتمال يبدو غير مؤكد في هذه الظروف، ولكن القلق الكبير من فقدان السيطرة من قبل الطرفين واستمرار التصعيد في منطقة الخليج الذي قد يؤدي إلى إقحام إسرائيل في هذه المعركة. يجب القول أن إسرائيل لم تكن معنية منذ البداية بوقف إطلاق النار في جبهة الإيرانية، مع أن الجهود الإسرائيلية تتجه إلى رفع جاهزية القوات وحالة التأهب والاستعداد تحسبا لكل الاحتمالات. وربما بجملة إذا ما انتقلنا إلى الجبهة اللبنانية، فإن حالة الترقب تتواصل أيضا في هذه المنطقة خشية أن يؤدي أي تصعيد إلى تدهور الأوضاع، وبالتالي أن تكون له انعكاسات في الجبهة الإيرانية. اليوم نشرت صحيفة الميادين اللبنانية نقلا عن مصدر لبناني رسمي أنه لم يتم حتى الآن تحديد جداول زمنية للانسحاب الإسرائيلي وفقا للخطة الاختبارية المتفق عليها. وأشار التقرير إلى أن الجيش اللبناني يرفض التنسيق مباشرة مع الجيش الإسرائيلي، وهذا بلا شك يدل على عدم الثقة بين الطرفين. من هذا المنطلق ترى الدوائر العسكرية بأن ربما التدخل القيادة المركزية في الجيش الأمريكي السنتكوم التي تشرف على الاتفاق ومساهمتها فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق قد يكون الضمان الوحيد للمضي قدما في تطبيق الاتفاق، وكذلك الانسحاب من بعض المناطق وفقا للخطة الاختبارية.
12: شكرا لك الزميل إيال علمة. ونحن نعود إلى التوتر في الخليج، أنباء متضاربة حول حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد اتساع التبادلات النارية بين القوات الإيرانية والأمريكية. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، مساء الخير.
14: أهلا بك غالي وبجميع المستمعين.
12: نتحدث أيضا عن استمرار الجهود لتسوية الموقف من قبل الوسطاء رغم تعرض بعضهم للنيران الإيرانية. شمعون،
14: صحيح، سنتعامل للتو مع هذه المفارقة فذالية، ولكن قبل ذلك مع بيت القصيد مضيق هرمز الذي يتمحور حوله القتال منذ حوالي أسبوع. قبل قليل الرئيس ترامب يؤكد غاليا ما أفادت به قبلا القيادة المركزية في الجيش الأمريكي حول جريان الملاحة العادي في شريان النفط العالمي. دعينا نستمع.
15: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last... They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing.
14: إنه مفتوح، يقود ترامب بالنسبة لمضيق هرمز، وجهنا إليهم قصفا عنيفا الليلة الماضية، هم أناس أشرار ومرضى، أجرينا اتصالات معهم خلال الأيام الأخيرة ووافقوا على صفقة ممتازة بالنسبة لنا بدون نووي وغيرها، بل تنازلوا عن كل شيء تقريبا. ثم يضيف ترامب وبعد مغادرة المحادثات بساعة أطلقوا مسيرة نحو سفينة نحو إحدى السفن. ترامب يقصد الشرارة الأخيرة في هذا الاقتتال غالية، متمثلة بضرب القوات الإيرانية سفينة تجارية من قبرص كانت تمر في المسار العماني من مضيق هرمز. أحد ملاحي هذه السفينة ما زال مفقودا، والحادث جرى كما نعلم وشاهدنا توسيع الهجمات الأمريكية على 140 هدفا في جنوب إيران، تحديدا في جزيرة قشم والهرمزية ومنطقتي سيريك وباب وميناء بند عباس، إضافة إلى تقارير إيرانية غير مؤكدة في هذه المرحلة حول ضرب محيط المفاعل النووي في بوشهر. اللافت بالي أن هذه المرة اشتملت الهجمات الأمريكية فيما اشتملت عليه أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء. الرد الإيراني جاء سريعا بطبيعة الحال واستهدف مواقع أمريكية حسب الحرس الثوري في البحرين والكويت وقطر والإمارات والأردن. بالنسبة لهرمز، الحرس الثوري مازال مصرا، وأكد هذا الإصرار قبل قليل أيضا على أن الملاحة حتى إشعار آخر هي مغلقة ولم يتم فتح المضيق إلى حين تغيير التصرفات، بل التهديدات الأمريكية هكذا وفقا لاصطلاح سلاح الحرس الثوري. من هنا هذه المفارقة، مفارقة استمرار الوسطين القطري والعماني لمساعي التهدئة والعودة إلى التفاوض بين واشنطن وطهران. قبل يومين فقط نذكر غالية، أجرى وزير الخارجية الإيراني عرقجي محادثات بهذا الشأن مع مسؤولين في مسقط. هذا ودعينا نقول أن الجمهورية الإسلامية تواصل وعدها ووعيدها بالانتقام لقتل مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي في المقدمة بطبيعة الحال الرئيس ترامب ثم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هي تحتفل في هذه الأثناء بوفاة السيناتور لينزي جراهام من أشد المعارضين لها ودعاة الحرب على إيران. جراهام توفي بشكل فجائي الليلة الماضية عن عمر يناهز 71 إثر سقطة قلبية. جراهام عاد فقط بالأمس من زيارة لأوكرانيا، طبعا كان يدعمها ويعارض بشدة الحرب الروسية عليها، وتعبير الحزن ومشاطراته ما زالت تصدر عن العديد من القيادات في العالم. في المقدمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إليك غالي.
12: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم، شكرا لك. ونحن نعود إلى دول الخليج والمنطقة، كل المنطقة هناك. يتحدث إلينا من مملكة البحرين الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح الجدر. مساء الخير لك أستاذ صلاح.
16: مساء النور أستاذ غالي، أهلا وسهلا.
12: أهلا بك. إذن نحن ما زلنا نتحدث عن استمرار تبادل إطلاق النار ما بين القوات الأمريكية والإيرانية، وأنتم أول من يتأثر بذلك.
16: نعم، هذه الإشكالية أستاذ غالي اللي نواجهها إحنا من 28 فبراير. دول الخليج بأسرها والبحرين طبعا من ضمنهم ليست معنية بهذه الحرب الأمريكية الإيرانية، وإن كان الملف الأبرز في هذه القضية والإشكالية الكبرى هو الملف النووي الإيراني، ومطروح على طاولة الحوار. وأعتقد هو الإشكالية إن أردنا نفكك هذه القضية سياسيا، منذ عام 2015 حينما تم الاتفاق بين مجموعة 5+1 مع النظام الإيراني على الملف النووي، كانت هناك خروقات واضحة، يعني كانت ودول الخليج كانت عبرت عن استيائها عن هذا الملف لما يتضمنه من خروقات كبيرة، استمرار المفاعل النووي، دعم الميليشيات، التهديد الملاحة، هي كلها كانت مطروحة. لكن الآن الآن إيران حاولت تهرب إلى الأمام بفتح ملف جديد اللي هو مضيق هرمز.
12: نعم.
16: فلذلك كل الإشكاليات اللي احنا نشوفها في المنطقة مع أول مواجهة أو ضربات أمريكية على الميليشيات الإيرانية على الحرس الثوري، نجد أن إيران تقوم بالاعتداء على دول الخليج بأسرها. يعني أنا لما أقول بأسرها، حتى الدول اللي هي تلعب بدور الوسيط.
12: نعم، تحدثنا سابقا أيضا مثل قطر ما زالت يعني هي تتعرض لضربات، ولكن من ناحية أخرى هي ما زالت في دور الوسيط وتحاول طبعا في كل ما يتعلق بالمحادثات. وأنت ذكرت هنا أستاذ صلاح كل ما يتعلق بمضيق هرمز، يعني كيف يؤثر على الاقتصاد عندكم في منطقة الخليج؟ هنالك أيضا أنباء متضاربة يعني حول فتح المضيق أم عدم فتحه كما نعرف.
16: المضيق هي ورقة للهروب إلى الأمام. إيران لا تريد أن تتحدث عن الإشكالية الكبرى، ولكن المضيق اليوم من يتأثر بالمضيق ليس الدول الخليجية، طبعا بلا شك هي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولكن دول العالم اليوم تتأثر. كل الأسعار ارتفعت بسبب وضع إيران إيديها على الممر المائي الدولي. نؤكد على أن هذا ممر مائي دولي، ودول الخليج تؤكد على هذا الأمر، وحتى الدول اللي هي تعمل بدور الوساطة هي تتحدث عن ممر مائي دولي. لذلك دائما نحن الإشكالية في هذه الفترة أن إيران لا تريد أن تعالج الملف، تريد أن تؤزم وتذهب بعيدا عن النقاط الأربع الرئيسية الأولى اللي هو الملف النووي، الصواريخ البلاستية والمسيرات، وكذلك الأذرع الإيرانية بالمنطقة اللي تتكاثر بالمنطقة مثل الجراد. اليوم دخلت في ملف آخر لا تريد أن تعالج هذا الملف، فلذلك هي تهديدها على هذه الدول ليس فقط على دول الخليج. إحنا نرى أن أول ما تقوم أمريكا بضرب إيران نجد أن الصواريخ تنهال على على البحرين، على على قطر، على الكويت، على الإمارات، يعني على دول الخليج. وباليوم الصباح
12: بذريعة أنها تضرب، يعني بذريعة أنها تضرب مواقع أمريكية كما يقولون.
16: أنا
12: أقول بذريعة بأنهم نعم بأنهم يضربون مواقع أمريكية وليس طبعا المواطنون عندكم.
16: هذه مواقع مفرغة من المعدات، مفرغة من الجنود، ليس هناك زندي واحد على هذه الأراضي، ليس هناك أعمال عدائية من دول الخليج بتاتا. نحن أنا مقيم في البحرين، أنا مواطن بحريني أصلي ومقيم في البحرين، ونشاهد أنه ليس هناك أي تحركات عسكرية خلال الأربعة الأشهر إلى اليوم. أنا أتحدث معك عبر هذا الأثير، ليس هناك عمل عدائي، بل دول الخليج ضابطة، هي قادرة عن أن تقوم بالدفاع، تستطيع أن ترجع النظام الإيراني، لكن هي دائما تؤمن بالدبلوماسية الهادئة ومعالجة الأمور من خلال الحوار. ولكن النظام الإيراني منذ سنوات، منذ 2015 حتى دخلنا إلى هذه السنة أو العام الماضي اللي هو 2025 في حرب الـ 12 يوم، هو مصر النظام أن يلعب هذا الدور، دور المشاغبة، حتى أصبح مكروه منبوذ، مو بس حتى في الدول العربية والدول الخليجية، العالم بأسره اليوم يعاني من الأعمال العدائية والإرهابية اللي يقوم فيه النظام. فلذلك واليوم حقيقة أنا أتكلم معاش اليوم، منذ بالأمس إلى اليوم هو استهدف البحرين واستهدف مناطق آمنين سكان، ليس هناك في هذه المناطق غير النساء والأطفال، واستهدف الكثير من المنازل. فلما يتكلم عن عن عن عن قواعد أمريكية، خلنا نشوف كم عدد القوات اللي تضررت، كم عدد المنشآت اللي هو في القواعد الأمريكية، ليس هناك. هو يستهدف الأعيان المدنية ويستهدف المنشآت المدنية الحيوية مثل أماكن النفط وأماكن يعني أماكن اللي الناس تستفيد منها. هذا هو السلوك الإيراني العدائي، حتى أصبح منبوذ في دول الخليج بأسره.
12: وأنا أريد أن أسألك أستاذ صلاح، أريد أن أسألك يعني من متابعتك للأمور، أنت ترى بأن نحن أمام يعني وجهتنا هي نحو تصعيد أكبر، أم سيتم احتواء الأمر بالمحادثات؟
16: والله هي فيها مسارين. إن كان للتهدئة، سنرى أن النظام الإيراني يستبدل القيادات الموجودة بقيادات يعني عقلانية هادئة لها القرار، ليس مثل الآن عراقي وزير الخارجية يقول شيء والحرس الثوري يقول شيء آخر. أما ما هو مكشوف اليوم إحنا نشوفه هو تصعيد، يعني يبقى الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتخذ الإجراءات التراتبية اللي هو متعارف عليها من الجانب الردع الاقتصادي، ردع القوة. لابد أن يترخى الدول الغربية، هي تتأثر مثل ما تتأثر دول الخليج من وقف سلاسل الإمداد. فأعتقد أنا كمان نشاهد اليوم خلال الأربعة أشهر من الخطاب الإيراني اللي هو هذه، هو مستمر في عملية التهديد، يهدد الرئيس الأمريكي، يقيم الاحتفالات على موت سيناتور إغراهام أمريكي، هو داعي صحيح. للسلام، الكل يشهد له في هذا. فلذلك مثل هذه العقلية تريد أن تخفف على، هي إيران في خطابها هذا تريد أن تخفف على الداخل أن هناك انتصار، وأن القوة الإلهية استطاعت أن تحقق لها هذا المنجز، وأن هي تستمر في تهديدها إلى رئيس دولة يدعو إلى السلام، يدعو للحوار والكثير. يعني لو كان رئيس آخر لربما من بداية الأمر وأنهى، لكن هو لا زال يفتح القنوات أن يكون هناك النقطة عقلية تستطيع أن تسود.
12: النقطة واضحة، ونحن طبعا نتابع كل التطورات في الخليج وفي المنطقة عامة. نشكرك على هذا الحديث الكاتب الصحفي من البحرين الأستاذ صلاح الجودر. شكرا لك أستاذ صلاح، يعطيك ألف عافية.
16: شكرا جزيلا.
12: ونحن الآن إلى العاصمة الإيطالية روما، التي تستعد لاستضافة الجولة السادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع. ينضم إلينا للمزيد من التفاصيل محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير لك شمعون.
17: مساء النور لكم جميعا يا غالية.
12: هذه الجولة من المحادثات تقتصر على وفود دبلوماسية بدون مشاركة عسكريين.
17: نعم، وذلك بخلاف ما كان خلال الجولات السابقة. نحن نشير في البداية غالية إلى أن السلطات الإيطالية تتخذ آخر الاستعدادات لاستضافة جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي ستبدأ الثلاثاء، أي بعد غد الثلاثاء، وستستمر لمدة يومين. هذه الجولة هي الجولة السادسة بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني. جميع الجولات السابقة كانت قد عقدت في واشنطن. هذه الجولة نشير كما تفضلت غالية ستشمل فقط ممثلين دبلوماسيين من كلا البلدين، بخلاف ما كان متوقعا. بداية ذكر بأنه سيكون هناك ممثلون عسكريون كبار من كلا البلدين، ولبنان أكد بأنه لن يشارك هناك مسؤولون عسكريون من طرفه. ومصادر دبلوماسية إسرائيلية ذكرت لنا بأن من الطرف الإسرائيلي أيضا لن يشارك هناك مسؤولون عسكريون. نشير إلى نقطة مثيرة للاهتمام بأن التركيز خلال هذه الجولة المقبلة سيكون على النواحي القضائية والقانونية، وربما صياغة اتفاقيات أو ما إلى ذلك. المواضيع الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين، منطقتين التجريبيتين التي اتفق عليهما بين إسرائيل ولبنان. حتى الآن لم يتم ذلك. هناك حاليا يتم استكمال عملية تشكيل آليات المراقبة والإشراف المشتركة للأطراف. حتى الآن لم يتم ذلك. لبنان اشترط ذلك بداية بأن يكون هناك، بأن يشارك في هذه المفاوضات بشرط أن ينسحب جيش الدفاع، ولكن الأمور تتم بشكل متوازن، أي تشكيل الطواقم الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار. نقطة مهمة أخرى هي بأن هناك وفد عسكري أمريكي من قيادة المنطقة الوسطى سينكوم. هذا الوفد زار الأسبوع الماضي إسرائيل، التقى مع كبار المسؤولين من الدوائر العسكرية. هذا الأسبوع سيزور وسيقوم بتنسيق هذه الأمور مع كبار المسؤولين في بيروت لوضع لمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن الانسحاب الإسرائيلي من زوتر الغربية وفرون، تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني في هذه الأماكن. أوساط سياسية تشير إلى أن الخطة التجريبية ستنطلق إلى الأمام خلال الأيام القريبة كما يبدو في غضون أسبوعين على أقصى حد. حتى الآن لم يحدد الموعد، نحن سنتابع كل هذه التطورات. فقط في الختام نشير إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض في 21 من الشهر الجاري. حتى الآن لم يحدد موعد للقاء رئيس وزراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أن الرئيس ترامب ذكر بأن هذا اللقاء قد يوقع قد بعد عودته من تركيا، من أنقرة، من الناتو، من قمة الناتو التي عقدت في أنقرة. حتى الآن ليست هناك أي أنباء جديدة حول هذا الموضوع. على كل حال كما قلنا، كما استهلنا بدأنا، هناك استعدادات على قدم وساق لانطلاق هذه الجولة السادسة في العاصمة الإيطالية روما.
12: شكرا لك الزميل شمعون أران. شكرا شمعون.
17: شكرا لكم.
12: ونحن الآن إلى قطر التي تعلن الحداد العام لمدة 4 أيام على رحيل الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. ينضم إلينا الآن الدكتور هاني البسوس، أستاذ العلوم السياسية من قطر. مساء الخير لك أستاذ هاني. دكتور هاني أهلا بك معنا.
18: مساء الخير لك وللمستمعين جميعا.
12: أولا نعزيكم في هذا الرحيل. نحن نتحدث عن الشيخ حمد بن خليفة الثاني، هنالك من يصفه بأنه من بنى النهضة القطرية الحديثة، وهنالك الكثير ممن يتساءلون كيف تحولت قطر في عهد الشيخ حمد بن خليفة من دولة صغيرة محايدة نوعا ما إلى قوة إقليمية مؤثرة، هي مؤثرة ليس فقط إقليميا وإما نرى إعلاميا على الأقل أيضا دوليا.
18: أولا تحياتي لك وللمستمعين وشكرا على العزاء. طبعا يعني الشيخ حمد بن خليفة الثاني كان مؤسس النهضة الجديدة في قطر منذ العام 1995، يعني فعليا نقل البلاد نقلة كبيرة من الناحية الاقتصادية والسياسية، خاصة في مجال العلاقات الدولية على مستوى الإقليم والمستوى الدولي. وهناك بصمة واضحة فيما يتعلق بمفهوم الوساطة على مستويات مختلفة، ونجحت قطر في تسييد علاقاتها مع الدول فيها الولايات المتحدة بشكل كبير في سياقات مختلفة وضمن اتفاقيات دولية. وأسس الشيخ حمد رحمة الله عليه يعني لعلاقات على المستوى الإقليمي، وقام ب يعني جهد كبير فيما يتعلق بالدبلوماسية الإنسانية والعطاء الاقتصادي والعطاء الإنساني على مستويات مختلفة. فأسس لنهضة اقتصادية كبيرة نقل البلاد، حيث الثروة من خلال النفط والغاز وخاصة الغاز اللي تم استغلالها الاستغلال الأمثل وبإدارة متميزة، بحيث أنه كان هناك بناء بنية تحتية ومباني كثيرة، استقطب شركات اللي قامت ببناء مختلف الجسور والبنية التحتية والمباني المختلفة الحكومية والخاصة، وأسسوا طبعا لاحقا لاستقطاب كأس العالم واللي كان في بصمة
12: طبعا
18: واضحة
12: المونديال الماضي
18: المونديال الماضي، وبالتالي يعني هناك أيضا بصمة سياحية في مجال السياحة. أصبحت قطر لها صورة واضحة، هوية بصرية مختلفة عن دول المنطقة من خلال التصنيفات الدولية الاقتصادية والسياحية وحتى في مجال الوساطة. فيعني الحقيقة أنه رحمة الله عليه قدم نموذجا متميزا في العطاء والتفاني والتطور البنياني والعمراني والاقتصادي.
12: يعني تطور بنياني وعمراني من ناحية أستاذ هاني، ومن ناحية ثانية نحن نتحدث عن أن دولة قطر تحولت في السنوات الأخيرة لتكون وسيط في الكثير من النزاعات وفي الكثير من الخلافات، على الأقل هنا في منطقة الشرق الأوسط.
18: يعني هذه من أحد المسائل المهمة، إنه يعني الجهد القطري الذي بذل منذ سنوات طويلة في قضايا بما فيها الملف الفلسطيني الإسرائيلي والملف الفلسطيني والملف اللبناني وفي اليمن وفي أفغانستان وحاليا يعني قطر والولايات المتحدة، هذا كله أسس له الشيخ حمد سابقا من خلال اتفاقيات مختلفة مع دول عديدة ومن خلال الجهود الشخصية اللي قام بها في سياقات أنه قدم الدعم والمساندة لدول عديدة على أن يكون هناك بناء، لأنه من يقوم بالبناء الاقتصادي والإنساني يؤسس لدول لمؤسسات ويدعم إمكانية النهضة في أماكن مختلفة وليس فقط في دولة قطر. بمعنى حتى دعم قطر للبنان من أجل النهضة والتميز حتى تستطيع الدولة أن تقف على قدميها، ونفس الشيء فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية قدم على أساس أن يكون هناك حلولا سياسية مع الجانب الإسرائيلي تخدم النهضة الفلسطينية. هو هناك نجاحات كثيرة وهناك محاولات كثيرة حتى بالملف اليمني، يعني
12: نعم. يعني على مستوى حماس هو أيضا استقبل قادة حماس في الخارج في قطر، يعني وهذا نعم. أيضا كان نقلة نوعية في كل ما يتعلق بهذا الملف أيضا.
18: يعني في هذا ملف سياسي مهم جدا، إنه قطر استضافت فصائل وشخصيات مختلفة سواء كانت من أفغانستان ومن ليبيا ومن اليمن ومن فلسطين بما فيهم حماس. هذه الاستضافات والاستقطابات كانت مهمة من أجل أن يكون هناك قنوات اتصال مع هذه الفصائل من أجل أن يكون وصول للحلول السياسية، لأنه عمليا من يتوسط لا يغلق البوابات، يجب أن تكون القنوات كلها مفتوحة مع كل الفصائل أيا كانت، وهذا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وهذا ما تم الإعلان عنه مسبقا، استضافة حماس ومكتب السياسي واستضافة طالبان سابقا، هذه كلها برعاية يعني وتنسيق كامل مع الولايات المتحدة حتى يكون هناك فتح سبل للمفاوضات، لأنه لا يعني من المستبعد أن تتم المفاوضات من خلال أبواب مغلقة ومن خلال قنوات مغلقة، يجب أن يكون هناك استضافة وحديث مباشر مع كل هذه الفصائل للوصول إلى الاتفاقيات، وكان في نجاحات واضحة
12: أكيد. يعني طبعا نحن نتحدث عن العديد من النجاحات، وكما ذكرنا هنالك من يصفه بباني النهضة القطرية الحديثة، ونريد أن نسألك، هو أيضا تنازل لابنه الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني يعني قبل عدة سنوات، حتى أنه يعني بعد أن أحدث كل هذه التغييرات تنازل لابنه.
18: يعني هو حكم منذ العام 1995 إلى العام 2013، يعني 18 سنة كان في الحكم أميرا للبلاد، ومن ثم سلم هذا الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد الثاني، وهو خير خليفة لذلك الشيخ. ويعني في عهد الشيخ تميم هناك مقالات نوعية مختلفة في تعزيز ما بدأ به الشيخ خليفة من البنية الاقتصادية والتنمية وصندوق الاستثمار الدولي القطري على مستوى دولي والصندوق السيادي، لأنه أيضا هذه ان فيها تنوع كبير فيما يتعلق بالاستثمار. يعني اليوم على سبيل المثال مع الضاق والأزمة الاقتصادية الموجودة، إلا أن قطر ما زال عندها استثمارات في دول مختلفة من خلال هذا البعد الاقتصادي اللي أسسه الشيخ حمد واللي سلمه الشيخ تميم في سياقاته الاقتصادية، وأيضا في ملف الوساطة والعلاقات الدولية، أضف إلى ذلك ملف السياحة والرياضة لكأس العالم كان فعل الشيخ تميم. بالتالي هناك تواصل، الحلقة لم تفقد، بالعكس هناك تأسيس وهناك تواصل وبشكل متميز من خلال الشيخ تميم في سياقات يعني السير على خطى والده في هذه النجاحات.
12: ونحن نشكرك على هذا الحديث الدكتور هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية، تحدث إلينا من قطر. كما ذكرنا قطر تعلن الحداد لمدة 4 أيام على رحيل الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. شكرا لك على هذا الحديث مرة أخرى دكتور، شكرا لك.
18: العفو.
12: شكرا.
18: العفو.
12: نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
19: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
20: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
7: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق،

0: ينقلك أيضا.
1: الفائز بلقب المايك إلك
2: آدم أبو جبل.
3: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
4: سيري حبيب تلمي.
3: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
4: مش راح

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ثالثة على إيران خلال أقل من أسبوع ردا على مهاجمة الحرس الثوري سفينة في مضيق هرمز الذي أعلنت طهران إغلاقه حتى إشعار آخر. الحكومة تصادق على تمديد الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 28 من هذا الشهر، ومصادر أمنية ترى أن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الجبهة الداخلية لهجمات. روما تستضيف هذا الأسبوع جولة سادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية وسط تركيز على تنفيذ آلية المناطق التجريبية وآليات الرقابة المشتركة. وفاة حليف ترامب وأحد الأصوات الداعمة لإسرائيل السيناتور الجمهوري لينزي جراهام عن عمر ناهز 71 عاما بعد وعكة صحية مفاجئة. اختتام دور الربع النهائي في كأس العالم، الأرجنتين تفوز على سويسرا وتضرب موعا مع إنجلترا في دور نصف النهائي بعد تغلبها على النرويج. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
2: ونعود الآن لمواصلة جولة المساء الإخبارية. ننتقل إلى الساحة السياسية العربية التي عادت المناكفات لتتصدر المشهد فيها من جديد، ووتيرة نغمة الخلافات عادت لترتفع ليس فقط في أروقة الكنيسة بل في دهاليز الأحزاب التي تجد نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي للوحدة والتماسك. مساء الخير لزميل فالح حبيب.
3: على تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين.
2: ماذا يحدث بين الأحزاب العربية خصوصا بين الجبهة والتجمع من جهة والموحدة من جهة أخرى؟ فالح،
3: بسيط جدا، لطالما هذه الأحزاب تسعى لتحقيق نقاط سياسية، كل حزب على حساب الآخر، من خلال انتهاج سياسة التمايز بمعنى تمييز نفسه عن البقية وعن الآخرين، استنادا على أسلوب المقارنة المباشر وغير المباشر. وإذا قلنا أسلوب المقارنة، للأسف في المجتمع العربي سواء هذا على صعيد محلي أو قطري، سرعان ما يلجؤون إلى استراتيجية الدعاية أو الحملة السوداء التي لا تخلو من التشهير والذم والقدح وماذا لا غالية. ولطالما هي الأمور على هذا الشكل تدار بين الأحزاب العربية، فمن الطبيعي جدا أنه من الآن استعد جيدا غالية أنت وكل الزملاء، إذا لم يتداركوا الأمر نحن سنشهد الكثير من هذه المناكفات، المناحرات والمشادات وتبادل الاتهامات الذي سيتحول جزء روتيني من يومنا الصحافي الإعلامي التحليلي. يعني فيما يتعلق في صلب الموضوع ولبه، يوم أمس التجمع والجبهة خرجوا ضد الموحدة متهمين منصور عباس والموحدة بأنهم يعملون بشكل مناقض لمطلب الجمهور والناس فيما يقتضي بتغيير هذه الحكومة، حكومة اليمين. وكل ذلك لأن رئيس الموحدة ماذا قال؟ قال بأنه لابد على الأحزاب سواء من معسكر المركز يسار أو اليمين بحالة وكانت بحاجة لأصوات الموحدة أن تلجأ للموحدة، ولم يقل إنصافا وليس دفاعا بأنه لن يستبدل حكومة يمين، سيعمل مع حكومة يمين. ومع ذلك هنالك من على ما يبدو اختزل هذه الجملة أو أراد إخراجها من سياقها لتسجيل نقاط سياسية. وإذا كانت الأمور على هذا النحو كما ذكرت غالية، لابد أن نشهد مناكفات ومناحرات بشكل دائم من الآن حتى يوم الانتخابات، ولربما أيضا ما بعد الانتخابات. والسؤال المطروح، هل هذه المناكفات والمناحرات ستلعب لصالح الأحزاب العربية؟ هل ستساهم بتعزيز نسبة التصويت في الشارع العربي وبالتالي
2: كم ستبعد الناخب العربي؟
3: بالضبط، وهذا السؤال، سيما والأحزاب جميعها تضع هدف أمامها وهو إخراج الجمهور العربي، إخراج المجتمع العربي إلى صناديق الاقتراع من أجل استبدال هذه الحكومة. هل هذه المناكفات هي فعلا ما سيخرج الجمهور؟ سؤال مجازي بالطبع ذلك.
2: بالطبع، وأنت تحدثت هنا عن بيان للجبهة وللتجمع دون الحديث عن حزب أحمد الطيبي. السؤال يعني نحن نقدر نتحدث عن النائب سمير بن سعيد الذي يقدم استقالته، كيف يمكن قراءة ذلك في هذا التوقيت فالح؟
3: الواضح أنها استقالة شكلية أكثر من كونها فعلية، وهي استقالة تأتي لدواعي التهديد الداخلي داخل الحركة العربية للتغيير، علما والنائب سمير بن سعيد قد فهم بأنه لن يكون في المقعد الثاني، وبالتالي إذا كان المقعد الثاني غير مضمون لسمير بن سعيد فأي مقعد سواء الثالث أو الرابع بمنطقه لن يكون واقعي في أي قائمة انتخابية للكنيسة القادمة بحالة وتم تشكيل الثلاثية. ولماذا هي ليست فعلية بقدر ما هي شكلية؟ هي لم تستوجب أو لم تفي بما تقتضيه إجراءات الكنيسة الرسمية. نعم. وبكلمات بسيطة قدم مجرد ورقة دون أن يكون عليها أي توقيع، وبحسب جهات ومصادر من داخل مكتب رئيس الكنيسة ورئاسة الكنيسة يتحدثون لي بشكل واضح أنه لطالما هي استقالة مجرد ورقة لا يمكن أن يتعامل معها رئيس الكنيسة أو رئاسة الكنيسة، وبالتالي لا يمكن النظر بطلب الاستقالة كما تقتضي الإجراءات الرسمية والمهنية. ليبقى السؤال يعني هل هذه الاستقالة مدروسة؟ واضح أنها غير مدروسة، لأنه لطالما كان يخرج سمير بن سعيد ويتحدث عن ضرورة الحفاظ على تمثيل النقب، وتمثيل النقب متمثل به كنائب من النقب، استقالته عمليا إذا سينظر إليها بشكل رسمي ستدخل نائب هذه المرة من منطقة الشمال، فعن أي تمثيل نقباوي يتحدث إلا إذا كان التمثيل النقباوي يطبق ويكون حاضر بالمشهد فقط إذا كان في الصورة النائب سمير بن سعيد. يعني هي علامات سؤال واستفهام واضح من خلال هذه الاستقالة أنها استقالة تهديد أكثر من كونها استقالة فعلية حقيقية.
2: نشكرك جزيل الشكر الزميل فالح حبيب، شكرا لك.
3: الرحمة والسلام.
2: شكرا. ومن الكنيسة إلى الأكاديمية، أبدى كبار العلماء في الأكاديمية الوطنية معارضة شديدة لمشروع قانون الفصل بين الجنسين في جهاز التعليم العالي، ويحذرون من العواقب الوخيمة المترتبة عليه. وسام جبر والتفاصيل.
4: الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم تشن هجوما حادا على مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيسة النائبة لمورسون هارميلخ، إذ يهدف إلى توسيع الفصل بين الرجال والنساء في مؤسسات التعليم العالي. وجاء موقف الأكاديمية الوطنية للعلوم بعد مصادقة لجنة التربية والتعليم البرلمانية على مشروع القانون تمهيدا لطرحه للتصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيسة. وأكدت الأكاديمية الوطنية للعلوم أن مشروع القانون يشكل مساسا خطيرا بمبدأ المساواة، وحذرت من أنه ستكون له تداعيات سلبية على نوعية البحث العلمي وعلى جودته وعلى مكانة الجامعات الإسرائيلية.

0: لن يقتصر على النساء فقط، بل سيشمل الضرر أيضا الطلاب الحريضين أنفسهم الذين قد يفقدون فرصا أكاديمية وبحثية أوسع نتيجة تقليص التفاعل مع البيئة الجامعية المتنوعة. وشددت الأكاديمية الوطنية على أن دمج المجتمع الحريدي في التعليم العالي يمثل هدفا مهما، إلا أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم بوسائل تحافظ على قيم المساواة والتنوع وليس عبر تكريس الفصل المؤسسي. كما حذرت الأكاديمية من أن إقرار القانون قد ينعكس سلبا على السمعة الدولية للجامعات الإسرائيلية في وقت تواجه فيه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تحديات متزايدة على الساحة العالمية. وأشارت إلى أن أي تراجع عن المبادئ الأكاديمية المتعارف عليها وفي مقدمتها المساواة وعدم التمييز قد يؤثر في التعاون البحثي الدولي ويضعف القدرة على استقطاب الباحثين والطلاب من الخارج.
1: ونواصل الحديث عن هذا الموضوع الهام. تنضم إلينا الآن الدكتورة رنا زهر، المحاضرة في علم الاجتماع في جامعة حيفا. أهلا بك دكتورة رنا.
2: أهلا فيك غالية وبكل المستمعات والمستمعين.
1: أولا موقفك من هذا مشروع القانون هذا؟
2: طبعا يعني أنا ضد، وأنا كنت كتبت عن يعني مشروع القانون هذا سابقا في صفحتي الشخصية بالمواقع الاجتماعية، وأنا بشوف إنه يعني هاي خطوة خطيرة جدا، وهي مش أنا بطلعش عليها كقضية تقنية أو تنظيمية فقط ولا حتى قضية سياسية يعني صراع بين يمين أو يسار، هي قضية قيمية بشكل يعني بشكل أولي. هي قضية قيمية لأنه يعني الجامعة هي مش بس مكان اللي فيها الطلاب أو الناس أو الطالبات يعني بيكتسبوا معرفة أو بيصنعوا معرفة، الجامعة هي مساحة حيز عام اللي بيلتقوا فيها طلاب طالبات من كل الأطياف ومن كل الخلفيات المختلفة، إذا كان إثنيا قوميا دينيا وكمان جندريا، وبهاي اللقاءات وحتى أحيانا يعني هذا الانكشاف على المختلف وحتى أحيانا الصراعات اللي يعني ممكن تنشأ من هذا الانكشاف وهذا اللقاء هي اللي بتشكل هوية وشخصية الفرد على المدى البعيد، وهي اللي بتشكل الحيز المشترك اللي احنا بنعرفه كلياتنا.
1: ما انه يعني هذا نعم من هذا مشروع القانون هذا يعني اصلا يعني كشف على انه الشيء موجود في الالقاب الاولى، يعني في الالقاب يعني الاولى، والان يريدون توسيع الموضوع يعني الى يعني اللقب الثاني والثالث. يعني اصلا كل هذا الموضوع يثير الدهشه بان هنالك ايضا ما زال هذا الفصل موجود والان يريدون توسيع هذا الفصل.
2: يعني ربما هذا الأمر موجود في كليات معينة في يعني مساقات معينة بشكل غير محسوس يعني، وأنا شخصيا أنا مع يعني دخول نساء صبايا شابات شباب من المجتمع المحافظ المجتمع المتدين للحرم الجامعي للجامعة للكليات، أنا مش ضد، ولكن أنا ضد إنه بدخول إن إحنا نشرع اللامساواة ونضرب قيم التعددية وقيم الحياة المشتركة.
1: يعني كيف يمكن دكتورة رنا باعتقادك أنت أيضا كأكاديمية وكمحاضرة في الجامعة، كيف يمكن المحافظة من ناحية على خصوصية فئات معينة في المجتمع تريد أن يكون هنالك هذا الفصل الجندري، وما بين كل ما يتعلق بقيم المساواة من الناحية الأخرى؟
2: يعني ما عنديش حاليا اقتراحات عينية، ولكن ممكن ملائمة احتياجات يعني ممكن ملائمة الجامعة المساقات بالجامعة لاحتياجات الطلاب المتدينين بشكل اللي هي ما تمسش كمان بباقي الطلاب، إذا الخوف مثلا تحرش جنسي ممكن معالجة الموضوع هذا بشكل أعمق بشكل أوسع، علما أنه هو موجود قانون منع التحرش الجنسي بكل الجامعات. يعني هذا القانون هو عودة للخلف عشرات السنين، يعني وهي ضربة مش بس الحركة النسوية والمشروع النسوي، هي كمان هي ضربة للنضال حقوق الإنسان، هي تثبيت لآراء مسبقة عن علاقات بين الرجال والنساء اللي هي وعن الاختلاط بيناتهم اللي هي مش صحيحة ومش صحية، وهي كمان يعني فيها إعادة إنتاج علاقات قوى لا مساواة، أدوار تقليدية داخل الحرم الجامعي.

0: انه اذا بلشنا بالفصل الجندري لاحقا ممكن ويكون مقبول، لاحقا ممكن نوصل لفصل اثني، فصل قومي، والحبل طبعا على الجرار، وهذا اخطر ما في الامر.
1: فعلا، نشكرك جزيل الشكر الدكتورة رنا زهر، محاضرة في علم الاجتماع في جامعة حيفا، شكرا لك على هذه التوضيحات وطرح أيضا هذه القضية من وجهة نظرك. شكرا لك دكتورة رنا، يعطيك ألف عافية. شكرا
0: لك غاية.
1: ونحن الآن إلى رهط. النائب اليميني تفي سوكوت يقوم بزيارة لمدينة رهط وصفتها القيادة المحلية بالاستفزازية وغير المقبولة. العشرات من السكان تظاهروا في المدينة ومنعوه من الدخول إلى مدارسها. نواف نباري والتفاصيل.
2: زيارة النائب اليميني تسفي سوكوت رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية لمدينة راهط أثارت موجة من الغضب بين سكان المدينة وقيادتها اليوم الذين منعوه من دخول المدارس التي جاء لزيارتها. سوكوت أجمل زيارته للمدينة خلال حديثه معنا قائلا:
3: نحن جانا اليوم كدي لفكاح على مرحلة التخلوخ بغات يش مباياخة مغا ميود رات ممكمت كعير الشلشيت بخوذة بشياخة مغا بإسرائيل בתוכניות למניעת פשיעה ואלימות. אני הגעתי לכאן, שאלתי את השאלות את אנשי משרד החינוך כדי להבין מה עושים כאן בחברה בדיוק. יש אנשים שהם אוהבי המדינה, לא אפחד מהאיומים, לא אפחד בכל מה שמנסים לעשות כאן מהצעפות שלהם. אנחנו נמשיך לפקח על מערכת החינוך הבדואית והערבית במדינת ישראל. הדבר הזה הוא קיומי לעתיד המדינה.
2: جئنا اليوم لمراقبة الجهاز التعليمي في راهط. ثمت مشكلة خطيرة للغاية. راهط مصنفة المدينة الثالثة في حجم العنف في الدولة، ووصلت هنا يقول سوكوت وقمت بطرح الأسئلة على المسؤولين في وزارة التربية والتعليم من أجل فهم ما يجري في المجتمع البدوي. هناك من يحب الدولة ويخدم في الجيش، والغالبية هم في إطار القانون. لا تردعني التهديدات والصراخ هنا، وسوف نواصل مراقبة الجهاز التربوي البدوي والعربي في دولة إسرائيل، وهو أمر هام لمستقبل الدولة. بالمقابل أكدت القيادة المحلية في المدينة رفضها التام لهذا الأسلوب، حيث حضر سوكوت دون أعضاء اللجنة التي رأسها وتم إغلاق المدارس في وجهه. الحديث لرئيس اللجنة الشعبية في مدينة راهط الدكتور عواد أبو فريح:
4: صوت الشعب، احنا ضد الزيارة، نرفض الزيارة، نرفض استقباله، نرفض دخول البلد أصلا، نرفض دخول المدارس، لأن مش قدوة لأولادنا، مش قدوة أصلا، ما له علاقة في التعليم، هو بعيد جدا عن التربية، بعيد جدا عن التعليم، يعني إنسان اللي ما معه بروت ما تعلم أصلا في الأكاديمية، إيش تقول له أولادنا؟ وتقول لأولادنا أدرسوا وتعلموا، وهو ما تعلم أصلاً المواضيع الأساسية. الملف الجنائي تبعه مفتوح معروف عند الشرطة، إنسان يعني زي بلطجي شوارع. وإحنا بالنسبة لنا بلد مش راح تنزل لمستوى، إحنا بلد أعلى، بلد صناعة الأكاديميين وصناعة المهندسين وصناعة الأطباء في كل مجال. لذلك نحن نقول يرجع كما جاء، ضيف غير مرحب فيه، ضيف غير مدعو، جاء بدون تنسيق لا مع البلدية ولا مع اللجان أولياء الأمور ولا مع المدارس.
2: هذا وقد انتهت الزيارة بهدوء، حيث رافق سوكوت في هذه الزيارة العشرات من أفراد الشرطة وغادر المدينة بعد حوالي ساعتين من التجوال فيها.
5: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: ونحن مع أجواء المونديال بالطبع، الزميلان محمد الشيخ خليل وباسل الزريق يتواجدان الآن في بوسطن استعدادا للسفر إلى دالاس لنقل وقائع مباراة نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا. مساء الخير الشيخ خليل وباسل.
6: مساء الخير غالية.
1: يعني جميل أن نتحدث إليك إلى يعني أيضا الشيخ خليل وإلى باسل أيضا في الولايات المتحدة. أجواء هيك باختصار كيف مبينة عندكم؟
6: طلع بدون أي شك الأجواء رائعة جدا، خاصة في هذه المراحل. يعني حطت طائرتنا طبعا في بوسطن قبل 3 ساعات. نحن بانتظار بعد ساعة من الآن سننتقل إلى دالاس، حيث بعد يومين الزميل باسل زريك سينقل قائع المباراة بالتعليق، وأنا سأكون بالمساعدة معه كمحلل. ولكن من على الطائرة قرابة 400 مسافر حبطنا هنا، البعض أخذ طريقه من هنا إلى دالاس، البعض أخذ طريقه إلى أتلانتا إلى نصف النهائي. وهنا الأجواء، يعني ننظر إلى هنا الأعلام، مثلا أعلام المتحدة الأمريكية بشكل كبير تواجدت هنا على الرغم من خروج الولايات المتحدة. أجواء المونديال موجودة، وباسل زريك يعد العدة للمباراة القادمة، أي مباراة تنتظرك واحدة من أجملها.
7: نعم بالطبع محمد، بالطبع غالية طبعا لقاء المواجهة الساخنة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في مباراة نصف النهائي الأولى بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيتنا المحلي، طبعا بتوقيت مدينة دالاس هي في الساعة 1، الفرق 9 ساعات بين تكساس وبين إسرائيل. طبعا أجواء من الانفعال من التوتر هنا، نحن في مطار بوسطن، يعني كافة الجنسيات غالية. نعم. كافة الجنسيات. أعلام عديدة على فكرة، بوسطن، مدينة بوسطن أيضا استضافت عدة مباريات في هذا المونديال.
6: أسأل باسل، بثيت مباريات من البلاد، والآن لأول مرة ستبث من الملعب، توتر كلاك، كيف الاستعداد بشكل
7: يعني
6: مباراة من الملعب؟
7: نعم يعني مش توتر، هو توتر إيجابي. إيجابي طبعا، قدر كبير من الانفعال. هاي تجربة أولى في حياة كل معلق أو كل صحفي أنه يكون يشتغل في موقع الحدث، من قلب الحدث، من المونديال.
1: نعم. يعني سؤال الشيخ خليل، يعني باسل، هذا أول مونديال بالنسبة له يبث من خارج البلاد ومن المباريات نفسها، وأنت؟
6: أنا طبعا نقلت ثم النهائي، ربع نهائي، نصف نهائي، والنهائي. طبعا لي الفخر أنه أول عربي في البلاد ينقل نهائي من الموقع. نعم. وعقبال للآخرين، أجمل وأروع من هيك ما فيه. وباسل حكالك عن الجنسيات الكثيرة في مطار. نعم. بوسطن. ستنتقل الطائرات قسم إلى دالاس، قسم إلى أطلانتا. نعم. باسل،
7: يعني بوسطن محمد وغالية هي محطة الانتقال والتوزع إلى كافة المدن الأمريكية. مطار بوسطن معروف أنه محطة، يعني من هون بيكملوا على أطلانتا، إشي بيكمل على دالاس، إشي بيرجع على نيويورك. بالفعل أجواء مونديالية بكل ما نعم الطراز الرفيع.
1: نعم.
7: ونحن طبعا بعد ساعة نحن ننتظر هذه اللحظة للانتقال إلى مدينة دالاس في تكساس. ويوم الأربعاء، يوم الأربعاء بعد انتهاء مباراة نصف النهائي الأولى بين إسبانيا وفرنسا، سوف نعود إلى نيويورك.
1: إنجلترا والأرجنتين.
7: لا، الإنجليز والأرجنتين،
6: يوسف شداد
7: وعباس صوان. نعم. وهي في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.
6: نعم. معي في نيوجيرسي.
7: نعم. سوف ينقل النهائي طبعا الزميل محمد الشيخ خليل، وسأرافقه طبعا. نعم. في التحليل.
1: يوم نتمنى لكم يوم طبعا متابعة. نعم. ممتعة، وطريق السلامة، وكل الأجواء الجميلة في المونديال. نشكرك بالطبع، سنتابعكم الزميلان الشيخ خليل وباسل زريق. شكرا لكم من بوسطن. شكرا. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، حندهان في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: الفائز بلقب المايك إلك
2: آدم أبو جمال.
0: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
3: سيري حبيب تلمي،
0: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
3: مش راح

0: آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين السادسة من مكان. الانتخابات العامة ستعقد في موعدها المحدد 27 أكتوبر. رئيس الوزراء يرى أن ترامب يريد أولا استنفاد فرصة التفاوض مع إيران، والرئيس الأمريكي يشير إلى أن بلاده ضربت إيران الليلة الماضية بقوة. المفاوضات المقبلة مع لبنان ستعقد بعد يومين بمشاركة ممثلين دبلوماسيين فقط، وارتفاع الحرارة خلال اليومين المقبلين.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعدتم مساء مستمعينا الكرام. قبل انتهاء دورة الكنيست بعدة أيام، أعلن اليوم أن الانتخابات العامة ستجرى في موعدها المحدد، هو 27 من شهر تشرين 1 أكتوبر المقبل، أي بعد 107 أيام، وستغلق القوائم بعد 57 يوما. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن الرئيس ترامب يريد استنفاد الفرصة لإحراز اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، ولكنه لا يمانع استخدام القوة في ظل الخروق الإيرانية. وفي مقابلة مع قناة CBN أعرب عن شكر إسرائيل للتعاون الأمريكي في مهمة ضمان ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، مضيفا أن الناس لا يدركون كم كنا قريبين من هذه النقطة. وأكد رئيس الوزراء أن العمليتين المشتركتين للدولتين أبعدتا إيران عن التهديد النووي الفوري. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة السفن. وفي حديث مع القناة نفسها أكد أن بلاده ضربت الإيرانيين بقوة الليلة الماضية، ووصفهم بناس أشرار للغاية ومرضى، وافقوا أمس على الصفقة ثم هاجموا سفينة. أعلن جيش الدفاع تصفية إرهابيين من حماس في شمال قطاع غزة، أحدهما حسن مصطفى زهير الرزايني، وتم القضاء عليه أمس بعدما حاول في الأونات الأخيرة زرع عبوات ناسفة في منطقة الخط الأصفر. أما الثاني فهو محمد الفيومي، وكان من وحدة النخبة، وتمت تصفيته يوم الخميس الماضي. وقصف سلاح الجو اليوم مصنعا لإنتاج وسائل قتالية في غزة عمل بغطاء مصنع للبلاستيك. أكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية في واشنطن أن ممثلين دبلوماسيين فقط من إسرائيل ولبنان سيشاركون في جولة المفاوضات المقبلة بين البلدين، التي ستعقد بعد غد الثلاثاء دون مشاركة مسؤولين عسكريين. وقالت المصادر لمراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران إن المفاوضات ستجرى في السفارة الأمريكية في روما، وتتركز على النواحي القضائية للمواضيع المطروحة على جدول الأعمال. كما توقعت المصادر أن ينسحب جيش الدفاع من المناطق التجريبية التي اتفق عليها قريبا، كما يبدو في غضون أسبوعين على حد أقصى. صادقت بلدية أورشليم القدس على خطة لإقامة نحو 450 وحدة سكنية في قلب حي أم ليسون جنوب شرق العاصمة. وانتقدت جمعية عير عميم اليسارية البلدية قائلة إنها تدفع قدما أحد أكبر المشاريع الاستيطانية، فيما تقول شركة توبوديا التي قدمت مخطط البناء إنها اشترت الأرض من ورثة سكان يهود كانوا قد اشتروها في ثلاثينيات القرن الماضي. أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. قرر مسجل الجمعيات حل جمعية عشائر عرب السواحر الخيرية العاملة في حي جبل المكبر بجنوب أورشليم القدس في رعاية الأيتام والمحتجين. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأنه من بين الأسباب تقاسم أرباح بصورة غير قانونية. في نتيفوت أصيبت امرأة في 65 من العمر بجروح بعدما صدمتها سيارة. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن حالتها خطيرة وغير مستقرة.
5: حالة الطقس
6: في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
4: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال اليومين المقبلين وتشتد وطأة الحر. في الثامنة محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ثالثة على إيران خلال أقل من أسبوع ردا على مهاجمة الحرس الثوري سفينة في مضيق هرمز الذي أعلنت طهران إغلاقه حتى إشعار آخر. الحكومة تصادق على تمديد الحالة الخاصة في جبهة الداخلية حتى 28 من هذا الشهر، ومصادر أمنية ترى أن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الجبهة الداخلية لهجمات. روما تستضيف هذا الأسبوع جولة سادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية وسط تركيز على تنفيذ آلية المناطق التجريبية وآليات الرقابة المشتركة. وفاة حليف ترامب وأحد الأصوات الداعمة لإسرائيل السيناتور الجمهوري لينزي جراهام عن عمر ناهز 71 عاما بعد وعكة صحية مفاجئة. اختتام دور الربع النهائي في كأس العالم، الأرجنتين تفوز على سويسرا وتضرب موعا مع إنجلترا في دور نصف النهائي بعد تغلبها على النرويج. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
6: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادك اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
9: الفائز بلقب المايك إلك
10: آدم أبو جمال.
6: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
11: صيري حبيب قلبي،
6: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
11: مش راح

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان

مكان مع غاني زمان. مقهى الأطلال.

बीबी

يا حبيبي

there.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي، الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركي؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع تطلع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: الجيش الأمريكي يشن موجة ضربات ثالثة على أهداف إيرانية ردا على مهاجمتها سفينة في مضيق هرمز. واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام عبور السفن بعد إعلان طهران عن إغلاقه حتى إشعار آخر. مصادر أمنية إسرائيلية ترى أن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الجبهة الداخلية لهجمات، وإسرائيل تتوعد برد قاس. روما تستضيف هذا الأسبوع جولة مفاوضات إسرائيلية لبنانية وسط تركيز على تنفيذ آلية المناطق التجريبية وآليات الرقابة المشتركة. وفاة حليف ترامب وأحد الداعمين لإسرائيل السيناتور الجمهوري لينزي غراهام بعد وعكة صحية مفاجئة. هل الليكود باتجاه إلغاء الانتخابات الداخلية واستبدالها بلجنة منظمة؟ وهل سينجح نتنياهو بتمرير مخططاته؟ وفاة إبراهيم الزيتوني من سكان يافا متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس من جراء تعرضه لإطلاق النار. عودة الخلافات بين الأحزاب العربية، وسمير بن سعيد يقدم استقالة شكلية أكثر من كونها فعلية. واكتمال المربع الذهبي في كأس العالم، الأرجنتين في مواجهة المنتخب الإنجليزي وديوك فرنسا أمام الثيران الإسبانية.
6: النشرة المسائية مع فراس حامل.
7: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من التصعيد الحاصل بين طهران وواشنطن، حيث شن الجيش الأمريكي موجة ضربات ثالثة ضد أهداف إيرانية خلال أقل من أسبوع ردا على استهداف إيران لسفينة شحن في مضيق هرمز. وفي المقابل نفذت طهران هجمات صاروخية ضد دول خليجية والأردن، وأعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، ما ينفيه الجيش الأمريكي، في حين أفادت مصادر أمنية في البلاد بأن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الجبهة الداخلية لهجمات. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، مرحبا بك. في البداية، كيف ينظر المستوى العسكري إلى هذا التصعيد الحاصل بين واشنطن وطهران؟ وكما ذكرنا هناك مصادر أمنية تقول بأن هناك احتمال بأن تنزلق هذه الهجمات إلى البلاد إلى هنا.
8: نعم، مع ذلك يبدو أنه بعد مشاورات مستمرة تجاه الدوائر الأمنية والعسكرية، احتمال إقحام إسرائيل بهذا التصعيد يبدو مستبعدا في هذه المرحلة، هكذا على الأقل ترى الدوائر الاستخباراتية. هناك بعض النقاط التي يجب الإشارة إليها، الاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي وكذلك إيران، الطرفان الأمريكي والإيراني غير معنيين بالانجرام القرار إلى معركة شاملة. الخطر الكبير هو في حالة فقدان السيطرة والانجرار إلى ذلك، ولكن ما رغم ذلك في هذه المرحلة الاعتقاد أن الطرفان لن يسرعا إلى إقحام إسرائيل بهذه المعركة، علما بأن إذا ما تعرضت إسرائيل لهجمات إيرانية هذا يعني العودة إلى حرب شاملة، هذا ما لا ترغب به واشنطن ولا طهران. لذلك الاعتقاد بأن احتمال أن تتعرض إسرائيل لهذه الهجمات يبدو ضئيلا في هذه المرحلة. مع ذلك يجب القول خطر الانجرار والتدهور لا يزال قائما، ولذلك من ناحية الدوائر العسكرية فإن حالة الجاهزية والاستعداد متواصلة، وكما قال مصدر عسكري إسرائيل على أتم الاستعداد دفاعيا وهجوميا للانتقال إلى معركة شاملة، مع أن هذا الاحتمال يبدو ضئيلا في هذه المرحلة. ولكن من الجانب الآخر يجب القول وفقا لتقييمات الدوائر الاستخباراتية تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة قد يستمر وقتا طويلا، بمعنى أن هناك محاولات عن طريق هذه الضربات النارية ربما الحوار الناري كما وصف ذلك مصدر عسكري، يحاول كل طرف تليين وإجبار الطرف الآخر على قبول شروطه. في هذه المرحلة لا نرى أن تنجح أو ينجح أي من الطرفين بذلك، لذلك الاعتقاد بأن هذه الضربات قد تتواصل، ولكن دون الانجرار مع الحفاظ على عدم الانجرار إلى معركة شاملة، هذا ما لا ترغب به الولايات المتحدة أو إيران.
7: نعم، هناك من يقول بأن الاعتقاد لدى المستوى الأمني قد تقتصر هذه المواجهة بين طهران والدول الخليجية التي لا ترد على طهران في نهاية المطاف، وبأن طهران تعي أي هجوم على إسرائيل قد يستقدم رد إسرائيلي قوي وهي لا ترغب بذلك.
8: صحيح، وفي الواقع إذا ما رأينا أن التصعيد الذي نراه خلال الأيام الأخيرة في منطقة الخليج يقتصر في هذه المنطقة، مع أن هناك كانت هناك بعض الضربات التي تعرضت لها الأردن العراق، ولكن بشكل عام التصعيد لا يزال في هذه المنطقة. الاعتقاد بأن هناك تقيد من قبل الطرفين بعدم توسيع هذه المعركة، ولذلك هناك في هذه المرحلة على الأقل تقييمات لكل الاحتمالات، ولكن احتمال إقحام إسرائيل في هذا التصعيد يبدو ضئيلا. ربما نشير على هامش كل هذه الأحداث أو ما حدث اليوم عن طريق الخطأ، قد نقلت الإنذارات المسبقة إلى الهواتف الخليوية لسكان مدينة بني براك وبعض في المنطقة الوسطى، وكان هناك حالة من الهلع والقلق والخوف الكبير في الجمهور في سكان هذه المناطق. بالتالي قد صدر البيان من قبل المتحدث العسكري بأن خطأ أدى إلى ذلك، ولكن حالة الهلع التي رأيناها في الجمهور الإسرائيلي تدل على أن الجمهور الشارع الإسرائيلي على الأقل غير مستعد، لا يرغب بالعودة إلى الحرب إلى المعركة في مجددا في إيران. هناك علامات استفهام أيضا بالنسبة لإسرائيل. يجب القول أن من ناحية إسرائيل تتقيد وتمارس الحساسية في كل ما يتعلق بنشاطاتها في الأراضي اللبنانية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفجر الأوضاع، هذا ما لا تريده أيضا إسرائيل. نعم، خاصة على خلفية المواقف الأمريكية.
7: يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
8: شكرا فراس.
7: وليس بعيدا عن الملف الإيراني، تستضيف روما هذا الأسبوع الجولة السادسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية، وسط تركيز على تنفيذ التفاهمات الأخيرة المتعلقة بالمناطق التجريبية وآليات الرقابة المشتركة، في حين أوضح مصدر لبناني أنه لم يتم بعد تحديد موعد لبدء تنفيذ آلية المناطق التجريبية، مؤكدا أن الجيش اللبناني يرفض أي تنسيق مباشر مع نظيره الإسرائيلي. ينضم إلينا مراسل شؤون السياسية شمعون أران. شمعون، مرحبا بك. كما ذكرنا جولة سادسة من المفاوضات، هذه المرة في روما وليس في واشنطن، ماذا على الطاولة ولماذا روما هذه المرة؟
9: نعم مساء الخير لكم جميعا فراس. بالفعل خمس جولات كانت عقدت في واشنطن. إسرائيل حاولت التحرر كما يقال من الضغوطات الأمريكية ربما وإجراء المفاوضات مباشرة مع طرف اللبناني. لبنان بداية رفض ذلك وكان يفضل البقاء في واشنطن، ولكن في نهاية المطاف الطلب والاقتراح الإسرائيلي قبل. بالفعل سيكون هناك بعد غد الثلاثاء ويوم الأربعاء يومين ستستمر الجولة السادسة من المفاوضات، هذه المرة بدون أي رجال ومسؤولين عسكريين كبار. لبنان أكد بأنه لن يشارك، هناك مسؤولون كبار من الجيش اللبناني، وهذا ما أكدت لنا مصادر دبلوماسية إسرائيلية بأنه لن يشارك أيضا مسؤولون عسكريون إسرائيليون، وإنما ستنصب المفاوضات على الشأن الدبلوماسي. سيمثل إسرائيل السفير يخيل لايتر، في حين أنا في الطرف اللبناني سيمثل السفيرة اللبنانية ناندا معوض وكريم وسيمون كرم، فهو السفير اللبناني الأسبق في واشنطن. على جدول الأعمال كما كان في الجولات السابقة في رأس الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية زوتر الغربية وفرون، حتى الآن لم يتحدد بعد، لم يتم تشكيل آليات الإشراف والمراقبة، ولذلك هناك هذا التأخير في الانسحاب الإسرائيلي. أوساط إسرائيلية تشير إلى أن هذا الأمر قد يحدث خلال فترة وجيزة كما يبدو في غضون أسبوعين، ثم سينسحب جيش الدفاع وسيرى هل بالفعل يتمكن الجيش اللبناني من فرض سيطرته. سيكون هناك طاقم أمريكي في رأس زار اليوم بعبده في لبنان، التقى بممثلي الجيش اللبناني. هذا الطاقم التقى الأسبوع الماضي أيضا في إسرائيل مع كبار المسؤولين العسكريين لمناقشة هذا الموضوع، وفي نهاية الشهر الجاري سيصل إلى المنطقة جوزيف كليفيلد، فهو قائد المارينز في القيادة المنطقة الوسطى الأمريكية، حيث سيشرف على عملية الانتشار. الأمور تتقدم رويدا، وقد يحدث ذلك قريبا جدا.
7: نعم شمعون، لماذا كما ذكرنا في البداية لماذا هذه المرة في روما، ومن هو الممثل الأمريكي الذي سيكون؟
9: نعم، أولا لن يكون هناك مشاركة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أو مسؤول آخر. المفاوضات ستعقد في مقر السفارة الأمريكية في روما. السفير الأمريكي اسمه تيلمان فيرتيتي، فهو رجل أعمال كبير، رجل أعمال ثري بحوزته مئات من الفنادق والمطاعم وكازينو وغيرها ويختات. فهو سئل السفير الإسرائيلي في روما، سأله هل سنلتقي في روما في هذا اللقاء، فهو لن يشارك في هذا الاجتماع، فهو يحب اليختات ويقوم بالإبحار في المحيط في منطقة أوروبا وفي البحر الأبيض المتوسط. لا يعرف من سيترأس الطاقم الأمريكي. على كل حال السفارة الأمريكية والسلطات الإيطالية تستعد لهذا الاجتماع الذي سيكون حاسما بالنسبة لاحتمال قرب الانتشار الإسرائيلي من المناطق المتفق عليها، ثم سيدخل الجيش اللبناني على أمل بأن تتمكن القوات اللبنانية من السيطرة على حزب الله. طاقم أمريكي والجيش الأمريكي سيساعد القوات اللبنانية في الاستيلاء على عناصر حزب الله الإيراني.
7: نعم شمعون، نشكرك في هذه المرحلة، سنعود إليك بعد قليل في سياق هذه النشرة. شكرا لك.
9: شكرا لكم.
7: وكيف تسير الأمور في هذه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية من الجانب اللبناني؟ نقول مساء الخير للزميل بيير ذياب الذي يتابع الشأن اللبناني الداخلي، استمرارا لما قاله شمعون. أيضا قائد الجيش اللبناني هيكل يلتقي الكثير من المسؤولين الأمريكيين، وهذه المرة يضع شروط حقيقية. ضعنا في هذه الشروط في البداية.
10: نعم بالفعل، بداية مساء الخير لك فراس لجميع المشاهدين. الغريب أنه هو قائد الجيش هو في وظيفة تنفيذية، يعني هو ممنوع يحدد للقيادة السياسية أي نقاط، إنما قائد الجيش العماد رودولف هيكل حدد أربع لقيت للقيادة السياسية بلبنان، وهي لا للمناطق التجريبية اللي ببعض فيها وجود لجيش الدفاع. ممنوع ممنوع يكون في أي مناطق تجريبية يكون بعد فيها جيش الدفاع. تاني شيء لا للتنسيق المباشر مع جيش الدفاع. تالت شيء لن أصطدم مع حزب الله. ورابع شيء أنا باقي بقيادة الجيش ومشترك. هلا احنا بلشنا بالمفاوضات السياسية. المفاوضات السياسية تتقدم.
7: قبل لماذا يقول أنا باقي في الجيش وكأنه
10: لأنه بالضبط لأنه طلعت أخبار هلا ما نعرف مين اللي طلعها إنه في هناك حكي بالولايات المتحدة أو واشنطن عم تضغط لإقالة قائد الجيش لأنه غير متعاون عسكريا مع المفاوضات وما مع الأجواء.
7: وإسرائيل قيل بأن إسرائيل نقلت رسالة لواشنطن بأنه هو شخصية مقربة من حزب الله.
10: نعم.
7: لأنه شخصية مقربة من
10: هو
7: حزب الله.
10: بالعكس أنه بيحسبوه أنه وكأنه هو من مع حزب الله لأنه هو كان بالسابق وأعلن أنه الجنوب خالي من السلاح وطلع الجنوب ليس خاليا من
7: إذن السلاح. إذن هذه الشروط جعلت جوزيف عون يلتقي
10: هذه الشروط جعلت بالضبط جوزيف عون استدعى قائد الجيش وقعدوا عملوا معه اجتماعات وبنهاية الاجتماع ما صار فيه ولا أي إعلام بس بنهاية الاجتماع طلع الرئيس جوزيف عون وقال السلاح وظيفته انتهت ونحن أعطينا لحزب الله مهلة أعطينا شو مطالبك ما رد علينا. إذن السلاح وظيفته انتهى. هيدي الرسالة اللي كانت من بعد الاجتماع مع قائد الجيش أي أنه قائد الجيش سيلتزم بقرار الحكومة اللبنانية شو بتكلف وشو يعمل شو يفوت. مشان هيك اللجنة اليوم الأمريكانية هي لجنة تقنية إجت مشان تساعد الجيش اللبناني وتكون وهي وسيطة ما بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع وتابع على سانتا كوم لقيادة المنطقة الأمريكية الوسطى وتساعد الجيش اللبناني إذا طلب أي مساعدة. إنما هي ما راح تكون على الأرض هي راح تقدم الخبرة والاستشارة الفنية للجيش اللبناني.
7: نعم. وأيضا أعيد وتكرر مرة أخرى موقف حزب الله من هذا الأمر من قضية المفاوضات.

0: ضغط من قضية أي اتفاق مستقبلي.
1: بالضبط. شوف الله، إذا حزب الله ما بيتجاوب مع الخطوة خطوة الحكومة اللبنانية بالدخول إلى المناطق اللي تم تسميتها إنها هي المناطق التجريبية، معناته بيكون أطلق الرصاص على نفسه قبل ما يطلقوا على حي على أي حدا تاني. ورجعوا برضو بعد كل هيدا التعقيد، اليوم بيطلع النائب حسين الحاج حزن بيقول نزع السلاح غير قابل للتفاوض وما فيكن تاخدوا سلاحنا. إذن هون نرجع نحن منتطلع على الصورة الأكبر. هلأ الوضع اللي صاير بالخليج معناته رجع حزب الله ضرب فريم. إذا كان ناوي يتفاهم أو يتساعد شوي مع الجيش اللبناني هلأ وقف الموضوع بانتظار جلاء الأمور اللي صايرة بين الولايات المتحدة وبين إيران.
0: نقطة أخرى، تحدث شيمون عن ذلك عن المناطق التجريبية.
1: نعم.
0: على أي مناطق نتحدث؟
1: نعم، بحسب وسائل الإعلام اللبنانية المناطق التجريبية هي بقضاء بنت جبال وبقضاء النبطية. قضاء بنت جبال هي فرون والغندورية وصريفة وبولش قلاوي، هن هيدول ما فيهن تواجد لجيش الدفاع، إنما تحت السيطرة النارية لجيش الدفاع. وبقضاء النبطية زوتر الشرقية وزوتر الغربية، كمان جيش الدفاع متواجد على أطراف زوتر الغربية وبيحكم بالنار زوتر الشرقية. والتواجد بغرب زوتر الغربية هيدي لأنه هي المدخل لقلعة البوفور.
0: نعم، بيير دياب. نعم. شكرا جزيلا لك.
1: هلا.
0: والآن ننتقل إلى موضوع آخر. لم تكد الساحة السياسية العربية تلتقط أنفاسها حتى عادت المناكفات لتتصدر المشهد من جديد، ونغمة الخلافات تتصاعد ليس فقط في أروقة الكنيست بل في دهاليز الأحساب التي تجد نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي للوحدة والتماسك. فلحبيب، ما الذي يحدث بين الأحزاب العربية خصوصا بين الجبهة والتجمع من جهة والموحدة من جهة أخرى؟
2: في الوقت الذي تسعى فيه الأحزاب العربية للتمايز، وهذا التمايز يستند على نهج وأسلوب الحملة الانتخابية وتكتيك أو استراتيجية أسلوب المقارنة المباشر وغير المباشر، وبشكل عام اعتدنا أسلوب المقارنة المباشر وغير المباشر على صعيد قطري في المجتمع العربي وحتى أيضا في محلي، سرعان ما يأخذ شكل الحملة الانتخابية السوداء. ما يعني أنه المناكفات سرعان ما تطفو على السطح، وهذه المناكفات لا تخلو من المناحرات، المهاترات، المزاودة وتسجيل كل ذلك من أجل تسجيل نقاط سياسية، حتى لو كان ذلك فراس أيضا من خلال التشهير، القدح والذم وإلى ما ذلك. وإذا كانت الأمور هي ستسير على النحو التالي أو الآتي، واضح جدا فراس أنه الأحزاب العربية ستصطدم مع رد فعل جماهيري غاضب، سيما والمجتمع العربي في الوقت الذي فيه يطمح يعني بتوحيد الصفوف. تأتي هذه الأحزاب وتعيده إلى المربع الأول، مربع المناكفات. وهذا هو السؤال، هل ستخدم هذه الحملات الانتخابية، هذه المناكفات والمناحرات الأطراف سياسيا حزبيا؟ أبقي الإجابة عندك. أكثر من ذلك، لطالما هي تنتهج أسلوب التمايز الذي يستند على الحملات الانتخابية السوداء والانتقاص من كل طرف إلى الطرف الآخر، فواضح جدا أن هذه الحملات الانتخابية التي اعتدنا عليها ستتحول إلى روتيننا اليومي كصحفيين ومحللين حزبيين سياسيين، ولابد أن ترافقنا حتى الانتخابات، إلا إذا الأحزاب تداركت الأمور وحكم فيها السلوك التصرف والخطاب العقلانيين في هذه الأحزاب.
0: نعم، قضية أخرى لها علاقة بهذا الموضوع، النائب سمير بن سعيد يقدم الاستقالة، كيف يمكن قراءة هذا الأمر في هذا التوقيت؟
2: واضح جدا أن الاستقالة هي شكلية حتى لم تصل إلى درجة أنها رمزية، ليست فعلية. وأوضح، هي لم تفي بمتطلبات الإجراءات القانونية حتى تضطر أو يضطر مكتب رئيس الكنيست ورئاسة الكنيست النظر إليها كطلب تقديم استقالة رسمي. بعيدا عن هذا الإنشاء، بلغة عربية بسيطة، هو قدم مجرد ورقة استقالة دون أن يوقع

0: عليها. وبالتالي كل الجهات التي أتحدث معها والمقربة من أمير أوحنا تتحدث بشكل واضح أن هذه مجرد ورقة لا يمكن الاستناد عليها على أنها طلب استقالة رسمي، وبالتالي لن ينظر فيها لطالما بقيت على النحو التالي. الآن لماذا في هذا التوقيت؟ واضح جدا أنها هي تأتي كاستقالة تهديد من أجل تفعيل ضغوطات داخلية داخل الحركة العربية للتغيير، علما والواضح أنه سرعان ما فهم سمير بن سعيد بأنه لن يكون في الموقع الثاني في العربية للتغيير، ولربما لن يكون في الثالث، وبالتالي كل موقع ما بعد الثاني للعربية للتغيير يتحول إلى موقع غير واقعي في أي قائمة حزبية ستشكل وتقام سواء ثلاثية أو غيرها. لهذا هو استبق الأحداث، هو يتحدث على أنه أراد ضمان كرامته، ولكن يسأل السؤال فراس، في الوقت الذي فيه كان هنالك نائب دائما يقدم الوعظ حول ضرورة الحفاظ على التمثيل النقباوي في الكنيست، كيف له أن يقدم على هذه الخطوة ويدخل شخص دون الانتقاص من أي طرف طبعا، شخص هذه المرة من الشمال، لأنه من يليه في القائمة وشخص من الشمال دون ذكر اسم، فواضح جدا أنه هذه الخطوة تأتي من انفعال وغضب لكنها ليست مدروسة سياسيا، سيما وهي تثير علامات استفهام وأسئلة كثيرة في هذا التوقيت وهذه المرحلة، تقودنا بنهاية المطاف إلى نتيجة حتمية بأن هذه الاستقالة بدأت شكلية والواضح أنها ستنتهي شكلية، لن يكون لها تأثير فعلي، وستمس بالنائب سمير بن سعيد في النقب الذي يبقيه دون تمثيل في هذه المرحلة من أن تساهم وتساعد سمير بن سعيد، في الوقت الذي فيه سمير بن سعيد تحدث لمقربين أنه بدأ يتلقى عروض من أحزاب عربية أخرى، وهنا ليس فقط تحليلا وإنما معلوماتا، لن يتلقى الواضح أي عروض. أكثر من ذلك فراس، لك أن تتخيل عن أي عروض يتحدث، الجبهة لديها ممثلها في النقب، الموحدة لديها ممثلها في النقب، التجمع لديه ممثله في النقب، والقوائم قد اختيرت وتم انتخابها، وبالتالي أي حزب هذا الذي سيأتي في وقت بدل الضائع يفرض على نفسه نزاع داخلي ويخلق لنفسه مشكلة في النقب مع مرشح أو عضو كنيسة بين هلالين، وأنا لا أريد أن أنتقص من أي عضو، واضح جدا أنه خطوته لم تكن مدروسة سياسيا، وواضح جدا أنه أساء لربما لتاريخه السياسي ولربما تؤثر على مستقبله السياسي بشكل،
1: وربما الضغط يولد الأخطاء.
0: ليس هكذا فراس طورد الإبل، حتى وعندما تريد التعبير عن غضبك لابد أن تعبر عنه داخل الحزب ومنظومته وأروقته، وأن لا تقوم كما يقال بلغة كرة القدم التي تحبها بحرق النادي بأكمله.
1: صحيح، سنعود لك بعد قليل بموضوع آخر، موضوع سياسي بحت كما يقال. وتوفي سيناتور الجمهورية الأمريكي لينزي جراهام، أحد أبرز حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والداعمين لإسرائيل، عن عمر ناهز 71 عاما بعد مسيرة سياسية امتدت أكثر من 3 عقود. نقول مساء الخير مرة أخرى لشمعون أران مراسل الشؤون السياسية. شمعون، كما ذكرنا موت مفاجئ لينزي جراهام، دعنا نقول صوت صقوري إلى جانب إسرائيل ودونالد ترامب.
2: نعم بالفعل، لينزي جراهام عضو مجلس الشيوخ وعضو وكان يمثل كارولينا الجنوبية منذ 23 عاما، من أكثر المقربين من الرئيس دونالد ترامب، وكذلك حليف لدولة إسرائيل، من أكثر الأصدقاء، من أقرب الأصدقاء لدولة إسرائيل لرئيس وزراء، كان يؤيد إسرائيل بلا هوادة، كان يزور البلاد مرات عديدة، وكان الصوت المؤيد لإسرائيل في المجلس الشيوخ في الكونغرس الكونغرس الأمريكي حتى اليوم، وكانت في أعقاب وفاته وتوفي بصورة مفاجئة قيل عن مرض فجائي. اليوم كانت رأينا بيانات تعزية من قبل كبار رؤساء الدولة، من رئيس الدولة، من رئيس الوزراء، من وزير الدفاع، من وزراء ومسؤولين آخرين. اليوم مثلا رئيس وزراء تحدث عنه وقال لمقدمي البرنامج في فوكس نيوز إنه عندما صدق على خطة لمساعدة إسرائيل، تقديم مساعدات عسكرية ومدنية لإسرائيل من واشنطن لمدة 10 سنوات، فإن نتنياهو قال إن ما تقوم به، ما تقدمه واشنطن لإسرائيل يكفي. فلينزي غرام قال له، عرض عليه وقال ليس، لا يكفي، إنكم بحاجة للمزيد للمزيد من المساعدات، وكان يعمل جاهدا للقيام بذلك لمنح المزيد من المساعدات. واليوم تحدث رئيس وزراء كما قلنا، قدم كلمة تعزية وتحدث عن شخصية لينزي غرام، فلنشاهد.
3: He had a way with him. He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot, and a great champion of the Israel-American alliance. And I'll miss him personally a lot, a lot. I really, really thought the world of him. And I think the world has lost a great human being. America has lost a great senator. And we have lost a great friend.
1: نعم، ربما قد يكون لذلك تأثير، دعنا نقول شيمون، على موقف ترامب حتى على موقف إسرائيل. وهناك من ذهب بالتكهنات إلى أبعد من ذلك بأنه ليس موت مفاجئ، ربما أمور أخرى.
2: لا أعتقد كانت هناك أخبار بأنه قد تم تسميمه وما إلى ذلك، لا أعلم ما هو سبب وفاته، لم يذكر بشكل رسمي، ولكن لا أعتقد بأن هذا الأمر سيؤثر على ترامب، لأن ترامب مؤيد لإسرائيل. هناك أصوات أخرى في الحزب الجمهوري، مع أن لينزي غرام كان أكبر صوت وأقوى صوت لصالح دولة إسرائيل. في الختام نشير إنه كان ضد إيران، كان ضد الجهات المعادية والإرهابية لإسرائيل. واليوم حتى التلفزيون الإيراني، مقدمة البرامج في التلفزيون الإيراني، أعربت عن ما أسمته بارتياح وسعادة إيران لوفاة لينزي غرام. كان صديقا حميما لدولة إسرائيل كما قال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، والجميع أعربوا بالفعل عن أسفهم وحزنهم لوفاته. في رأس
1: من المفضل على إيران لا تغضب ترامب في هذه المرحلة. شيمون أران، شكرا جزيلا لك.
2: نعم، شكرا لكم.
1: والآن إلى جرائم القتل التي تواصل حصد الأرواح. قتلان خلال ساعات، وفاة الشاب إبراهيم زيوتي من سكان يافا متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس في المدينة جراء تعرضه لإطلاق النار. والشرطة تعتقل 6 أشخاص بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل بنياهو رازي في حي نحلقوت بأورشليم القدس الليلة الماضية. مراسل شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني والتفاصيل.
4: لم تدم فترة الهدوء طويلا، فخلال ساعات قليلة عاد العنف ليفرض نفسه على المشهد اليومي، مخلفا قتيلين وعددا من المصابين في سلسلة حوادث متفرقة، في مشهد يجدد التساؤلات حول قدرة السلطات المسؤولة على كبح الجريمة المتصاعدة. في يافا تل أبيب لم تنجح الجهود الطبية في إنقاذ حياة إبراهيم الزيتوني البالغ من العمر 32 عاما، ليعلن مستشفى بيلينسون وفاته متأثرا بإصابته الحرجة بعد أن تعرض لإطلاق النار في شارع القدس مساء أمس. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في يافا وتل أبيب إلى 4 قتلى خلال 17 يوما فقط. سلسلة جرائم بدأت بمقتل الفتى أحمد الجعبري البالغ من العمر 17 عاما أثناء عمله، ثم إياد غراب الذي قتل بانفجار عبوة ناسفة في سيارته بينما أصيب طفله الذي كان برفقته. تلاه مقتل مصطفى أبو لسان بانفجار عبوة ناسفة في سيارته بمدينة حلون قبل أن ينضم إليهم إبراهيم الزيتوني في تصعيد يثير مخاوف السكان من اتساع رقعة الجريمة واستمرار مسلسل التصفية. وفي حيفا أصيب شابان من بلدة بسمة طبعون بجراح خطيرة إثر تعرضهما للطعن خلال شجار قرب شاطئ المدينة يوم أمس، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 3 مشتبهين بينهم شابان من بسمة طبعون وآخر من جديد المكر للاشتباه بضلوعهم في الحادثة. وفي القدس تكشفت تفاصيل جديدة في جريمة مقتل بنياهو رازي البالغ من العمر 19 عاما بعدما أعلنت الشرطة اعتقال 6 مشتبهين بينهم قاصرون إثر مطاردة استمرت طوال الليل. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحية كان داخل شقة مستأجرة عبر منصة Airbnb برفقة صديق وعدد من الفتيات قبل أن تستدعي إحداهن ما عرف لها، ليتطور اللقاء إلى شجار انتهى بجريمة طعن أودت بحياته. ومنذ مطلع العام تجاوز عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 150 قتيلا في حصيلة تعد من الأعلى خلال السنوات الأخيرة وسط تحذيرات من اتساع نفوذ منظمات الجريمة.
1: منعت مدينة رهط وسكانها اليوم من رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية تسفي سوكوت وأعضاء اللجنة من دخول مدرستي النجاح الثانوية ومدرسة ابن سينا الابتدائية، معتبرين الزيارة خطوة استفزازية، في حين قال النائب سوكوت إن منع زيارته تدل على أهمية مواصلة هذه الزيارات. مراسلنا أحمد بوسويس والتفاصيل.
5: هكذا تم استقبال النائب تسفي سوكوت ظهر اليوم من قبل العشرات من سكان مدينة رهط عند وصوله إلى المدينة.
6: تسفي سوكوت لا يمثل الأكاديمية ولا يمثل المدارس، هو أصلا ما بيعرف إيش معنى المدارس. إحنا الأكاديمية رهط تصنع الأكاديميين، رهط بتصنع المهندسين، رهط بلد الأكاديمية. إحنا باللجنة الشعبية بنقول لواحد زي تسفي سوكوت أول شيء سوى بقروت وبعدين تعال.
5: العشرات من السكان تجمعوا منذ ساعات الصباح أمام مدرسة النجاح بعد الإعلان بأنها ستكون المحطة الأولى في زيارة النائب سوكوت للتعبير عن رفضهم لها رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي كانت لتأمين الزيارة.
7: وجاي هالوسخ هالحقير الصغير جاي قال بيعلم أولادنا، طب والله صور مايت أولادنا بتفهم أكثر منه، بتفهم أكثر منه في الاحترام وفي الأدب وفي التعليم. من ناحية تعليمية، من ناحية تعليمية لا معاه شهادة بقروت ولا دخل جامعات ولا غيرها.
5: جاءت زيارة سوكوت إلى رهط في إطار جولة كان قد أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي لعدد من مدارس المدينة، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل بلدية رهط التي قررت خلال اجتماع عقدته يوم الخميس الماضي إغلاق المؤسسات التعليمية وعدم استقباله.
8: رئيس البلدية قالها بالشكل الواضح، إذا كان هناك تنسيق مع مكتب رئيس البلدية، البلدية على استعداد الالتقاء معه، ولكن هو اختار الطريق الآخر، اختار طريق الدخول من الشباك وليس من الباب.
9: المسيوت اليوم شغات هي الشليشيت بشيا خمورة بمدينة إسرائيل. المسيوت هي شكل الكيبوتسين مستفيف اليوم كולם עם גדרות משלמים פרוטקשן חובים אירועי ירי אירועי גניבה אירועי שוד נסיעה פראית על הכבישים והדבר הזה הוא קיומי לעתידה של מדינת ישראל והכל מתחיל בחינוך.
5: المحتجون الذين احتشدوا أغلقوا أبواب المدرستين اللتين كانتا من المقرر أن يزورهما النائب سوكوت نجحتا بمنعه من الدخول إليهما، ولكن رغم ذلك أثارت هذه الزيارة انتقادات واسعة في أوساط الأهالي الذين اعتبروها خطوة استفزازية ذات أبعاد سياسية تهدف لتحقيق مكاسب انتخابية.
10: مش באמת אכפת לו מירת בביא תקציבים, مش באמת אכפת לו מהבעיות בחברה הערבית, לא מביא איתו את כל המשטרה אלא דואג שהמשטרה תהיה ברחובות כדי לשמור על האזרחים החפים מפשע. צבי סוכות לא עושה שום דבר מהדברים האלה.
11: טוב מאוד שהתלמידים ובני הנוער של רהט לא היו צריכים לראות את המחזה המביש הזה, לראות את האיש הגזען הזה שנכנס ומתקבל. טוב מאוד שהוא לא פוגש תלמידים, זאת לא דמות חינוכית, זה תומך טרור יהודי.
5: وبعد نحو ساعة ونصف من انتهاء الزيارة أقدم عدد من المواطنين على سكب مواد تنظيف عند مدخل المدارس التي زارها النائب سوكوت في خطوة رمزية قالوا أنها تعبر عن رفضهم لوجوده وزيارته المؤسسات التعليمية.
1: جلسة خاصة عقدتها لجنة الداخلية وحماية البيئة لمناقشة خطة توحيد المعايير لتنظيم البناء في البلدات البدوية في الجنوب وسط مقاطعة ممثلي المجتمع البدوي اعتراضا على المضي في الخطة بصيغتها الحالية وعدم الدخول في حوار مع ممثلي السكان للوصول إلى حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع. مرسلنا زكي بن حاز حضر الجلسة وأعد لنا التقرير التالي.
12: لجنة الداخلية وحماية البيئة عقدت جلسة خاصة لمناقشة خطة توحيد المعايير لتنظيم سكن المواطنين البدو في الجنوب بمشاركة وزير شؤون الشتات عمحاي شكلي والمسؤول عن سلطة شؤون البدو.
13: אבל אנחנו לא נעצור ולא נרתע, ובסוף אנחנו רוצים שכל ילד בדואי יהיה לו בית ספר מסודר ויהיה לו גן מסודר ויהיה לו מגרש מסודר ויוכל לרכב באופניים במדרכה ולא על הכביש. זה מה שאנחנו רוצים. אני בטוח שרוב של התושבים הבדואים גם רוצה את זה.
14: זו החלטה אסטרטגית משמעותית ביותר שבאמת באמת משפיע על הנגב לאורך דורות קדימה, וזה משהו שחשוב לציין אותו. אנחנו מרגישים את זה מיום בנגב.
12: ממצילו المجتمع البدوي قاطعوا الجلسة ولم يحضرها أحد اعتراضا على المضي في الخطة بصيغتها الحالية بسبب عدم الدخول في حوار مباشر مع ممثلي السكان للوصول إلى حلول تستجيب لإحتياجات المجتمع.
13: אני חושב שזה חבל מאוד. בסופו של דבר תובעי הבעלות הם כ-20% מהחברה הבדואית, והם משתקים את היכולת של 80% הנותרים לבנות כחוק בתוך היישובים הבדואים.
15: نحن نرفض مخطط شكلي رفضا باتا لان هذا المخطط جاء ليعقد الامور ولا يحل هذه الامور. شكلي يريد مصادرة الاراضي العربية من دون حلول للناس، والناس ترفض هذا التوجه وتريد ان تعطى حل مناسب للاسكان. الاراضي في داخل الخط الازرق يجب ان يسكن فيها أهلها وأصحابها.
12: وخلال الجلسة عرضت الحكومة أهداف الخطة مؤكدة أنها تهدف إلى تسوية قضايا ملكية الأراضي وتعزيز مشاريع التطوير والبنى التحتية وتنظيم البناء في البلدات البدوية.
16: بתוך التخطيط تفشار لفنوت ولاصدير ما عبر لفنوت لاصدير كمحصيت مع بذوره البدويه بالنقب בתוך קרקעות מדינה שהמגרשים שלהם בימים אלו מפותחים. זה אומר לא צריך שום תנאי נוסף.
12: قيادات المجتمع البدوي ورؤساء البلديات والسلطات المحلية البدوية المعترف بها وغير المعترف بها ترفض رفضا قاطعا خطة شكلي، مؤكدين على أن الخطة لا تعالج القضايا الجوهرية المتعلقة بالأرض والسكن والاعتراف بالقرى.
17: هذه خطة فاشلة وستفشل ولن تنجح بأي شكل من الأشكال. نقول بصراحة إن هذه الأرض هي أرضنا وهذه القرى هي قرانا ونحن ثابتين وصامدين في هذه الأرض.
18: ולכן אנחנו פה במערכה שהיא משמעותית לדורות. העשייה שלכם ברשות היא אירוע מכונן, שאני אומר יש יד מכוונת שמעלימה את האירוע הזה מעיני הציבור, אבל הדבר הזה בוודאי ייכנס לספרי ההיסטוריה על מה שאתם עושים שם בנושא של ההסדרה של ההתיישבות בנגב.
12: وبين موقف الحكومة الداعم للخطة ورفض السكان البدو لها يبقى ملف تنظيم البناء والسكن في النقب من أكثر القضايا تعقيدا وإثارة للجدل في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات والقرارات المقبلة.
1: المشهد داخل حزب الليكود يدخل مرحلة الغليان، والوقت يداهم الجميع، وخلف الأبواب الموصدة للجنة الدستور ستدور الليلة معركة الرهانات الكبرى. نتنياهو يخوض معركته الأهم لترسيخ قواعد الانتخابات الداخلية وتفصيل المواقع المخصصة على مقاس رؤيته المستقبلية للحزب. يعود إلينا مرسل الحزبية فالح حبيب. فالح، كما ذكرنا هناك من يصف عاصفة داخل الليكود، لكن هناك ترقب في الليكود بخصوص ما ستفرزه الجلسة بعد قليل.
0: لربما عاصفة في فنجان أيضا، سيما ونتنياهو يتمكن على مدار السنوات من إحكام قبضته على هذا الحزب، ورغم أنه تسمع هنا وهناك بعض المعارضات والاحتجاجات، إلا أنه دائما هذا الحزب بغالبيته بما فيه أيضا المؤتمر العام سرعان ما انحاز لكل قرار أراده نتنياهو. ولهذا ليس بالضرورة أن تكون هذه الخلافات خلافات دراماتيكية كما يحاول البعض توصيفها، لربما للضغط على نتنياهو. ما يقوم به نتنياهو عمليا هندسة الولاء مسبقا. نتنياهو يريد ضمان من خلال إلغاء الانتخابات الداخلية، ضرب عصفورين بحجر. العصفور الأول هو هندسة الولاء، بمعنى أن يضمن أن كل النواب في هذه القائمة يكون ولاءهم لنتنياهو، سيما ونتنياهو لديه قلق أنه بحالة وكانت هنالك نتيجة تعادل ما بعد الانتخابات، ألا يكون هنالك منشقين من داخل حزب الليكود يتجهون نحو معسكر مناوئ لنتنياهو، وبالتالي هو يريد إحكام قبضته أكثر وأكثر على قائمة الليكود من جهة، من خلال إلغاء الانتخابات الداخلية ما يعرف بالبرايمرز واستبداله بلجنة منظمة تسند إليها مهمة اختيار أعضاء ومرشحي الليكود ضمن قائمة الليكود الجديدة، ومن جهة أخرى يريد تعزيز سطوته وقوته من خلال أيضا فراس تخصيص أكبر عدد مواقع ضمن ما يعرف بالمقاعد المخصصة، يطالب بين 10 مقاعد إلى 8 مقاعد، 4 منها في العشرة الأولى. هذا الأمر بطبيعة الحال يلقي بظلاله على الليكود وعلى جزء من النواب الذين يؤكدون أنه سيدرسون مستقبلهم السياسي، سيما والحزب بهذه العملية وهذه الحالة يفقد جوهره الديمقراطي. ما يعني أنه كل نائب بدأ يفهم أنه لن يكون ضمن القائمة الجديدة يخرج بطبيعة الحال ضد نتنياهو. هنالك دافيد بيتن الذي في الساعات الأخيرة وحتى الأيام الأخيرة يقال أنه بينه وبين مقربين على نتنياهو تم إبرام صفقة، وبالتالي هو لم يعد من المعارضين. تالي جوتليب ممن لديهم شعبية منقطعة النظير داخل الليكود، ومع ذلك هي لا تزال تصر على ضرورة أن يكون هنالك انتخابات داخلية. يبقى السؤال، هل سينجح اليوم نتنياهو من تمرير هذه القرارات؟ وإذا تمكن من تمريرها، هل سينجح من تمريرها أيضا في المؤتمر العام للليكود؟ هذا هو السؤال، رغم أني أرجح أنه لربما نعم، لأنه عمليا التجربة مع حزب الليكود في السنوات الأخيرة علمتنا فراس أنه كل ما أراده نتنياهو حققه.
1: نعم، للقصة بقية كما يقال. فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. والآن أعزائي المشاهدين إلى مونديال 2026. نعم، ونبدأ مع اكتمال المربع الذهبي بعد اختتام دور الربع النهائي بتغلب المنتخب الإنجليزي على النرويج، ليضرب موعدا في دور النصف النهائي مع الأرجنتين الذي تأهل بعد فوزه على سويسرا. ينضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. مرحبا بك خالد. دعنا نبدأ من ملخص المباريات الأخيرة في دور.
19: نعم، نبدأ بملخص مباراة إنجلترا والنرويج في وقت قائد الأوركسترا جود بيلينغهام يقود المنتخب الإنجليزي إلى نصف النهائي، في وقت كما قال أحدهم تعطلت خطوط هالاند الجوية. إنجلترا إلى نصف النهائي ليضرب موعدا مع الأرجنتين. دعنا نشاهد هذا الملخص.
20: إنجلترا النرويج تنطلق في هذه اللحظات.
21: الآن للمنتخب النرويج مرة أخرى، ولكن فرصة كبيرة عندما يريد النرويج أن يرفع النسق بلحظة واحدة، يرفع النسق ويصل إلى الفرصة التي يريدها.
20: شيلتروب بالشباك، 1-0 للنرويج. شيلتروب، يا له من هدف على عكس مجريات المباراة. أندرياس شيلتروب، 1-0. وانظر كيف يحتفل النرويجيون. أوديغورد يرفع أندرياس شيلتروب، وفرحة لا توصف للنرويج على المدرجات. هذا هو أندرسون، ما هو غوردون، يامور غوردون، خطيرة. بيلينغهام، تعادل. شيء
2: كايساكا يسد
20: ايزي روجرز وروجرز وبلينغهام وانجلترا تتقدم 2-1 جود بلينغهام في التوقيت المناسب في المكان المناسب وفرحة كبرى للمنتخب الإنجليزي ويا جماهيره العريضة

0: سعيد بهذا الأداء، لكن نجم اللقاء جود بيلينغهام كان له رأي آخر ورد على المدرب أمام وسائل الإعلام. دعنا نشاهد هذا الرد.
1: Maybe, but maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusash, Sorloth. You know, that's not an easy team to play against. So, you know, I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty, and we've done that again tonight.
2: نعم، الآن ننتقل للمباراة الثانية وهي الأرجنتين وسويسرا.
0: نعم، أرجنتين مرة أخرى 120 دقيقة هي ما يحتاج بطل العالم التانجو من أجل التأهل، وإن كان أمام منتخبات متدنية المستوى نسبة لكبار هذه البطولة. المرة الأولى الرأس الأخضر، المرة الثانية مصر، ومن ثم الآن سويسرا. سويسرا يعني أضعف المتأهلين، لكن منتخب التانجو هو ليس هو نعم بطل العالم، ويوجد لديه أفضل لاعب يقال عبر يعني الأغلبية أنه اللاعب الأفضل في التاريخ، لكن حتى هذه اللحظة هو لا يبلي بلاء حسن. انتصر على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت في تمام الساعة الرابعة صباحا، وأيضا بثت على قناة مكان. دعنا نشاهد هذا الملخص.
3: منتخب الأرجنتين بملابسه التقليدية طبعا، الأزرق والأبيض المخطط. ستة من لاعبي الأرجنتين داخل منطقة الجزاء، وإلى الشباك، إلى الشباك في الدقيقة العاشرة، 1-0 للأرجنتين.
4: 1-0 مش مستحق، بالأول هجمة خطرة على مرمى منتخب سويسرا.
3: يلا رودريغيز، جميلة جميلة جميلة، وهدف التعادل لأندوي في الدقيقة 68.
5: No foul. And number seven, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number seven.
3: No, بطاقة صفراء لإمبولو الثانية، والحمراء يعالج الطريق يسدد. هذا هو ميسي، ولكن الحارس كان بالمرصاد. الآن كرة داخل المنطقة، ما زالت أرجنتينية مراوغة، يفوت، يتدخل إلى خوليان، يسدد إلى الشباك. خوليان ألفاريز يفعلها في الدقيقة 112. خوليان ألفاريز الهداف في أتلتيكو مدريد يصنع الفارق. أحمد
4: شكل لاعب بطيء، هاي الهدف الثاني، هذا الهدف الثاني
3: على شماله،
4: هذا الهدف الثاني.
3: الميدا سيلعب ليه الآن، ولكن الآن الكرة دخل، وإلى الشباك، إلى الشباك لوتارو مارتينيز. انتهى الموضوع، 3-1 للأرجنتين. هذا ما قلناه أحمد وهب، هذه الكرة المرتدة. بالفعل الحكم البرتغالي جواو بينيرو يطلق صافرة النهاية. مشاهدين الكرام ومستمعين الكرام في تلفزيون وراديو مكان، معلنا فوز الأرجنتين على سويسرا.
2: نعم، كما ذكرت خالد، الأرجنتين لم تقدم أداء جيد. نعم، حتى في
0: هذا الأمر هو ليس عبارة عن رأي أو نقاش، هو واقع اعترف به سكالوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. دعنا فقط نشاهد ماذا قال سكالوني، وأيضا عن هذا الإنجاز الوصول إلى النصف النهائي.
6: Estamos en una semifinal que no es poca cosa, y visto lo visto creo que es un mérito increíble. Y cinco campeonatos, cinco semifinales, bueno, no había caído en eso, pero bueno, es algo para estar satisfecho. No tenemos la pócima de por qué, pero sin, como siempre decimos, sin los jugadores que tenemos, difícil. Al final hoy fue una prueba más de que con un rival bastante superior a lo que veníamos enfrentando, el equipo al final siguió intentando, a lo mejor no jugando de la manera que tenía que jugar, pero con otro atributo. Creo que el equipo al final lo intentó, y eso es rescatable, pero es evidente que hay que mejorar, es evidente.

0: نعم، خلينا ننتقل إلى المربع الذهبي باختصار لكل مباراة دقيقة. فرنسا إسبانيا مباراة نارية.
1: مباراة نارية، اختلاف الثقافات في كرة القدم، ثقافة التكتيكات وثقافة السرعة الفائقة. إسبانيا أمام فرنسا بطل العالم ووصيف بطل العالم في نسختين متتاليتين أمام بطل أوروبا وصاحب المواهب الشابة، هي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، مادة كروية تكتيكية دسمة ستكون لدينا. أما من حيث التوقعات نتركها لباقي الأيام.
0: نعم، والشق الآخر من هذا المربع هو المنتخب الإنجليزي أمام المنتخب الأرجنتيني.
1: هذه هي المباراة، يعني الأرجنتين في صدام أول أمام منتخب كبير نسبيا، أمام منتخب إنجلترا الذي يعني يبدو أن ترديده أصبح واقعا. It's coming home، هذا يعني أن كأس العالم يجب أن يأتي إلى إنجلترا فراس وإلى بلاد الإنجليز. سنرى هل فعلا توماس توخيل بإمكانه أن يأتي بهذا الكأس، علما أنه مدرب، يعني مدرب هو يعرف ويعني يعي كيف يحصد البطولات مع لاعبين جيدين. هذه أيضا مباراة تحتاج إلى التفكير وتحتاج أيضا لنستمتع بمباراة.
0: دعنا نقول أول مباراة صعبة للمنتخب الأرجنتيني في هذا الكأس.
1: نعم، هذه أول مباراة صعبة. فقط نذكر في جملة واحدة فراس أن مباراتي نصف النهائي سيبثون، يعني سيبثان على قناة مكان ومنصات مكان المختلفة. نحن ندعو جميع المشاهدين من أجل أن يتابعونا وأن يستمتعوا معنا في نقل هذا الحدث الكروي الضخم.
0: نعم، خالد دراوشي شكرا جزيلا لك. ونبقى في المونديال، مفادنا إلى المونديال. نجيب قزل رصد لنا الأجواء بعد نهاية مباراة إنجلترا أمام النرويج.
2: نعم، أهلا بك فراس وبجميع المشاهدين. مباراة أكثر من رائعة كانت بالأمس التي جمعت بين المنتخبين، منتخب النرويج ومنتخب إنجلترا، في إطار دور ربع نهائي كأس العالم. هذه المباراة انتهت بفوز الإنجليز 2-1 بعد تمديد شوطين إضافيين، حيث استمرت هذه المباراة 120 دقيقة. في نهايتها كان الفوز من نصيب المنتخب الإنجليزي ذو الخبرة الواسعة في بطولات كأس العالم. بعد نهاية المباراة كان هنالك نوع من الخذلان لدى جماهير النرويج الذين طمحوا وكانوا لديهم نوع من الأمل بالتأهل إلى دور النصف النهائي. دعنا نستمع إلى تعقيبات وأراء الجماهير، جماهير المنتخب النرويجي.
3: Like a really, really good championship. So I'm very proud of Norway and Holland and everyone. Very proud, but
4: I think the thing that didn't work was the attacking, because we were attacking all the time. We reached the area, but we couldn't score the goal. We couldn't like pitch the ball to the goal because the England defense was too good.
2: الجماهير الإنجليزية أيضا هي يعني خرجت من هذه المباراة بفرحة عارمة بعد فوز شاق، دعنا نقول شق الأنفاس بالوصول إلى دور النصف النهائي. جماهير الإنجليزية وأيضا الجماهير النرويجية قدموا استعراضات رائعة على المدرجات، الهتافات لم تتوقف طيلة 120 دقيقة. دعنا أيضا نستمع إلى آراء الطرف الفائز في هذه المباراة، الجماهير الإنجليزية.
5: What a great win! What a great win! It doesn't matter how you win in the semi-final. It's just getting the three. It's getting in through to the next round. No matter how you play, you played really well today. It was an even game, but we just did enough to get over the line.
6: I think the game was amazing. I think Norway has the best fandom we've seen so far in the World Cup, so they definitely deserve their flowers. I think they played an amazing game, but England is taking it home.
2: نعم، إذن يعني كانت ليلة مثيرة رائعة جدا في مدينة ميامي، وهذه يعني كانت المباراة الأخيرة التي تستضيفها هذه المدينة في بطولات كأس العالم. المباراة الأخيرة التي جرت بالأمس كانت في إطار ربع نهائي كأس العالم، وهي حملت أو تحمل الكثير من الذكريات لسكان هذه المدينة الذين يعني وصول الألاف من الجماهير إليها، وخاصة في كل ما يتعلق بوصولهم إلى المطاعم والمراكز السياحية هو أنعش الاقتصاد في هذه المدينة. هذا الأمر بطبيعة الحال سوف يترك أثرا كبيرا على سكان هذه المدينة الساحلية الرائعة. إذن بهذا وسيم يعني فراس بهذا وصلنا إلى اختتام بطولة كأس العالم في مدينة ميامي من هنا من هذه المدينة الساحلية الجميلة عودة إليك.
0: نعم شكرا لنجيب. وفي صدمة مفاجئة هزت الأوساط الرياضية الأفريقية والعالمية فجعت كرة القدم برحيل النجم الدولي لجنوب أفريقيا ونادي ميلودي سان داونز جايدن آدمز عن عمر ناهز 25 عاما. يأتي هذا الغياب الفاجع في ذروة التألق المهني للاعب الشاب والذي سطر آخر فصول مسيرته الكروية بتمثيل منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الحالية والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا. تقرير مراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي.
7: صدمة بعد إعلان وزارة الرياضة في جنوب أفريقيا عن وفاة لاعب خط وسط المنتخب الوطني جايدن آدمز الذي شارك في جميع مباريات فريقه الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026 قبل أسبوعين. وكان آدمز مرتبطا بعقد مع نادي ماميلودي سان داونز وقد امتنع النادي الجنوب الأفريقي عن تأكيد أو نفي الخبر حسب صحيفة بلد الألمانية، إلا أن نقابة لاعبي كرة القدم الجنوب أفريقية أكدت النبأ المفجع وكتبت على موقع الإلكتروني: لقد خطف الموت أحدنا بقسوة، لقد أخذ منا لاعبا استثنائيا، لكنه لن يمحو إرث جايدن آدمز الذي تركه وراءه. سنذكر دائما تواضعه.
8: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
9: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
12: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
13: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق

0: القائم ويمنع إدخال الأغراض المحظورة ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: عناوين الثامنة من مكان: إيران تتعرض لقصف صاروخي في مضيق هرمز. رئيس الوزراء يقول إن إسرائيل تقوض محور الشر الإيراني بشكل ممنهج في غزة واليمن ولبنان وإيران. أورشليم القدس تؤكد أنه بدون تفكيك سلاح حزب الله لن يكون هناك انسحاب من الجنوب اللبناني. سلاح حماس من أبرز الأسباب لتعثر مفاوضات القاهرة واشتداد الحرارة خلال اليومين المقبلين.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أفادت وكالة إيرنا الإيرانية قبل قليل بتعرض جزيرة قشم في مضيق هرمز لإطلاق صواريخ من قبل العدو دون وقوع إصابات بالأرواح. وقد أفادت وكالة فارس بسماع دوي عدة انفجارات شرقي مدينة بندر عباس. أيضا صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تقوض محور الشر الإيراني بشكل ممنهج من خلال تسديد ضربات إلى أعدائنا في غزة واليمن ولبنان وإيران. وأضاف نتنياهو أن إيران اقتربت من الحصول على سلاح نووي، ولكن إسرائيل تمكنت من إبعاد هذا الخطر الوجودي الفوري. ويشير مراسلنا للشؤون السياسية شمون أران إلى أن أقوال نتنياهو جاءت خلال مراسم أقيمت بمناسبة مرور 50 عاما على العملية لتخليص الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفهم مخربون إلى أوغندا. قال سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر إن أورشليم القدس تعد في هذه الأيام خطط الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بحيث ستكون خاضعة لسيطرة الجيش اللبناني وليس حزب الله. وفي بيان أصدره أوضح أنه إذا نجحت التجربة فسنستمر في الانسحابات، وإلا فسنبقى هناك. وأضاف أنه إذا لم يتم تفكيك سلاح حزب الله فستظل إسرائيل في المنطقة الأمنية. وسيصل نهاية الأسبوع الجاري إلى لبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي يترأس لجنة التنسيق العسكري التي تتابع تنفيذ اتفاق الإطار وآلية إعادة الانتشار في الجنوب اللبناني. استمرارا للغارة الجوية الإسرائيلية في غزة، اليوم أوضح جيش الدفاع أنه تم تدمير معمل لإنتاج وسائل قتالية لحماس. وقال المتحدث العسكري أنه في الأونة الأخيرة وبخلاف اتفاق وقف النار، عمل مخربو حماس في المكان على إنتاج أسلحة لإعادة تأهيل قدرات المنظمة، وكان فيه عدد منهم أثناء الهجمة. في القاهرة انتهت الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون تحقيق أي اختراق يذكر. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد بأن الخلافات الجوهرية تنصب حول قضية نزع السلاح، إذ تتمسك حماس بأن يكون أي نقاش بهذا الشأن متزامنا مع انسحاب إسرائيلي مرحلي من القطاع. ويعد ملف تسوية أوضاع موظفي حكومة حماس السابقة الأقرب لإمكانية التوصل إلى تفاهمات. تجرى الانتخابات العامة المقبلة في موعدها الأصلي 27 من تشرين الأول أكتوبر. هذا ما أعلنه رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، مؤكدا أنه في نهاية المطاف أن هذه الكنيسة أكملت ولايتها. وأشار إلى أن ذلك إنجاز لم يحصل من أكثر من 40 عاما، وستحل الكنيسة الأسبوع الجاري. في سخنين اجتمع اليوم المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي مع رؤساء سلطات محلية عربية وممثلي قيادة المجتمع العربي لمناقشة سبل تعزيز الاستجابة الميدانية لمواجهة منظمات الإجرام. واتفق خلال اللقاء على تشكيل طواقم عمل مشتركة تضم ممثلين عن الشرطة ورؤساء السلطات للعمل على بلورة خطط ميدانية وإيجاد حلول جذرية لظاهرة العنف.
4: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال اليومين المقبلين وتشتد وطأة الحر. في التاسعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركي؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: الفائز بلقب المايك إلك
8: آدم أبو جبل.
4: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
9: سيري حبيبة قلبي،
4: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
9: مش راح

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان

اش من جيل هذا اش التمريض اش من قول بنادم اختي بنادم بيه نادم

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان، كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026، مرحلة نصف النهائي، الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس.
5: الفائز بلقب المايك إلك
6: آدم أبو جبل.
0: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
7: صيري حبيب قلبي،
0: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان.

0: عناوين التاسعة من مكان قصف أمريكي في مضيق هرمز، جريح في هجمة إيرانية على الكويت، التصويت النهائي على تجزئة منصب المستشار القانوني للحكومة خلال الأيام المقبلة قبل حل الكنيست، ثلاث إصابات خطيرة في حادثي سير، واشتداد الحرارة خلال اليومين المقبلين، والتفاصيل بعد لحظات.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أفاد موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي كبير بأن الضربات الأخيرة التي نفذت مساء اليوم في عدة أماكن بمنطقة مضيق هرمز استهدفت منظومات صاروخية ودفاعية إيرانية، إضافة إلى زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. وقد ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية أن جزيرة قشم تعرضت لإطلاق صواريخ دون وقوع إصابات بالأرواح. كما أفادت وكالة فارس بسماع عدوية عدة انفجارات شرقي مدينة بندر عباس. إلى ذلك أعلنت الكويت أن هجوما إيرانيا بطائرة مسيرة على منصة بحرية تابعة لشركة نفط الكويت في مياه الإقليمية اليوم أدى إلى وقوع جريح، وأسفر العدوان الإيراني الأخير على الأراضي الكويتية عن وقوع أضرار مادية في ثلاثة مراكز حدودية برية. قبل حل الكنيست بأيام معدودة، صادقت لجنة الدستور على مشروع قانون تجزئة منصب المستشار القانوني للحكومة تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ومن المرتقب أن يجرى التصويت خلال الأيام المقبلة قبل حل الكنيست نهاية الأسبوع الراهن، وتجرى الانتخابات المقبلة في موعدها في 27 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. لأول مرة تشير نتائج استطلاع أجرته قناة كان إلى تقدم حزب يشار برئاسة أزينكوت على حزب الليكود، بحيث يحصل على 24 مقعدا برلمانيا، فيما يحصل الليكود على 23 مقعدا فقط. وسيتمكن أزينكوت من تشكيل حكومة بدون الاعتماد على الأحزاب العربية، إذا انضم إليه الحزب المحتمل لإردان وإدلشتاين وأيالة شاكيد. وبحسب الاستطلاع تحصل كل من الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد. قال سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر إن أورشليم القدس تعد في هذه الأيام خطط الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بحيث ستكون خاضعة لسيطرة الجيش اللبناني وليس حزب الله. وفي بيان أصدره أوضح أنه إذا نجحت التجربة فسنستمر في الانسحابات، وإلا فسنبقى هناك. قرب عينات في منطقة هشرون أسفر تصادم دراجة نارية وسيارة عن إصابة راكبي الدراجة بجروح خطيرة، وأفيد أنهما رجل سني وفتاة في 16 من العمر، كما جرحت سائقة السيارة بصورة طفيفة. وعلى طريق رقم 1 قرب كفار أدوميم أصيب صبي يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال اليومين المقبلين وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وحيفا 29، تل أبيب 30، 34 في الناصرة، جبال الجليل واللد والرملة 31، هضبة الجولان 36، و32 في بئر السبع. في 6 من صباح يوم الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: الفائز بلقب المايك إلك
4: آدم أبو جمال.
2: المشوار خلص بس إسا القصة الحقيقية بتبلش.
5: سيري حبيبة قلبي.
2: أغنية جديدة، أداء جديد، وفيديو كليب اللي كلنا منستناه.
5: مش راح

آدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك بعرض حصري لأول مرة ببرنامج كست قصة. سيري الأغنية الرسمية على قناة مكان. سيري عرض حصري الثلاثاء بعد النشرة المسائية من خلال برنامج كست قصة على قناة مكان وكان بوكس. الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان. كل الأنظار تتجه إلى نصف النهائي والوصول إلى لحظة الحسم في أكبر احتفالية كروية في العالم. مونديال 2026 مرحلة نصف النهائي. الثلاثاء والأربعاء في العاشرة على قناة مكان وكان بوكس. أنتم مع مكان.

0: أنتم مع مكان. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشيد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشيد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشيد أبو نمر.
1: القلوب المحبة لا تمشي بل تحلق، تحلق بأجنحة من حنين وتغزل الهواء خيوط دفء تلف به العالم. القلوب المحبة لا تنبض فحسب بل تنشد، كل نبضة فيها نشيد خافت لا يسمعه إلا من كان في القلب مرسوما. هي لا تعرف الخرائط ولا تعترف بالمسافات، تزرع ظلها في حقول الغياب وتسقي الانتظار بندى الدعاء، ثم تفتح نوافذها للشمس حتى إن غابت.

القلوب المحبة ليست أوعية للحب، بل نجوم تضاء به، هي التي إن انكسر الزمان جمعت شظاياه بلمسة من ولاء. وحين تخذلها الأيام لا تنتقم، بل تصمت كزهرة أغلقت عليها نافذة الضوء وتظل تفوح.

0: الآن في مكان رانيا إرشيد أبو نمر مجاز.
1: أهلا وسهلا في حلقة جديدة من المجاز. في الأزقة القديمة وعلى ضوء الحكاية الأولى ولدت القصة الشعبية، لم تكتب بحبر بل حفظت في الذاكرة وتناقلتها الألسن جيلا بعد جيل. هي مرآة الناس البسطاء وحارس العادات وصوت الحكمة حين تتخفى في ثوب الخيال. في هذا اللقاء من المجاز نفتح باب الحكاية، ننصت لما قاله الأجداد ونقرأ ما بين السطور. كيف صارت القصة الشعبية تاريخا ومجازا يشرح الإنسان أكثر مما تفعل الحقيقة أحيانا؟ أهلا بأعزائنا المستمعين، نرحب بكم في هذا اللقاء الثقافي. يسعدني اليوم أن أستضيف الأديبة والحكواتية فاطمة مصري من قرية نحف للحديث عن قصتها الجديدة للأطفال، حكاية الصرصار والحمار، وهي قصة تراثية أعادت صياغتها بأسلوب شيق يلائم عالم الطفل. مساء الخير أديبتنا فاطمة مصري.
2: أهلا وسهلا مساء النور، يا هلا.
1: أهلا فيكي. بداية خلينا نتعرف، من هي فاطمة مصري؟
2: فاطمة مصر من سكان قرية نحف.
1: نعم.
2: أنا يعني بالنسبة للحكايات والتراث إلي حوالي 10 سنين بحكي حكايات شعبية.
1: نعم.
2: اللي هي بتحكي عن الحكايات القديمة من جداتنا ومن تراثنا.
1: نعم.
2: الشعبي القديم.
1: نعم.
2: وبحكيها لكل الأطفال وللنساء ولكل الأجيال.
1: نعم. حكاية الصرصار والحمار هي حكاية أنت حدثتيها؟
2: نعم. هي حكاية
1: جددتيها؟
2: نعم.
1: كلنا قصة الصرصار والحمار.
2: القصة هي قصة كانت دائما احنا طبعا ربينا مع جداتنا بالحكايات.
1: نعم.
2: يعني كل ليلة كانت جدتنا نطلب من جداتنا تحكي الحكاية أو من أهلنا يحكوا لنا حكاية، لأنه بتعرف زمان قبل ما كان في لا تلفزيونات ولا في كان أشياء اللي هي مثل الحضارة إسا.
1: صحيح.
2: التطور الموجود، فكنا كانت كل ليلة تيجي نقول لها تحكي لنا إياها وتعيد لنا كل ليلة كل ليلة.
1: جميل.
2: فهي رسخت في عقلي وفي راسي وحفظتها. ولما أنا بلشت أحكي الحكايات بلشت أحكيها وأطور فيها، يعني أغير، ما هي الحكاية إلها ألف رواي.
1: صحيح.
2: هي مش حكاية واحدة، بتغيريها كيف بدك بتغيريها، فأنت بتقريها في محل، في كل محل يعني واحدة بتحكيها بشكل تاني، بس هاي الحكاية رسخت في راسي وأنا جددت فيها شغلات وحبيتها لأنها كثير بترمز لأشياء كثيرة بالحياة.
1: طب خلينا أول إشي نسأل، إيش الرسالة أو الفكرة الأساسية اللي أنت بدك توصليها للطفل من خلال القصة؟
2: نعم. بدي أوصل للطفل إنه قديش إنه حتى لو إنسان خلق مش طبيعي،
1: نعم،
2: بيقدر يكون يعني الله بيعطيه شغلات، ربنا بيعطيه شغلات اللي هي اتعود عن أشياء مش طبيعية عنده وبقوى وبصير مهم لأهله ولمجتمعه.
1: القصة أو شخصيات القصة الصرصار والحمار، كيف مهم إنه نختار الشخصيات عشان يكونوا قريبين من الطفل؟
2: هي هاي القصة يعني إنه ما اخترتها أنا، هي
1: هيك موجودة تراثيا،
2: هي موجودة تراثيا، موجودة هيك، وقصص كثير كمان بتحكي بلغة الحيوانات.
1: صحيح.
2: وهيك شغلات، فهي ما أنا يعني عملتها ووجدتها من فكرة لإلي، لا هي موجودة، أنا يعني طبقتها
1: حدثتيها.
2: حدثتها ايوه وباسلوب
1: كيف يعني جعلتيها حبيت. كيف جعلتيها؟ اي اسلوب اخترتي لتجعليها قريبه للطفل اكثر؟
2: هي يعني انه فوت الكوميديا فيها. انا وانا احكيها للاطفال انا كثير حكيتها في كل الاجيال، ان كان اطفال صغار حتى روضات بساتين مع نساء كبار، كل مره احكيها واحكي الكوميديا تبعتها. نعم. يعني ازيدها بشكل كوميدي اللي على بالي ينبسط يعني ينبسط بالحكايه وترسخ في راسه.
1: نعم. الحكايه معاكي موجوده حاليا؟
2: لا مش موجودة، لأن أنا في محل، المحل اللي أنا فيه ما يعني بعيد عن البيت.
1: كنت بدنا نسمع منك.
2: بحكي لكم إياها.
1: أعطيني فقرة من الحكاية اللي هي يعني أنت بتحبي.
2: فقرة من الحكاية.
1: فقرة من الحكاية.
2: أولها هي اللي أولها وشوي بعدين بحكيها باختصار شديد يعني.
1: نعم تفضل.
2: نعم روس أقلام. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كان هون رجل ومرأة كانوا ما كان عندهم أولاد، والمرأة دائما تستدعي لربها إنه الله يطعمها ولد أو بنت، وتحاول كثير يعني إنه بالدعاء وبالزيارة الشيوخ وزيارة النساء اللي بيساعدوها، فربنا ما أعطاها. في يوم من الأيام وهي تستدعي لربها قالت يا ربي، قديش كانت يعني حابة تستدعي من ربها. يا ربي يطعبني ولد ولو أنه صرصور. فهي يعني ما هي حكت هيك، فربنا بعد 9 أشهر خلفت صرصور. فلما خلفت وجه يعني ولد على شكل صرصور. فبالحكاية هيك يعني الصورة كمان احنا وفقناها بالرسومات هيك.
1: نعم
2: نعم. وهو صغير فهي يعني وقفت وصفنت لحالها كيف انه خلفت هيك ولد. بعدين اتذكرت انها طلبت من ربها انه يطعمها ولو انه صرصور، وربنا استجاب لدعائها. فهي هاي الموقف هون يعني لأم يعني كانت شوي يعني مش متقبلة ليش، بس بالآخر تقبلت وهو ابنها وحضنته. نعم. وحطته في حضنه، بس هي خبته عن وجه الناس.
1: قديش كحكواتية يعني هاي تجربتك كحكواتية أثر على أسلوبك في الكتابة للأطفال؟
2: نعم هي أنا حبيت إنه الإشي ينكتب للأطفال، وحتى يعني ممكن الكبار يعني يقرأوا منها.
1: نعم.
2: بس هي الأطفال يعني إنه هي كانت هي موجودة ما توثقت، فأنا حبيت يعني إنها تتوثق هاي القصة وتكون للأجيال القادمة والقادمة، يعني مش بس للأجيال الموجودة. نعم. ممكن تكون لمئة سنة ما بعرف، ممكن يعني هذا الإشي.
1: لما الطفل بقرأ القصة.
2: نعم.
1: كيف أنت إيش الرسالة اللي بدك إياها يوصلها؟
2: الطفل انه يتقبل الاخر، يعني انه ممكن في صفه يكون ولد طفل مش طفل فيه شكله او اشي مش طبيعي، انه يتقبله
1: في كل عيوب.
2: نعم نعم.
1: تقبل الاخر.
2: نعم تقبل الاخر.
1: كيف بتساعد الرسومات على دور الرسومات في القصة؟ انت طلعتي قصة هي اول قصة لك؟
2: لا أنا كتبت قصة اسمها كرم الزيتون.
1: نعم.
2: كرم الزيتون هي فكرة عملتها يعني كتبتها، بس هي كانت فكرة لإلي وكتبتها بشكل وتساعدت فيها وطلعت قبل سنة تقريبا.
1: نعم.
2: إلها سنة.
1: طيب الرسومات كيف بتساعد على
2: الرسومات اللي الرسام اللي اسمها
1: منار؟
2: منار النعيرات، يعني رسامة فظيعة جدا جدا، رسوماتها حلوة، واتصلت في واستشارتني كيف يعني كيف الإشي اللي بدها إياه وأنا أعطيتها رأيي.
1: يعني كنت تلائمي القصة والحديث للشكل
2: حسب القصة. نعم نعم. هي بعثت لي شكل قلت لها لا هذا الشكل مش مناسب، أنا بدي هيك شكل. فهذا الإشي أنا متأكدة إنه رح يجذب الطفل لما بده يقرأ، يعني كيف حتى صرصور بذان حمار، يعني هو طلب انه يروح يزور ابوه يساعد ابوه وتحطه امه في ذان الحمار. فهذا الاشي يعني كان حلو بالغلاف مبين يعني الصرصور بذان الحمار وامه عم بتودع.
1: كلمة اخيرة بتحبي توجهيها للاهل وللاطفال؟
2: أنا بحب إنه دائما يقرأوا، دائما يسمعوا حكايات، الحكايات كثير حلوة بتغذي العقل، والقراءة كثير مهمة للأطفال.
1: وبالذات
2: دائما لازم
1: نحافظ
2: نقرأ
1: كمان نقرأ تراثنا
2: يساعدوا. نعم، إن نرجع تراثنا في حكاياتنا. وأنا حابة، أنا حابة كمان كل الحكايات مش بس يعني تتجمع في كتاب، حابة كل حكاية تنكتب في قصة يعني لحالها، خصوصا الحكايات الشعبية
1: صحيح
2: تنكتب في قصة، يعني
1: إن
2: كل
1: شاء الله.
2: قصة
1: إحنا
2: لحالها.
1: بنتأمل إنه نقابلك بعد هيك فترة،
2: حبيبتي
1: تكوني أنت عاملة هاي مجمعة الحكايات في كتاب.
2: احنا عملنا كتاب، احنا في عندي كتاب، انا جمعت انا وكمان مديرة المكتبة عندنا في نحيفة، جمعنا كتاب اسمه حكايات من تراثنا، جمعنا حكايات كثير. بس هاي الحكاية حبيتها انها تكون لحالها، اللي هي من زمان يعني، من تم ستي لليلي، وانا حبيت اوثقها في قصة، وصارت
1: حلو.
2: يعني ناس تساعدني اللي انا عملتها، وانا مبسوطة اني وصلت لهاي النتيجة.
1: يعطيك ألف عافية وشكرا إليك
2: حبيبتي أهلا وسهلا فيك
1: وبالتوفيق الدائم. شكرا إنك
2: إن شاء
1: كنت
2: الله.
1: ضيفة عنا.
2: حبيبتي أهلين أهلين.
0: قصيدة وأغنية
1: في زاوية قصيدة وأغنية. اخترت قصيدة للشاعر ابن سهل الأندلسي. إبراهيم بن سهل الإشبيلي هو أبو إسحاق، شاعر غزل من أسرة ذات أصول يهودية، أتقن الأدب وقال الشعر. أصله من إشبيلية وسكن سبتة بالمغرب الأقصى، وكان مع ابن خلاص والي سبتة في زورق، فانقلب بهما فغرقا.
3: بأبي جفوني ومعذبني وجفوني، فهي التي جلبت
1: بأبي جفون معذبي وجفوني، فهي التي جلبت إلي منوني. ما كنت أحسب أن جفني قبلها يقتادني من نظرة لفتوني. يا قاتل الله العيون، لأنها حكمت علينا بالهوى والهون. ولقد كتمت الحب بين جوانحي حتى تكلم في دموع شؤوني. وبمهجتي ألحاظ ظبية وجرة، حراس مسكنها أسود عريني. سد علي الطرق خوف طريقهم، فالطيف لا يسري على تأميني. خدع فؤادي بالوصال، وعندما شب الهوى في أضلعي هجروني. لم يرحموني، لم يرحموني حين حان فراقهم، ما ضرهم لو أنهم رحموني. يا ظبية تلوي ديوني في الهوى، كيف السبيل إلى اقتضاء ديوني؟ ما كان ضرك يا شقيقة مهجتي، إن لو بعثت تحية تحييني. زكي جمالا أنت فيه غنية، وتصدقي منه على المسكين. مني علي، مني علي ولو بطيف طارق، ما قل يكثر من نوال ضنيني. ما كنت أحسب قبل حبك أن أرى في غير دار الخلد حور العين. قسما بحسنك، قسما بحسنك، ما بصرت بمثله في العالمين شهادة بيميني. بأبي جفون معذبي وجفوني، فهي التي جلبت إلي منوني.

في زاوية مختارات أدبية اخترت أن أقرأ من رواية أن تبقى للروائية الدكتورة خولة حمدي، حيث كتبت: تخطئ حين تحسب أن المرأة يموت مرة واحدة، تموت حين تقتل الحياة داخلك، ينسحب الضوء من روحك تدريجيا مثل مدينة انطفأ مولدها الكهربائي فغرقت في الظلام. أما عني فقد مت الموتة الثانية في ذلك اليوم باحتساب موتة الأولى غريقا، وبافتراض أن جثة المتحركة متلبدة المشاعر التي كانت تهيم بين البيت والمقهى قبل ذلك في عنابة كانت على قيد الحياة. حين يموت قلبك وتختنق داخلك رغبة العيش، يتلاشى كيانك وتبقى جسدا ينتظر أن يفنيه دود الأرض. أن تبقى.

قال قيس بن الملوح: لو كان لي قلبان لعشت بواحد وأفردت قلبا في هواك يعذب، لكن لي قلبا تملكه الهوى، لا العيش يحلو له ولا الموت يقرب. كعصفورة في كف طفل يهينها، تعاني عذاب الموت والطفل يلعب. فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها، ولا الطير مطلوق الجناحين فيذهب.

0: ويذكر أن قيس بن الملوح والملقب بمجنون ليلى هو شاعر غزلي عربي من المتيمين من أهل نجد، عاش في فترة خلافة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان في القرن الأول من الهجرة في بادية العرب. لم يكن مجنوناً، وإنما لقب بذلك لهيامه في حب ليلى العامرية التي نشأ معها وعاشقها، فرفض أهلها أن يزوجوها به، فهام على وجهه بنشد الأشعار ويأنس بالوحوش ويتغنى بحبه العذري، فيرى حينا في الشام ينشد الأشعار، وحينا في نجد، وحينا في الحجاز، وهو أحد القيسين الشاعرين المتيمين، والآخر هو قيس بن ذريح مجنون لبنى الذي توفي سنة 68 هجري، وقد وجد ملك بين أحجار وهو ميت فحمل إلى أهله. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مجاز، البرنامج الثقافي الذي يذاع كل يوم أحد على هوا راديو مكان. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: أنتم مع مكان.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: محطتنا الأخيرة مع المرشد والخبير الكبير في مجال الطبيعة والحدائق والكائنات الحية، الأستاذ سلمان أبو ركن. مساء الخير أستاذ سلمان.
2: مساء الورد ست إيمان لجميع المستمعين.
1: فصل الصيف ويبدأ مخاطر الأفاعي، العقارب، الحشرات. طبعا إحنا دائما منقول إنه من حق المواطن إنه يكون في بيئة اللي فيها إبادة للأمور السامة والخطيرة أو إبعادها. فأولا عرفنا إيش أكثر الكائنات الخطيرة وكيف نميزها أستاذ سلمان؟
2: نعم ست إيمان، قبل ما نحكي عن الخطر والخطورة بدي أحكي على موضوع الخروج إلى الطبيعة للاستجمام. أنا أشجع الخروج للاستجمام لأنه إحنا عشنا فترة طويلة من التوتر والقلق والخوف، والخروج للاستجمام هو إنعاش للنفس والروح. فبدنا نشجع في الأول أنه نطلع مشان نستجم.
1: نعم.
2: إسا نأخذ موضوع الدرهم وقاي خير من قنطار علاج. كيف نطلع؟ كيف نستجم ونرجع البيت إحنا سالمين؟ هذا مهم.
1: نعم.
2: عندنا كثار بخافوا من موضوع الزواحف. هذا صحيح. في بلادنا في تقريبا حوالي 100 نوع زواحف. في منها 42 نوع ثعابين. وتسعة من الثعابين هي أنواع سامة. ومن التسعة السامة في عندنا اثنين بس في شمال البلاد.
1: بس اثنين من 42.
2: بس اثنين. فإحنا منخاف من كل، حتى الحبل إذا بيجره بخاف الواحد لأنه هذا زي الأفعى. فسبينا موضوع التشابه بين أفاعي سامي وأفاعي غير سامي. مرات بيأخذوا أنه هذا لون الأسود كأنه هذا الحنش الأسود هذا غير سام. هذا غلط، مش حسب اللون ولا حسب الطول. إلا في عنا مثلا الصل والأسود الخبيث، هذول نوعين حيايا ثعابين موجودين في الجنوب وهن من أخطر حيايا بلادنا، لونين أسود. وفي عنا الحنش الأسود اللي موجود في الشمال بوصل مرات طوله لحد مترين ونص.
1: واو.
2: وهو غير سام وبيأكل الفيران وهو بنظف الطبيعة وهو
1: مفيد. يعني فإذا
2: مفيد المزارع. نعم.

0: احنا لازم نميز بين إيش طبعا مش الحياة والزواحف لحالة سامي وخطرة، وإنما في عنا أنواع عقارب، وفي عنا اللي مش أقل من هيك اللي كثار بياخذونها شهمية هي العناكب. العناكب هي مخلوقات فيها كثير سام، حتى ولو كانت صغيرة جدا مش مفروض يكون كبير العنكبوت مشان يخوف. كمان الصغير ممكن يخوف ويأذي كثير، وبده يوصل واحد المستشفى كأنه لدع عن طريق حي.
1: والعقارب؟
0: العقارب نفس الشيء، في قسم منها الأغلب منها سام، ومش لازم يعني العقارب أصعب من الحياة، الحي بتتجول بتتنقل، العقرب عادة بتضل في نفس المنطقة. ممكن تلدعوي تحت حجر، يعني واحد بس يقلب حجر وما يطلعش ما بحس اللي أكلها في أصبعه.
1: الفرق بين الأسود والأشقر؟
0: لا، في أشقر سام وفي أسود سام، وفي بالعكس مش اللون اللي بقرر. بينا مثلا عقارب اللي الكمشات تباحة اللي من قدام يعني إيديها قوايا وإعراض كثير، هاي أقل خطورة من اللي كمشات رفع، لأن هي بتمسك الفريسي تبعتها بسهولة وبقوة أكثر، فمش بحاجة تستعمل قرصة العدو أو الفريسي.
1: طب ايش نعمل يعني، كيف الواحد يقي الافاعي السامه العقارب؟ على فكره احنا بنقول بيت العقرب لا تقرب، بيت الحيه افرش ونام، لانه الحيه بتتجول والعقرب بيضل قاعد. فاذا كيف نقي انفسنا بفصل الصيف من هاي الزواحف او الحشرات؟
0: ممتاز. اول شيء ما بدنا نقعد على الحجر مفروض نفحص تحت الحجر وحواليه.
1: صح.
0: بعدين كثير مهم على إنه إحنا نعرف شو اللي بيجذب هاي الحيوانات أو هاي الزواحف أو هاي الأفاعي، شو بيجذبها لمحل معين. أوكي؟ فمثلا الحي بتيجي عادة وين في عنا حول البيت، إذا في أقفاص العصافير بتيجي، وإذا في محلات فيها فيران بتيجي، وإذا في أرانب في الحديقة أو حول الحديقة هذا مصدر يجذب القوارض والثعابين مثلا. إذا في عنا حول البيت نباتات كثيفة كثير ما نظفناها بعد الربيع وخليناها نظيفة كثير، فالمحلات الكثيفة هاي اللي فيها نباتات هاي محل ملجأ للثعابين من جهة، ومحل للثعابين بتلاقي فيها الغذاء تبعها. فكمان اختباء وكمان ملجأ لأنها تصيد.
1: نعم.
0: بعدين في عنا مرات احنا بنحط انا بسميها كراكيش ومهملات حول البيت حد صح. البيت اي محلات ملائمه جدا للثعابين والزواحف. بعدين مرات بيكون تحت الباب او تحت الشباك في مساحه مفتوحه، فهاي كمان عن طريقها بتفوت الثعابين والزواحف، وحتى مرات الفيران القوارض بفوتوا على البيوت. وفي اشياء للانسان عاده من بهلاش هي الاشجار اللي الغصون تبعها بتوصل على الشباك. واحد عنده طابق ثالث وبقول كيف فاتت الفارة اللي عندي على البيت، أو كيف الحي فاتت على البيت، فاتت عن طريق الغصون اللي وصل على الشباك. وإحنا بنحب الرومانسية الشجرة بتيجي على
1: نصائح في غاية الأهمية. الأستاذ سلمان أبو ركن، شكرا جزيلا لك على كل هاي المعلومات المفيدة. شكرا جزيلا وتحياتي.
0: الله يعطيك العافية واطلعوا على الطبيعة.
1: إلى اللقاء. إلى هنا برنامج أنا معك.

الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب

قلبي جاوبني بص لي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني بص لي.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك.